لوك. تعالوا نروح لرسالة أفسس وأصحاح 5 وبداية من عدد 7. هنلاقي بولس الرسول بيقول فلا تكونوا شركاءهم مع أبناء المعصية لأنهم بيعملوا كل حاجة مش المفروض تعملوها، لأنكم كنتم قبلا ظلمة وأما الآن فنور في الرب، اسلكوا كأولاد نور لأن ثمر الروح هو في كل صلاح وبر وحق، مختبرين، وهي دي الكلمة اللي عايز نركز عليها، ما هو مرضي عند الرب. وده جزء من اللي بنقدمه لله، إننا نسلك بالصلاح والبر والحق. فكرة أنه العبادة تكون مقتصرة على الكلمات لمجرد أنك بترنم الترانيم الصحيحة هي فكرة مستحيلة عند بولس. المفروض حياتنا كلها تبقى عبادة. محتاجين نسأل طول حياتنا السؤال المهم قوي، إيه اللي بيرضي الرب؟ إيه اللي المفروض نعمله علشان نبين أنه مستحق كل عبادتنا وكل أعماق كياننا وحياتنا؟ إيه اللي نقدر نعمله؟ في حاجة واحدة نقدر نعملها، وهي أننا نسلك كأبناء للنور ونكون أمناء ليه. خلوني أقول لكم على فعل تاني وهو العطاء، وهنروح دلوقتي لرسالة فيلبي وهنلاحظ بولس بيقول في إصحاح 4 وعدد 16 و17 فإنكم في تسالونيكي أيضا أرسلتم إلي مرة ومرتين لحاجتي، ليس أني أطلب العطية بل أطلب الثمر المتكاثر لحسابكم. بولس بيقول هنا خلي بالك أنا كنت أقدر أستغنى عن اللي أنتم بعتوه ليا، لكن مبسوط انكم بعتوه مش بس لفايدتي لكن لفايدتكم كمان. ده مفهوم ثوري جدا عن العطاء لعمل الله. فمعظم الاحيان بنفكر وبنقول انا بتبرع لبعض الخدمات، بدي علشان المرسلين يقدروا يروحوا الاماكن الارساليه بتاعتهم، انا بقدم علشان نعمل برامجنا المختلفه وتوصل لكل العالم من اجل يسوع المسيح، وعشان كده انا بدي علشان نساعد الناس. مش هي دي الطريقه اللي بنفكر بيها؟ بولس بيعكس الموضوع وبيقول حتى لو مفيش مرسلين نبعتهم وحتى لو مفيش ناس عندهم احتياجات هيكون كويس ليكم انكم تدوا، لان العطاء بيعمل حاجة مختلفة للشخص اللي بيدي، وده كأنك بتحط فلوس في حساب مشترك. بولس بيقول عطائنا بيربح، وده اللي بيعمله الله في حياتك، لانه انا وانتم اتولدنا بخلة، وعشان كده لما بندي فاحنا بنتخلى عن بخلنا وبنبقى شبه يسوع اكتر. العطاء مرتبط اكتر باللي بيعمله جوانا، مش بس من اجل الخير اللي ممكن يحصل لشخص تاني. فعدد 18 بيقول ولكني قد استوفيت كل شيء واستفضلت، قد امتلأت اذ قبلت من أبافروديتس الاشياء التي من عندكم، نسيم رائحة طيبة ذبيحة مقبولة مرضية عند الله. بولس بيقول هنا انه كرمك بيرضي الله وانه ذبيحة مقبولة عنده، ده جزء من عبادتك، وهو ده كل اللي مقصود بالعبادة، انك تجيب حاجة وتديها لله. هتلاحظوا من وقت للتاني هنا في اجتماعات الكنيسة لما بنوصل لفقرة العطاء بقول خلونا مكملين عبادتنا واحنا بنلم العطاء، واتجرأ واقول انه في ناس بتسمعنا وبتقول لنفسها ده مجرد فقرة راحة بنستخدمها كوقت انتقالي من الترانيم اللي بنعبد الله بيها بجد لوقت العطاء اللي مش بنقدم بيه عبادة خالص. لا، احنا كنا بنسبح الله لكن دلوقتي جه الوقت اننا نقدم عطايانا، وهي دي العبادة. هي رائحة وصورة جميلة جدا للعهد الجديد، بتبين انه الله مبسوط جدا بالرائحة دي وبيفرح لما بيشوف الناس بيدوا بسخاء، ودي ذبيحة مرضية عند الله. ايه اللي بيخلينا نعتقد اننا عبدنا لمجرد اننا رنمنا ترانيم حلوة؟ منين جبنا المفهوم ده؟ العبادة مرتبطة بالعطاء. وفي فعل تاني هقوله ليكم، اسمحوا لي كمان اقول لكم انه العبادة مرتبطة بالصلاة، وعشان كده هنروح لرسالة تيموثاوس الاولى واصحاح 2. بولس بيقول في الاعداد من 1-3 فاطلب اول كل شيء ان تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لاجل جميع الناس، لاجل الملوك وجميع الذين هم في منصب، لكي نقضي حياه مطمئنه هادئه في كل تقوى ووقار، لان هذا حسن ومقبول لدى مخلصنا الله. لما بنصلي من اجل كل شخص في سلطه، من اجل الرئيس ومن اجل المحتاجين والعالم بتاعنا، فدي كمان حاجه كويسه ومقبوله عند الله. خليك فاكر انه الغرض الكامل من العبادة اللي انت شايفها هو عبادة الله، ومحتاجين نتأكد انه كل جوانب حياتنا بتشاور على طريق الله، وايه طريقة افضل نقدر نعمل بيها كده غير اننا نستفاد من امتياز الصلاة الرائع ده، وده جزء من عبادتنا المقبولة عند الله. دلوقتي اسمحوا لي اتكلم عن اجتماع العبادة.
في مقطع أخير

0: محتاجين نطلعه مع بعض، وهو رسالة العبرانيين وإصحاح 13. دلوقتي بنوصل أخيرا لاجتماع العبادة، وبيتكلم كاتب العبرانيين في الأعداد 13 و14 عن عار المسيح، وإزاي المفروض نكون على استعداد إننا نتبعه خارج المحلة وشايلين عاره ونتحد معاه حتى لو ده هيكلفنا تكلفة شخصية كبيرة. وبعد كده بيكمل في عدد 15 وبيقول: فلنقدم به في كل حين لله ذبيحة التسبيح، أي ثمر شفاه معترفة باسمه، ولكن لا تنسوا فعل الخير والتوزيع، لأنه بذبائح مثل هذه يسر الله.
1: خلي بالك من حاجة مهمة قوي، الكتاب المقدس واضح جدا لما بيقول إن عبادتنا وتسبيحنا وامتنان قلوبنا مقبولين قدام الله، لكن لاحظ معايا في الجزء اللي لسه قاريينه إنه بيتكلم كمان عن فعل الخير. ما تهملش فعل الخير، لأن كل اللي بنعمله بيكون مقبول عند الله لو كان لمجده وباسمه، حتى لو كان مش باين. فأوقات كتير الناس بتحس بالإحباط لأنهم مش معروفين، لكن الله بيكون عارفهم، وده الأهم. في الحلقة اللي فاتت سمعنا كلام مارتن لوثر، وهنسمع منه مرة كمان. هو قال: الله هو اللي بيدي اللبن للبقر، لكنه بيستخدم شخص علشان يحلب البقرة. بمعنى تاني، لما تعمل حاجة مش ظاهرة زي حلب البقرة، أو لما تنظف الأرض، أو لما تحرث الأرض، بغض النظر عن اللي بتعمله، أنت كاهن قدام الله، وكلنا عندنا امتياز إننا نقدم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح. وعايز أسألك النهاردة، هل بتخدم الله؟ هل بتقول إنه بغض النظر عن اللي هعمله النهاردة، فكل حاجة هعملها باسمه والمجده؟ لأنه في النهاية أهم حاجة الله شايفنا إزاي وعلاقتنا معاه. النهاردة سمعنا مع بعض أكتر عن إزاي نعبد الله، إيه المبادئ اللي بتدعم اختبار العبادة بتاعك. الحلقة اللي جاية هنسمع تعليم يقدر يخلي كل كنايسنا تقف على أرض صلبة. برنامج الرجد حتى الفوز هو خدمة من خدمات كنيسة مولي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: إن إلهنا فريد عجيب مجيد، جمع فحوى أكمل الشمائل وأروع الطبائع. قد تراها تناقضات لكنها أكمل الكمالات. السماء عرشه والأرض موطئ قدميه، لكن المذود مهده وإكليل الشوك تاجه. أقام الموت سلطانا واقتدارا، لكنه سكب للموت نفسه حبا واختيارا. يعطش خالق الأنهار والبحار، فيعطونه الخل والمرار. صفح لمن أهنوه، أحسن لمن أنكروه، وغفر لمن صلبوه. خلص كثيرين، أما نفسه فلم يرد أن يخلصها. نعم، اتضع ليرفعك، وصلب ليخلصك، ومات ليحييك. قال أحدهم: قد يكون الجسم مغمورا بالمياه، لكن الإنسان لا يغرق إلا إذا غاصت رأسه تحت المياه. نعم، قد ترتفع الأمواج على جسد الكنيسة، لكن شكرا لله لأن الرأس الذي هو المسيح مرفوع. عزيزي، إن كانت أمواج الخطية قد غطت حياتك، فها هي فرصة النجاة أمامك. تعلق، تمسك، تشبث بالرأس المسيح ليقودك معه في موكب جيش الغالبين، لترنم من الأعماق: يا أيها الحي الذي حي في داخلي، ما دمت حيا سيدي فلا انكسار لي. شكرا لك، في موكب النصر تقودني، يبقى شعاري دائما: يسوع حي في.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. غير الراضي عن نفسه سينمو، غير الواثق في صحة رأيه سيتعلم أشياء كثيرة. تذكر أنك لست أعلم البشر، وأنك لا تعرف كل علوم الأرض، لذلك لا تتوقف عن طلب المشورة والنصيحة والمعرفة. واتقن تعلم دروس هذه الدنيا.
3: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني.

يا أبتاه، الآن أعطني أن أقرأ طول يومي، ما هي مشيئتك، وأتممها بأسرع ما يكون وبفرح كبير. عندئذ سأرى من حيث لا أدري أني في حضن أبي. يا أبتاه، أعطيني أن أكون سريع الاستجابة لإلهامات روحك القدوس في عن طريق الصلاة. إن حياتي ستظل بلا معنى ولا طعم ولا فائدة إن لم تعلن مشيئتك في لإتمامها. يا رب، أنت ترشدنا، ولكننا نتركك ونبحث عن إرشاد العالم وتعذيته، ثم نفشل فنجدك كما أنت. عندئذ نحس بخطأنا نحوك. أنت يا إلهي أب، كلك حب للبشرية، وسكبت روح حبك فيا، وهذا هو الطريق الوحيد لمعرفتك والحياة معك. ربي، أعطيني أن أبكي على خطية أخي مثل ما أبكي على خطيتي، لأن كلاهما جرحاك يا حبيبي يسوع. يا نفسي، اهتمي بداخلك لترضي يسوع. العريس السماوي لا يهمه نوع الموضة، بل يهمه الجمال الداخلي للنفس. أعطيني يا رب أن أنظر لصليبك وأرى ذراعيك الممدودتان لتنتشلني من العالم، بل أتذكر أيضا كلامك: شمالك تحت رأسي ويمينك تعانقني. بل تبعدني عن العالم وألتصق بك وحدك يا قدوس.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. النهاردة شخصيتنا هتكون عن مارغريت تاتشر، كانت تلقب بالمرأة الحديدية، ويبدو أن الكتاب الذي نشرته عنها ابنتها وروت فيه عن حالة النسيان التي أصابت أمها حتى إنها تنسى أحيانا بأن زوجها توفي لم يؤثر كثيرا على شعبيتها.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لماذا المسيح؟
1: لماذا المسيح؟ هو المتواجد. قال المسيح لتلاميذه: ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. متى إصحاح 28 وعدد 20.
2: قبلك لا إله، بعدك لا إله، وبعدك لا إله.
0: مين فينا مش محتاج رفقة مستديمة؟ مين فينا يدعي إن المسيح اللي اسم من أسمائه الله معانا إنه يكون معاه؟ يا رب يسوع، جاي لك النهاردة بوحدتي وبرودة المحبة من اللي حواليا اللي مخلياني تايه. جاي لك ترافقني بروحك، بكلمتك، وكمان تعزياتك اللي تخليني متشجع. وانت اللي قال عنك بولس انك وقفت معاه في المحاكمة لما الكل سابوه وكمان قويته.
1: كنت مع برنامج لماذا المسيح، تقديم إناس رؤوف وماركو ألبرت، إعداد وفي رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمال.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية،

الصعود إلى الرب ليس معجزة، فالمعجزة تمت بتجسد الكلمة. لقد صار المسيح إنسانا ليرفعنا إليه. والاحتفاظ بالقمة ليس معجزة، لأنه عمل النعمة بالكلمة المغيرة، بثمر الروح في قلوبنا، بالخدمة الأمينة لإلهنا، بالصلاة الجسورة الواثقة، وشركة المؤمنين الدافئة. لذا هيا نصعد، فالصعود إلى الرب ليس معجزة، لأنه عمل النعمة.

الأمل هي تلك النافذة الصغيرة التي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح آفاقا واسعة في الحياة. الناس معادن تصدأ بالملل وتتمدد بالأمل وتنكمش بالألم. لا تحاول البحث عن حلم خذلك، وحاول أن تجعل من حالة الانكسار بداية لحلم جديد. قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب. انتظر الرب واصبر له. تذكر يا صديقي أن الأمل شيء جيد، والأشياء الجيدة لا تموت أبداً. المتفائل يقول إن كأسي مملوءة إلى نصفها، والمتشائم يقول إن نصف كأسي فارغ. لولا الأمل في الغد لما عاش المظلوم حتى اليوم. أجمل وأروع هندسة في العالم أن تبني جسرا من الأمل على نهر من اليأس.

أعزائي المستمعين، أهلا بكم في فقرة جديدة من بورتري. شخصيتنا النهاردة هتكون سيزانا براوي. بدأت نشاطها السياسي في ثورة 1919 مع المناضلة هدى شعراوي، وكانت وكيلة الاتحاد النسائي الدولي، وانضمت إلى الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي عام 1935، وأصدرت مجلة نسائية مصرية عام 1925، ومثلت المرأة المصرية في أكثر من 20 مؤتمر دولي. هي من مؤسسات الاتحاد النسائي المصري عام 1923 والاتحاد النسائي العربي عام 1944، وانتخبت في العام نفسه كعضوة في مجلس السلام العالمي، وتوفيت عام 1985.

الفنان. الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني، وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب، وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص، هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل وهاتك وصف في الفنان على إنه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى أقولك حاجة بقى بجد، على فكرة أنت فنان. أيون أنت فنان ونص كمان. سيادتك، الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي أنت عارفه ده. الفن هو أي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح، تقف قدام المراية وتوصفك.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. افتتاح متجر أمر سهل، أن تبقيه مفتوحا لهو فن. أن تبدأ نشاط تجاري لهو أمر سهل مقارنة بأن تنجح في جعل هذا النشاط ناجحا رابحا يدر المال ويبيع البضائع والخدمات.

0: خدمة الصخرة للإعلام تقدم برنامج علمتني الحياة مع
1: هاني وهبي. في سؤال مش هخش في التفاصيل بتاعته قوي، هو البني آدم مخير ولا مصير؟ أكيد مش هنناقش القضية ديت زي ما كنا بنناقشها زمان. أنا مثلا لما خلصت كلية هندسة كان عندي عدة اختيارات للشغل، يا إما بترول وصحراء وغربة، يا إما مصنع في القاهرة جنب البيت. أنا بكامل حريتي اخترت البترول، والنتيجة كانت إيه؟ سفر وبهدلة وغربة وبعد عن الأسرة والأهل والكنيسة، بس طبعا كان في فلوس، ووقتها كانت الفلوس هدف واختيار. أنا اللي اخترت بحريتي فأصبحت مصير للي أنا اخترته. بعد فترة كنت كبرت في الشغل في البترول ومرتبي كبر، بس اتجوزت وخلفت وكان عليا أن أنا أختار اختيار جديد، الفلوس والغربة ولا الأسرة. كان عندي حرية الاختيار، بس اللي هختاره هتحمل عواقبه. اخترت الأسرة، تحملت طبعا قلة الفلوس وعدم القدرة على شراء كل شيء اللي أنا كنت متعود عليه في الأول. أنتم كمان عندكم حرية الاختيار، مثلا جبت مجموع حلو في ثانوية عامة، عندك 20 كلية ممكن تختار منهم مجموعة جايبهم، وانت في شلة الصداقة عندك 10 بنات وانت عندك 10 ولاد تختاروا منهم شريك الحياة. بس خدوا بالكوا ان كل اختيار هتتحملوا معاه نتيجة وتوابع الاختيار ده. يعني ببساطة كده عايزين نقول كل واحد مخير الى ان يختار، ثم يصبح مسيرا لاختياره. مهم قوي، كل واحد مخير الى ان يختار ثم يصبح مسير لاختياره الشخصي. تختار بقى علاقات، مخدرات، اعتناق افكار معينة، براحتك. طيب في حياتنا مع ربنا اطلب من ربنا يدي لك حكمة تختار صح. لو اخترت بقى انك تمشي مع ربنا ده اختيار له توابع، وشكلها على فكرة مش سهل. الحلو بقى ان ربنا بنفسه هو اللي هيساعدك تكمل في اختيارك انك تمشي معاه.
0: كنتم مع علمتني الحياة و
1: هاني وهبي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة، ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لاف، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي، يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على العريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.
2: حول يا رب مرارة نفسي الى صلاة، انظر الى اعماقي واستجب لتنهدات قلبي ولتنر بصيرتي، أراك فأتعرف عليك وأحبك وأتحد بك وأشاركك مجدك، أنر عيني قلبي بنورك فلا يكون للظلمة موضع في أعماقي، قدني في مدرسة الألم لكي أستعزب شركة صلبك وأنعم بقوة قيامتك، احملني في وسط وادي الدموع فيبتهج قلبي بخلاصك ولينفتح فمي بتسبيحك. القمص تدرس يعقوب ملطيه.

عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، بارك اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.

الماضي. ليس المستقبل إلا الماضي في حالة تحضير وتهيئة. الأمس هو شيك تم سحبه، والغد شيك مؤجل، أما الحاضر فهو السيولة الوحيدة المتوفرة، لذا علينا أن نصرفه بحكمة. لو أن ما فعلته بالأمس يبدو عظيما، فهذا يعني أنك لم تفعل شيئا اليوم. إن التنافس مع الذات هو أفضل تنافس في العالم، فكلما تنافس الإنسان مع نفسه كلما تطور، بحيث لا يكون اليوم كما كان بالأمس، ولا يكون غدا كما هو اليوم. تذكر أن اليوم هو الغد الذي كنت قلقا عليه بالأمس. سامح واطلق سراح الماضي. استمتع بالأشياء الصغيرة، لأنك في يوم ما قد تنظر إلى الوراء وتدرك أنها كانت الأشياء الكبيرة. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: تقولون إن المسيح لم يصلب.
8: لا لم يصلب.
7: بعد كل ما قلناه.
9: قلنا إن الصلب كان لازما لغفران الخطايا
10: وأنه كان لابد من الكفارة
11: وإن المسيح استوفى كل الشروط للفداء فكان هو الفادي.
7: وكل ذلك ناقشناه بالعقل والمنطق ومن واقع دراستنا للعلوم الفلسفية والدينية والكتب السماوية.
8: هذا صحيح واقتنعنا بذلك
10: وقبلناه بعد مناقشة ومحاججة طبعا
9: وفهمنا فكرة الفداء والكفارة.
8: لكن المسيح لم يصلب.
7: يقول لم يصلب.
11: انتظر يا مريم، تقصدون أنه لم يكن هو المصلوب؟
8: لا لم يكن هو المصلوب.
7: فماذا حدث؟
9: شبه له.
10: لم يقتلوه هو
8: ولم يصلبوه هو.
11: كان على الصليب مصلوب، أليس كذلك؟
8: المسيح كان قادرا على صنع المعجزات
10: بإذن الله وقوته.
9: تحول من صورة إلى صورة،
8: تغيرت هيئته
10: وألقي بصورته على غيره
9: وصلب هذا مكانه.
10: أنقذ الله نبيه من الصلب
9: وخدع اليهود وصلب غيره مكانه.
7: هل سمعت ذلك يا أبي؟
11: نعم يا مريم نعم، سمعته من زمن،

0: حين جاء اليهود إلى المسيح في البستان
1: جثيماني؟
0: لا أعرف، في ضيعة أو مكان اعتاد أن يذهب إليه مع تلاميذه.
1: وماذا حدث هناك؟
0: حدثت أكثر من رواية، لكنها تتفق على أن المسيح لم يكن هو الذي قبض عليه.
2: رواية تقول إن المسيح بعدما رفعه الله حيا إليه، وكان اليهود قد صمموا على قتله، اجتمعوا وألقوا القبض على شخص آخر وصلبوه مكانه.
1: ومن كان هذا الشخص؟
2: أي شخص؟ شخص عادي غير معروف.
1: وسكت، لم يصرخ، لم يعترض.
2: لابد أنه اعترض، لكن هم صلبوه رغم ذلك مكان المسيح.
3: وشكله، هل كان شكل المسيح وشبهه؟
2: أنا لا أعرف، هذه الرواية لم تحدد ذلك.
0: لكن هناك رواية أخرى تقول إن الله أو المسيح وله قدرة معجزية، أنزل شبه المسيح على شخص آخر ظنوه المسيح فقبضوا عليه.
1: نفس الشبه؟ الملامح نفسها؟
0: طبعا.
1: والملابس نفس الملابس؟
0: القادر أن يغير ملامحه، قادر أن يغير ملابسه.
1: والصوت نفس الصوت؟
0: ماذا يا سمر، أتعترضين فقط؟ طبعا نفس الصوت.
1: ومن كان هذا الشخص؟ غير معروف أيضا؟
0: بل معروف، قالوا إنه إما تيطاوس.
1: إما؟ هل هناك أكثر من شخص؟
3: نعم نعم، هناك أكثر من شخص. اسمعي يا مريم، اسمعي.
0: تيطاوس أحد تابعي المسيح، نزل عليه شبه المسيح فدخل اليهود وأخذوه.
3: دخل اليهود إليه أم خرج هو إليهم؟
0: لا فرق،
3: الرواية تقول إنه خرج إليهم بنفسه.
1: يعني كان راضيا؟
0: لا أعرف.
2: يقال إنه شاب من أتباع المسيح، وكان أنه حين جاء اليهود وأحس بهم المسيح، سأل المسيح من حوله من يتطوع لألقي عليه بشبهي فيموت مكاني.
1: وهل يقبل أحد أن يموت هكذا مجهولا بوجه غريب عن وجهه؟
0: في سبيل معلمه وسيده، لم لا؟
1: لا، رواية بعيدة عن العقل.
2: لكنها تقول إن هذا الشاب تقدم وقبل المهمة، وكرر المسيح عليه السؤال 3 مرات، وأكد الشاب استعداده لذلك حتى يكون مساويا للمسيح في الجنة.
1: مساويا للمسيح في الجنة؟
0: ألم يمت مكانه؟ طبعا.
2: فأجلسه المسيح مكانه ثم نام.
1: نام؟ من الذي نام؟
2: المسيح نام، وهذا تفسير للقول متوفي.
3: بعد أن أنامه الله رفعه إليه
1: وقبضوا على الشاب
0: وصلبوه بدلا من المسيح.

0: ورواية أخرى، رواية الحارس يا حسان.
1: قالوا إن اليهود بعد أن اعتقلوا المسيح أقاموا عليه حارسا، ولكن الله رفعه إليه وأنزل الشبه على الحارس فصلبوه مكانه.
2: نام المسيح أولا طبعا، أليس كذلك؟
1: لم تذكر الرواية موضوع النوم هذا
3: لكي يتم القول متوفيه.
4: كيف لم تذكر هذه الرواية موضوع النوم؟
2: وهل هناك رواية أخرى؟
0: الرواية التي يروج لها كتاب برنابا، أن الشبه نزل على يهوذا الخائن فأمسكوا به وصلبوه.
4: ولم يعترض؟
1: لابد أنه اعترض
3: طبعا، وصرخ وبكى وثار.
4: ولم يسمع صوتك؟
5: الزحام كان شديدا، ضع صوته في الزحام.
2: تسخر يا أبي أم تجد؟
0: احكموا أنتم، هل نسخر أم نجد؟
1: ولماذا لا تصدقون هذه الرواية؟
2: وأين كان المسيح وقتها؟
3: أنامه الله ورفعه إليه.
1: حتى لو كان ثار يهوذا وصرخ ما كانوا صدقوه، وجهه وجه المسيح.
0: جاء يهوذا متقدما اليهود ليقبضوا على المسيح، أليس كذلك؟
3: نعم، هو الذي سلم المسيح لليهود.
0: وحين تغير وجهه واختفى من وسطهم، ألم يتسألوا أين ذهب؟ أين ذهب؟
1: لم تقل الرواية شيئا عن ذلك.
4: كان لابد أن تقول حتى نقتنع.
3: هناك روايات أخرى تقول إن الشبه وقع على عدد كبير من الناس، وكلهم كانوا شبه المسيح.
2: ومن اختاروه منهم ليصلبوه؟
0: أي واحد، المهم أنه ليس المسيح.
2: هذا كلام.
0: هو كلام.

0: فأنتما لا تصدقان أنه شبه لهم هذه؟
1: لا نصدقها بالمعنى الذي ذكرتموه.
2: وهل لها معنى غير ما ذكرناه؟
3: معنى آخر غير معنى إلقاء الشبه، شبه المسيح على آخر؟
4: هناك تفسير له يختلف عما تقوله تلك الروايات جميعها.
0: ما هو هذا التفسير؟
1: أي أن اليهود لم يقتلوه ولم يصلبوه فعلا ويقينا، وإنما هم ظنوا ذلك وهم مخطئون.
4: ظنوا أنهم بقتله وصلبه يقتلون ويصلبون ذكره واسمه وشأنه، ولكنهم فشلوا وتصوروا ذلك وتشبه ذلك لهم، لأن الصلب لم يبد ذكره واسمه وشأنه، بل بقي اسمه وذكره حتى اليوم ولما بعد اليوم خالدا ساميا مرفعا.
3: تقصداني أن المعنى هو أنه برغم الموت الفعلي الجسدي للمسيح على الصليب، فإن اليهود خدعوا أنفسهم وتصوروا أن ذكره مات وهو لم يمت.
2: هذا تفسير جديد، هل سمعته من قبل يا حسين؟
0: سمعته يا مروان، لكنني لم أستسغه جيدا.
1: بالعكس، هذا المعنى أقرب للعقل والمنطق. تصور مثلا أن شخصا ما أهانني وشتمني وحقرني، لكنني بسماحة وحلم وصبر لم أرد إهانته وتحقيره لي، فكأنني أقول له: تظن أنك أهنتني وحقرتني؟ لا، أنت لم تهني وتحقرني، فإن حلمي رفعني وعظمني.
4: وهذا طبعا أقرب في موضوع الصلب من إلقاء شبه على شخص آخر وصلبه بدلا من المسيح. الأكثر قبولا هو أن اليهود بفعلتهم هذه لم يقتلوا رسالته ولم يصلبوا ذكره، خدعوا أو شبه لهم.
1: ألا تستسغ هذا التفسير يا حسام أيضا؟
4: هكذا فند الإمام العلامة الرازي قصة الشبه هذه، هو الذي قال ذلك في تفسيره لتوفي المسيح ورفعه.
3: الإمام الرازي نفسه؟
4: نفسه وضع إشكالات لموضوع التشبيه هذا.
2: وما هي تلك الإشكالات؟
4: هي كثيرة، أوجز بعضها لكم.
0: قل يا عم قاسم، قل لنا يا عم قاسم.
4: لو أجزنا إلقاء الله شبه إنسان على إنسان آخر لزم السفسطة.
3: السفسطة؟ ماذا تعني؟
1: هذا قول الإمام الرازي.
0: تعني الارتباك والتردي في الخطأ، أي أن كل واحد سيعيش غير متأكد من الآخر. قد لا تكونين سمر، وإنما ألقي عليك شبه سمر.
3: هذا مخيف.
4: وإشكال آخر قاله الإمام: إن الله تعالى كان قادرا على تخليص المسيح من أعدائه اليهود بأن يرفعه إلى السماء دون إلقاء شبهه على غيره، ويقتل بريئا دون ذنب جناه.
2: معقول؟ ما الداعي فعلا للتشبيه هذا؟ لو رفعه الله أمام عيونهم لكانت معجزة كبيرة ولطمة قاسية لليهود.
1: ثم كيف يخادع الله ويعيش هكذا؟ هل يخاف من اليهود؟
4: وهذا تقريبا ما قاله الإمام الرازي، قال: إن ذلك إلقاء لليهود في الجهل والتلبيس، وهذا لا يليق بحكمة الله.
3: ثم ما يدهشني كيف أن ذلك الآخر الذي صلب مكانه لم يصرخ طوال الوقت للناس ويقول إنه ليس المسيح ويكشف الخدعة، كيف؟
4: وهكذا فرح اليهود بموت المسيح، وحسبوا أنهم بقتله وصلبه تخلصوا منه نهائيا، ومن تعليمه ومن آياته ومن ذكره،
1: ولكنهم لم يتخلصوا منه. فحتى اليوم وبعد 2000 سنة ما زالت تعليمه وآياته وذكره باقية. ظنوا أنهم قتلوه وصلبوه،
4: ولكنه شبه لهم، شبه لهم، يكفي ذلك اليوم. شكرا لكم.
5: شكرا لك.

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: لماذا نستبعد القول بأن شخصا آخر غير المسيح حمل شبهه هو الذي مات فوق الصليب؟ لماذا نستبعد القول إن شخصا غير المسيح حمل شبهه هو الذي مات فوق الصليب؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

صباح الخير، أنا وجيه من تونس، مؤمن بالمسيح. حبيت أشارككم بصلاة من أجل حماية تونس ولكل العالم. يا ربنا نحب نشكرك من أجل رحمتك التي لا تفنى يا رب، نشكرك من أجل مراحمك التي تتجدد كل صباح يا رب. يا ربنا مصدق في كلمتك اللي تقول في مزمور 91 أنك تنجينا من فخ الصياد ومن الوباء الخطر. يا ربنا نتمسك بالوعد هذا اللي وعدته لينا يا رب، أنك تنجينا من الوباء الخطر. فيا رب حط ما بين يديك تونس يا رب وجميع العالم يا رب، أنك تنجينا من هذا الوباء الخطر وترحمنا يا رب، وارحم جميع العالم يا سيد. يا سيد احنا مصدقين وعودك اللي تقول انه لا تدنو ضربة من خيمتك يا رب. يا رب احنا نقف في الثغرة في الوقت هذا يا رب، ونرفع مناجات وصلوات واصوام وتضرعات لك ايها السيد، ونتشفع يا رب من اجل العالم يا رب، نتشفع من اجل بلادنا تونس يا رب، نتشفع من اجل كل بلدان العالم، من اجل البشرية الكل. ارحمنا يا رب، ارحمنا يا رب، وارحم جميع العالم يا رب. صلي صلاتي هذه في اسم يسوع الحي، آمين.

إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية،

0: عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس منيس عبد النور.
1: Welcome to C'est la vie radio.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: جاء في ملوك الأول 22 و23 أن روحا خرج ووقف أمام الرب وقال إنه يخرج ويكون روح كذب في أفواه جميع أنبياء آخاب ملك إسرائيل. فقال الرب له: إنك تغويه وتقتدر، فاخرج وافعل هكذا. فهل يستعمل الله أرواحا شريرة لتنفذ مقاصده؟
2: قيلت هذه الكلمات بمناسبة عقاب الله للملك أخآب على عصيانه، فقد جلب الملك أخآب الخراب على نفسه بفساده وكبريائه وعصيانه، ورفض أن يصغي لصوت أنبياء الله الصادقين، فأرسل الله له روح الكذب الذي فضل الملك أخآب أن يسير معه. فقال النبي ميخا: إن الله سمح للروح الشرير أن يضلل الملك أخآب الشرير بمشورة شريرة. ولا شك أن الله يخضع كل الأرواح له، ويستخدم الأرواح الشريرة لتحقيق مقاصده، وهذا من أعمال سيادته في عالمنا. الجميع في خدمته، سواء عرفوا هذا أو لم يعرفوه، وهذا يمجد الله ولا ينقص من كمال صفاته. ولو لم يكن الله صاحب السلطان على الأرواح الشريرة لكانت قبضته على عالمنا ضعيفة واهية، وهذا مستحيل. ويسمى الروح الشرير الذي ضلل أنبياء الملك أخآب الأنبياء الكذبة يسمى روح الضلال، كما جاء في يوحنا الأولى 4:6، ويسمى في نبوة زكريا 13:2 الروح النجس، ويسمى في تسالونيكي الثانية الأصحاح الثاني عمل الضلال الذي سيرسله الله إلى الذين يكرهون الحق فلا يخلصون لأنهم يصدقون الكذب.
1: جاء في ملوك الأول 22:49 أن الملك يهوشافاط رفض أن يعاون أخزي بن أخاب ملك إسرائيل رغم وجود معاهدة بينهما ورد ذكرها في أخبار الأيام الثاني 20:35-36.
2: نعم، كانت هناك معاهدة، وبنى الملكان أسطولاً سافر إلى عصيون جابر، لكن نبيا حذر الملك يهوشافاط من عقد معاهدات مع الأشرار. وجاء في أخبار الثاني الأصحاح 20 أن يهوشافاط انسحب من المعاهدة طاعة للتحذير الإلهي.

0: ابنه يهورام نائبا عنه في الملك على مملكة يهوذا. بينما كان يهوشافاط يقوم بمعركة حربية في راموت جلعاد مع أخآب ملك إسرائيل. وعندما ملك الملك يهورام ابن أخآب على مملكة إسرائيل بعد موت أبيه، كان ذلك في السنة الثانية لملك يهورام ابن الملك يهوشافاط، وفي السنة الثامنة عشرة من ملك والده يهوشافاط.
1: جاء في ملوك الثاني 2:23-24 قصة بعض الصبيان الذين ضحكوا على النبي أليشع ونادوه يا أقرع، فلعنهم باسم الرب. فخرجت دبتان افترستا 42 ولدا، وهذا في غاية القسوة.
0: قبل أن نحكم على نبي الله أليشع بالقسوة، يجب أن نأخذ في اعتبارنا بعض النقاط. أولها كلمة صبيان المستخدمة هنا تعني شابا في نحو 20 من عمره، استخدمت بهذا المعنى عن إسحاق في سفر التكوين أصحاح 22، وعن الملك سليمان في ملوك الأول 3. فهؤلاء كانوا شبانا مراهقين مستهزئين. ثم إن النبي أليشع لم يقتل هؤلاء العابثين، بل الذي قتلهم هو الله سبحانه الذي أرسل الدبتين لافتراسهم، وهو الحكيم العارف القلوب العادل في الحكم. ولا يجب أن ننسى أن الذي يضطهد خادم الله يضطهد الله نفسه، فقد كان النبي أليشع يتكلم بكلام الله، وما فعله الرب بهؤلاء العابثين لم يقدم حماية للنبي أليشع فقط، بل قدم حماية لكل عباد الرب الذين يمكن أن يكونوا موضع هزء العابثين. وأخيرا نقول إن شريعة موسى أمرت بحلق شعر الأبرص، وقول هؤلاء الصبيان للنبي أليشع يا أقرع كان شتيمة كبيرة، لأنهم لقبوا أليشع بالأبرص.

0: ورد في ملوك الثاني 826 كان أخزيا ابن 22 سنة حين ملك، وملك سنة واحدة في أورشليم، واسم أمه عثليا بنت عمري. وورد في أخبار الأيام الثاني 22 كان أخزيا ابن 42 سنة حين ملك، وملك سنة واحدة في أورشليم، فكيف يكون هذا؟
1: لا شك أن ما جاء في ملوك الثاني 8 صحيح، فإن عمر أخزيا حين ملك كان 22 سنة. ففي سفر أخبار الثاني 21 نقرأ أن عمر أبيه لما مات كان 40 سنة، وفي أخبار الثاني 22 غلطة من الناسخ، سببها أن اللغتين العبرية واليونانية القديمتين لم يكن بهما الأرقام العربية، فكان العبرانيون يستخدمون الحروف الهجائية بدل الأرقام، وبعض هذه الحروف متشابهة الشكل، فمثلا حرفا الدال والراء في العبرية متشابهان كثيرا، وهناك تشابه كبير بين الحرف الذي يدل على العدد 20 والحرف الذي يدل على العدد 40. وغلطة الناسخ هذه لا تغير أي تعاقيد دينية، كما أن ملوك الثاني أصحاح 8 يصحح ما جاء في أخبار تاني أصحاح 22. وقال المفسر المعروف متى هنري تعليقا على هذا الموضوع: لا نجد كتابا مطبوعا بدون قائمة

0: دائما تصحيح الأخطاء، ولا تنسب الأخطاء للمؤلف، ولا تبخس الكتاب قيمته، والقارئ العادي يدرك القراءة الصحيحة تلقائيا، أو يدركها بمقارنة الخطأ بصواب آخر في نفس الكتاب. وقد كان النساخ أمناء في الاحتفاظ بالنص الذي وصلهم بغير تغيير، فسلمون ما وصلهم كما هو.
1: جاء في ملوك الثاني 10، 13 و14 أن ياهو قتل إخوة الملك أخزيا، ولكن في أخبار الأيام الثاني 22:8 يقول إن الذين قتلوا هم أبناء أخيه.
0: الحادثتان صحيحتان، فقد قتل ياهو إخوة الملك كما قتل أيضا أبناء أخيه، لأن الرب أمر ياهو أن يستأصل كل عائلة الملك الشرير أخآب. ومما يبرهن هذا أن قتل إخوة أخزيا تم بعد قتل أخزيا نفسه، كما يقول ملوك الثاني 9:27، بينما تم قتل أبناء أخ أخزيا قبل قتله، كما يقول أخبار الثاني 22:8-9.
1: ورد في ملوك الثاني 14:21 اسم عزريا، والصحيح أنه عزية بدون الراء.
0: عزريا وعزية لقبان يعنيان المدح، فمعنى عزية قوة الله، ومعنى عزريا السامع لله. فسيان إذا أطلق عليه عزية أو عزريا، لأن كليهما لقب للمدح، ويكون أن للرجل اسمين، اسمه عزريا واسمه عزية، قوة الله في حياته لأنه يستمع إلى كلام الله. وكل من يسمع كلام الله يمنحه الله قوة لينتصر على الخطية وعلى الشيطان وعلى أعدائه.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

عزيزي المستمع، وانت بتستمتع معانا بالفقرات اللي جاية في السدي، هناخدك وهنتحرك مع بعض في رحلة، بس جميلة قوي، رحلة فرح، رحلة رجاء، رحلة شفاء. يمكن تكون عايز تفرح وتتملي أمل ورجاء، ونفسك قوي الأيام دي تاخد من ربنا شفاء. أحب أعرفك إن في وسط كل تعبك وظروفك اللي انت بتمر بيها، ربنا عنده كلام ليك عايز يشجع قلبك بيه. علشان كده نفسي تفرح وتستعد معانا لرحلتنا الجميلة، وتصدق إنه خلاص جه ميعاد الشفاء، وجه الوقت علشان ربنا يصنع في حياتك أعظم معجزة. ودلوقتي اسمع معايا كلمات الترنيمة اللي جاية دي.

0: المزمور 18. أشكرك يا مخلصي يسوع، يا ملك الملوك. لقد هاج الأعداء علي حتى الموت، أما أنت فوهبتني الحياة والغلبة. توجتني بالمجد والكرامة، واهبا إياي نعمة الملوكية. أقمتني ملكا وعطيتني سلطانا، فلا أعيش بعد أسيرا في مزلة العبيد. كن ناصري، بك أتبع العدو إبليس وكل أعماله الشريرة حتى أدركهم وبك أفنيهم. هب لي قوة من لدنك فأهجم العدو وأسب على أسواره لأحطمه. مع كل معركة هب لي نصرة تدخل بي إلى التهليل، لأسبحك كل أيام حياتي وأشهد لك أمام الكل. اجتذب الغرباء إليك فيصيروا معي أهل بيت الله. القمص تدرس يعقوب ملطي.
1: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية،

0: مستمعينا أهلا بيكم في برنامجكم حقيقة أم أسطورة. في البرنامج عندنا بنتكلم عن قضايا في الكتاب المقدس وبنشوف إذا كانت دي قصة حقيقية ولا أسطورة. معانا ضيف الحلقات دكتور ناجي اسكندر زميل الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا. أهلا بيك يا دكتور.
1: أهلا يا هايدي، أهلا بيك.
0: في الحلقة اللي فاتت تكلمنا عن القصة الحقيقية إزاي بنعرف إنها حقيقية والأسطورة كمان بنعرف إزاي إنها أسطورة، وحضرتك قلت لنا إنه الأسطورة بتبقى فيه جزء منها قصة. قصة يعني حقيقية. طيب يبقى إيه بقى؟ يبقى
1: تمام. أنا عايز برضو نقف عند كلمة قصة شوية، أنا هسميها أحداث حقيقية.
0: أيوة
1: تمام. فالأسطورة ممكن تكون مبنية على أحداث حقيقية حصلت،
0: تمام،
1: لكن بعد التشتت اللي حصل في برج بابل وتوزعت المجموعات البشرية على وجه الأرض، كانت النتيجة أنه أخذوا الحقائق التاريخية اللي حصلت زي حقيقة الخلق، حقيقة الطوفان، حقيقة فلك نوح، وابتدوا يضيفوا ليها حاجات من البيئة المحيطة بيهم.
0: أنا بس عايزة عشان في ناس ممكن تبقاش عارفة قصة برج بابل.
1: برج بابل ده حصل بعد طوفان، لما انتهى الطوفان استمر على فكرة 371 يوم، مدة طويلة جدا. بعد ما خرج نوح وزوجته وأولاده الثلاثة وزوجتهم ابتدوا يتكاثروا على الأرض. الرب قال لهم إنهم ينتشروا ويملأوا الأرض، لكن هم تجمعوا في منطقة اسمها شنعار وبنوا برج عشان يعبدوا آلهة أخرى وثنية. فالرب قال إن أنا مش هعاقبهم بعقوبة طوفان تاني، لأن الرب عمل ميثاق بعد الطوفان إنه مش هيغرق الأرض مرة تانية بالطوفان. فكانت النتيجة إن الرب بلبل ألسنتهم، يعني خلى كل مجموعات تتكلم بلغة مختلفة، فالمجموعات البشرية دي ابتدت تتحرك لأماكن أخرى من العالم، وابتدوا ينشئوا حضارتهم ويعيشوا في أماكن بيئات مختلفة. كانت النتيجة أنهم خدوا حقائق الخلق وحقائق الطوفان وابتدوا يضيفوا عليها حاجات من البيئة اللي هم عايشين فيها، وابتدوا يغيروا في أسماء نوح مثلا، ليه أسماء كتيرة قوي في قصص الطوفان اللي موجودة أو أساطير الطوفان اللي موجودة. فإزاي بقى نعرف مين الأصل ومين الصورة، مين الأصل ومين الأسطورة بقى؟ مثلا في فلك نوح في مقاسات محددة في الكتاب المقدس، 300 زراع في 50 زراع في 30 زراع. وده اللي يدي استابيليتي، يدي ثبات لهذا الفلك أثناء الطوفان. لما جاء واحد اسمه جلجميش، أو يعني في وثائق جلجميش، ودي وثائق سومارية، ابتدى يوصف الطوفان، قال إنه قعد أسبوع مش قعد 371 يوم. ده فرق شاسع جدا.
0: أيوه.
1: في تأثيره على الحفريات وعلى طبقات الأرض. وصف الفلك على أساس إنه مكعب. عملوا الدراسة الكورية ليشوفوا الثبات بتاع الفلك، لقوا ان المكعب ده يتقلب بكل اللي فيه. فشوفي الحقيقة ان كان فيه طوفان وكان فيه فلك، دي الحقيقة. لكن الأسطورة حورتها انها تطلع حاجة تاني خالص مش مظبوطة، لا هو اسبوع ولا هو مكعب.
0: أيوة.
1: فده الفرق بين الحق والأسطورة.
0: ليه دي حق؟ ليه انا امتلك اقول دي حق؟
1: دي فيها أسباب كتيرة وهمة جدا، منها الناحية العلمية. مثلا لما عملوا الدراسة الكورية على ثبات السفينة، لقينا إن سفينة نوح تبقى ثابتة، وعندي وثيقة تانية بتاعت جلجميش بتقول لي إنه مكعب ومش ثابت، يبقى مين الحق؟ العلم التشغيلي أو العلم التطبيقي يؤكد الحق اللي ماشي مع المنطق والحق. تمام. في حاجة تانية، إنه لما السيد المسيح يشير إلى طوفان نوح في إنجيل متى أصحاح 24، لما بيكلم السيد المسيح عن مجيئه الثاني وبيقول كما كان في أيام نوح هكذا يكون في مجيء ابن الإنسان، فهو بيقارن بين حق في الماضي وحق هيحصل في المستقبل. فبكده نعرف إنه المصدر اللي احنا بنتعامل معاه حقيقة وليس أسطورة.
0: دكتور ناجي بشكرك جدا على المعلومات القيمة اللي خدناها النهاردة. أعزائي المستمعين، بكده نكون خلصنا حلقتنا النهاردة، ومنتظرين إجابتكم على سؤال الحلقة، هل في مصادر بتقول إن قصة نوح أسطورة ولا لا؟ منتظرين إجابتكم وتفاعلاتكم، ولو عندك أي سؤال أو حتى نقد على الكلام اللي سمعته النهاردة من فضلك ما تترددش إنك تبعته لينا وإحنا هنكون بنرد عليك. استنونا الحلقة الجاية من برنامجكم حقيقة أم أسطورة. كان معكم هايدي حامد.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: إن كنت قد صرت كعصفور وحيد يحوط به أعداء أقوياء وأشرار، فأنت يا رب هو ملجأ لي، إليك أطير وفي حضنك ألتجئ. لست أريد أن أهرب إلى جبال الحكمة البشرية ولا السلطان الزمني ولا الإمكانيات العالمية، وإنما إليك أيها الجبل القدوس. هب لي روحك كجناحي حمامة فأطير إليك وأسكن في أحضان أبيك. هب لي روحك القدوس فأحب برك، بل أحب نفسي وأحب إخوتي كنفسي. انزع عني حب الظلم حتى لا أبغض أعماقي، لتمطر علي روحك القدوس النار يطهر أعماقي. أما النار والكبريت والريح العاصف فلا تكون حظ كأسي. القمص تدرس يعقوب ملطي.
1: ابدأ بطلب صغير أولاً ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحفظ. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. غير الراضي عن نفسه سينمو، غير الواثق في صحة رأيه سيتعلم أشياء كثيرة. تذكر أنك لست أعلم البشر وأنك لا تعرف كل علوم الأرض، لذلك لا تتوقف عن طلب المشورة والنصيحة والمعرفة، واتقن تعلم دروس هذه الدنيا. حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: آهي من الخطية، فلست أعرف كلمة على مر العصور وكر الأجيال أرقت فكر الإنسان سواها، وشوهت جماله عداها، ودمرت سلامه مثلها، وحطمت شخصيته قدرها. فالخطية تلوث النفس وتدنس الفكر وتدمر الإرادة. إنها تدين الإنسان أمام عدالة الله كتابياً، وتطرحه تحت ثقل الديون عمليا. فالخاطئ مريض أخلاقيا يعيش في أصفاد عبودية إبليس زمنيا، وتحت قصاص الدينونة الإلهية أبديا. وعلى قدر قسوة الخطية وسلطتها وسطوتها، كان خلاص المسيح في تبريره وتقديسه لأقذارنا، في تطهيره وتحريره ليقودنا. فهو يخلقنا خليقة جديدة، ويجعلنا نشارك الطبيعة الإلهية المجيدة، ويضمن بوعوده لنا الأبدية المباركة السعيدة. لقد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك، إنه يخلص إلى التمام. نعم، فاد محب بالباب يقرع، فافتح له يا خائف، فالخوف ينزع. هل أنت باراباس؟ يا صديقي، كيف يمكن لمنطق العقل أن يحكم، أو حتى للحس البسيط البريء أن يتكلم؟ وهل لميزان العدل أن يتزن، والمسيح وباراباس في كفتين؟ لكن المخجل والمؤسف أن الجماهير التي شفى المسيح مرضاها وأقام موتاها وواسى وضمد جراحها ومسح براحتيه دموعها، وازنت وفاضلت فهتفت ليس هذا بل باراباس، وكان باراباس لصا. والسؤال الحائر والمحير، هل أنت باراباس الذي لم يذكر أو يقدر أو يشكر يسوع الذي مات بدلا عنه؟ يا عزيزي، صلاتي إلى إلهي أن تقبل عمل المسيح المصلوب لأجلك، لتكون كالخاطئ الذي مات على الصليب عن شره، فتنشد مرنما وتشهد قائلا: مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا، بل المسيح يحيى فيا. أما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. وهكذا تتحول قصة الحب العجيب إلى اختبار مجيد فريد لشخص المسيح المصلوب المخلص الوحيد. فما أعظم القصة وما أروع الاختبار.

0: نفسي أبقى دكتور مشهور.
1: أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم.
2: بحلم أكون عازف جيتار مشهور.
3: نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا.
4: بحلم أكون مهندس معماري قوي.
5: نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية.
6: وإيه بقى كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش،
7: وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده،
8: يبقى مش فاهم حتى سؤالك.
9: لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك،
10: وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة.
11: الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق.
12: وديني نبهتك.

أهلاً ومرحباً بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم شك نعمة. معكم أنا زينب على راديو سيلافي، وحلقتنا اليوم بعنوان شحال كتسوى. بزاف ديال المرات كنلقاو راسنا بلا ما نحسو كنديرو حاجات باش نعجبو الناس. مثلا كنلبسو زوين، كنحاولو نبانو في احسن هيئه. ماشي عيب الواحد يبان زوين، ولكن الخوف انه الواحد يكون كيقلب على قيمته في هاد الحوايج. كاين اللي كتلقاه مزير راسو وغارق كريديات باش يشري طوموبيل، كاين اللي كيشوف قيمته في هاد الطوموبيل، وكاين اللي كيشوف قيمته برقم حساب ديالو في البنكة، كاين اللي كتقلب على قيمتها في الحوايج لا مارك، في المكياج، كاين اللي كيقلب على قيمته في الكارو. كتلقاه ما كيكميش كاع، ولكن جالس مع صحابو باش يبان كول ويعجبهم كيجبد حتى هو كارو ويكمي. كاين بزاف وبزاف. الحلقه ديالنا ديال اليوم بعنوان شحال كتسوى. خليكم معنا، غناخذوا فاصل موسيقي ونرجعوا لكم، تسناونا.

رجعنا لكم مستمعين الأعزاء، معكم أنا زينب وبرنامجكم شك نعمة على راديو سيلافي، وحلقتنا ديال اليوم بعنوان شحال كتسوى.

بزاف ديال المرات كنربطوا القيمة ديالنا بحاجات مادية، فلوس، طوموبيل، خدمة. إلى غابت هاد الحاجة كنحسوا براسنا ما عندنا قيمة، وهذا مفهوم غلط للقيمة. هادشي كبر معانا ملي كنا صغار بلا ما نحسوا، فاش كانوا في المدرسة كيقولوا لنا فلان حسن منك لأنه جاب في النتيجة أكثر منك، لا شعوريا. وحنا كنكبروا بدا هاد الشعور كيكبر معانا.

انت ماشي حاجة مادية فقط باش تكون القيمة ديالك هي حاجة مادية، انت روح ونفس. داود النبي كيقول في المزامير: أحمدك من أجل أني قد امتزت عجبا، عظيمة هي أعمالك ونفسي تعرف ذلك يقينا. داود كيقول أحمدك من أجل أني قد امتزت عجبا. داود كيشوف أنه هو امتياز، داود عارف قيمته. الرب هضر مع صموئيل وقال له هذا هو. داك الساعة صموئيل جبد الزيت ومسح حاله على راسه، وهذا تقليد كان كيدار شحال هادي فاش الواحد كيتختار ملك، كيهزو شوية ديال الزيت وكيمسحوه بها. في داك الوقت حتى واحد ما كان كيتوقع أنه الله يقدر يختار داود، خصوصا بالمواصفات اللي كيقول عليها الكتاب، أنه كان صغير ما كانش كيبان صالح لدور القيادة والملك، كان زعر وعوينات وخضدرين، لكن الله كان كيشوف فيه شي حاجة وحدة أخرى، وهذا بالضبط اللي الله كيشوفه فيا وفيك. مهما كنتي كتشوف راسك صغير، مهما كنتي كتشوف راسك ما تستاهلش، عرف أنه الله دايما كيشوف فيك حاجة مختلفة على اللي احنا كبشر كنشوفوه في ريوسنا. وقول له كيف ما قال داود: أحمدك من أجل أني قد امتزت عجبا. وكيف ما داود عرف قيمته، حتى أنت عرف قيمتك. بقوا معنا أعزائنا المستمعين، غادي ناخذ فاصل نسمعوا فيه ترنيمة ونرجعوا لكم.

رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء، معكم أنا زينب وبرنامجكم شك نعمة على راديو سيلافي، وحلقتنا اليوم بعنوان شحال كتسوى. كيف ما شفنا قبل الفاصل أننا مهما كنا كنشوفنا راسنا ناقصين وكنقلبوا على حاجات تعطينا قيمة، الله كيشوفنا بنظور آخر، الله كيشوفنا مميزين، كيف ما كيقول داود في المزمور: أحمدك من أجل أني قد امتزت عجبا. بزاف ديال الأمثلة تربينا عليها كتقرر القيمة ديالنا بالفلوس. كاين بزاف نتاع الأمثال الشعبية كنسمعوها بحال: القرع بفلوسه أرادك الراس نبوسه، ولا اللي ما عنده فلوس كلامه مسوس. أجيو نشوفوا الكتاب المقدس واش عنده نفس النظرة للإنسان. واحد القصة كتقول أنه وفيما هو خارج إلى الطريق، فيما هو هنا كترجع على يسوع المسيح، وفيما هو خارج إلى الطريق ركض واحد وجتا له وسأله: أيها المعلم الصالح، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له يسوع: لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا واحد، وهو الله. أنت تعرف الوصايا: لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا تسلب، أكرم أباك وأمك. فأجاب: يا معلم، هذه كلها حفظتها منذ حداثتي. فنظر إليه يسوع وأحبه وقال له: يعوزك شيء واحد، اذهب بع كل ما لك واعط للفقراء فيكون لك كنز في السماء، وتعال اتبعني حاملا الصليب. فاغتم على القول ومضى لأنه كان ذا أموال كثيرة. القصة كتقول أن واحد سيد لبس عليه، واحد شاب من شاف يسوع المسيح مشى عنده كيجري وقال له: قل لي شنو ندير باش نورث الحياة الأبدية. يسوع المسيح قال له الوصايا، ولكن هاد الدري قال له: أنا أريدي، أنا ديجا عارف كل الوصايا، قل لي شي حاجة جديدة. يسوع شاف فيه وبغاه لأنه كان عارف وباغي يتبعه. قال له: خاصك حاجة وحدة، بيع كاع الحاجات اللي عندك وعطي الفقراء، وهكذا غيكون عندك كنز في السماء، وتعال تبعني. فالكتاب كيقول اغتم، يعني هاد الشاب هذا اغتم على القول ومضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة. لو كانت قيمتنا بالفلوس كنا غنشوفوا أنه المسيح استقبل الشاب الغني بلا شروط. هاد الشي ما كيعنيش أن الله ما كيبغيش الأغنياء أو أنه كيفضل الفقراء على الأغنياء. ماشي عيب يكون عندك الفلوس أو تكون صاحب منصب زوين، لكن خطير بزاف أنك تكون شايف قيمتك من خلال هاد الفلوس، خطير بزاف أنك تشوف قيمتك من خلال هاد المنصب، لأنها نهار ما تبقاش عندك وهذا شي حاجة اللي هي واردة جدا غتلقى راسك تالف. وهذا الشي بالضبط علاش كنلقاو بلي بزاف ديال الناس اللي كيخسروا فلوسهم في البورصة كينتحروا. غتكونوا سمعتوها بزاف في الأخبار، بزاف ديال المرات كنشوفوا بلي الناس اللي كيخسروا فلوسهم كلها في البورصة كينتحروا، مع العلم أنه كتلقى عنده دارو وعنده ولاده، ولكن ما كيستحملش. علاش؟ لأنه بالنسبة ليه كانت هي طوق النجاة، كانت ديك الفلوس هي الحياة، كانت هي اللي كتوفر له أسباب الراحة والرفاهية والمتعة. هادشي علاش السيد المسيح كيقولنا: لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض حيث يفسد السوس والصدأ، وحيث ينقب السارقون ويسرقون، بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء حيث لا يفسد سوس ولا صدأ، وحيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون، لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. الغني والفقير بحال في القيمة. الكتاب المقدس كيقول في سفر الأمثال: الغني والفقير يتلاقيان، صانعهما كليهما الرب. يعني الكتاب المقدس كيقول بوضوح انه ما كاينش فرق بين الغني والفقير، بجوج بهم الرب هو اللي خلقهم، لكن الفرق هو انك انت تكون كتشوف قيمتك من خلال حاجه ماديه، من خلال حاجه كتحسب، من خلال حاجه القيمه ديالها كتتغير عبر الزمان. لكن داود كان شايف الله صح، وكان شايف قيمته صح من اللي قال له: احمدك من اجل اني قد امتزت عجبا. خليكم معنا أعزائنا المستمعين، غد ناخذ فاصل ونرجع لكم.

رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء، معكم أنا زينب وبرنامجكم شك نعمة على راديو سيلافي، وحلقتنا اليوم بعنوان شحال كتسوى. كاين واحد سؤال جاء في الكتاب المقدس 3 ديال المرات، من هو الإنسان؟ الكتاب كيقول على الإنسان بمجد وكرامة كللته. هو هنا كيهضر علينا حنا كبشر، كيهضر عليك، كيهضر عليا. داود كان كيتسأل على شكون هو هذا الكائن اللي بمجد وكرامة كللته وأقامته على أعمال يديك. أيوب كان كيتسأل نفس السؤال، شكون هو الإنسان؟ كاين بزاف ديال الأسئلة طرحات في الكتاب المقدس على ماهية الإنسان، لكن أنا بغيت ندوز معكم للإجابة. كنقراو في إنجيل مرقس والإصحاح الثاني. ثم قال لهم لليهود اللي كانوا في عداوة معه، السبت إنما جعل للإنسان لا الإنسان لأجل السبت. السبت بالنسبة لليهود كان وما زال يوم مقدس. في السبت كان ممنوع أنه الواحد يخدم أو يدير أي أكتيفيتي، السبت مقدس. لكن المسيح قال لهم السبت إنما جعل لأجل الإنسان لا الإنسان لأجل السبت. السبت اللي كان بالنسبة لليهود هو الرمز الديني، قال لهم أنه الدين جعل لأجل الإنسان وماشي الإنسان لأجل الدين. الإنسان ما تخلقش من أجل الدين والعقيدة لدرجة أنه يقدر يمشي في الجراس على قبل الدين. السبت بجلالة قدره وعظمته إنما جعل لأجل الإنسان. إذن الله عمره ما غيشوفك من خلال إطارك الديني. بالنسبة لله قيمتك ما كتجلى في حتى حاجة حتى إلا كانت هي الدين. كاين قصة أخرى ممكن نشوفوها في إنجيل متى والإصحاح 12 كتقول وإذا إنسان، هو هنا ما قالش سميته لأنه ماشي مهم شنو سميته، ماشي مهم مستواه الدراسي، ماشي مهم شنو دينه، المهم أنه إنسان. وإذا إنسان يده يابسة فسألوه قائلين هل يحل الإبراء في السبوت لكي يشتكوا عليه؟ كان المسيح في قلبه حزن عميق على غلاظة قلوبهم، وفي قلبه أيضا شفقة عميقة على هذا الإنسان، فقال لهم أي إنسان منكم يكون له خروف واحد فإن سقط هذا في السبت في حفرة أفما يمسكه ويقيمه؟ فالإنسان كم هو أفضل من الخروف؟ إذن يحل فعل الخير في السبوت. ثم قال للإنسان مد يدك، فمدها فعادت صحيحة كالأخرى. عندك تكون شايف راسك أنك نامبوختكوا، عارف علاش؟ لأن الله عمره ما يخلق نامبوختكوا. تحقيرنا لأنفسنا غرض من أغراض الشيطان. عندك إصحابك راه تواضع، لا ماشي تواضع، لأن الله ما خلق حتى شي حاجة تافهة وما خلقنيش باش نكون تافه. يكفيني أنه خلقني على صورته ويكفيني أنه جاء على صورتي. بركة ما تشوف راسك أنك ما كتسوى والو. خليونا متفقين أن الخطية شوهات صورتنا قدام أنفسنا، وهذا الشيء كيخلينا ديما نحاولوا نلقاو قيمتنا في حاجات مادية وحدة أخرى. علاش؟ لأننا بيننا وبين أنفسنا وبيننا وبين الله عارفين أن صورتنا تشوهات، شوهات هالخطية لكن ما مسحتهاش. من بعد ما وقعنا في الخطية وعشنا في الخطية، الكتاب المقدس كيقول عندك تلعن الإنسان لأنه تكون على صورة الله. هو ما هدرش على شخص معين، هو ما هدرش على شخص مؤمن، هو ما هدرش على شخص عارف الله، هو هدر على الإنسان. أي إنسان تكتشوفه في الشارع مهما كان الشر دياله، مهما كان الفساد دياله أو العقيدة دياله، مهما كان ظلام أفكاره، هو لا يزال كائن مخلوق على صورة الله. وانت مهما غدرت بك الأيام وطحناتك الأمراض وعذباتك الظروف، مهما ظلموك الناس ومهما تحطمات النفسية ديالك، انت ما زال مخلوق على صورة الله وخاصك تعتز بهذا الشيء وتكون فخور. نعم صورة شوهات، لكن كاين علاج إلهي في الفداء، كاين مشروع جبار تسمى مشروع الفداء. أعزائي المستمعين، إلا كان عند الملائكة الحق أنهم يغيروا ويحسدوا، فما عندهمش حتى شي حاجة يغيروا منها إلا الإنسان، لأنه لم يرتفع عند الله كائنا من كان غير الإنسان. حتى أن الكتاب المقدس كيقول على الملائكة أنهم أرواح خادمة مرسلة للخدمة للعتيدين أن يرثوا الخلاص. لكن المشكلة الكبيرة أننا ما كنحترموش أنفسنا،
ما كنقدروش أنفسنا وما كنقدروش غيرنا. فاش كنتعامل مع واحد فقير أو مع واحد مقاريش أو مع واحد بسيط، أنا هنا كنتعامل معاه كإنسان مخلوق على صورة الله، وعمري ما غنعرف نتعامل مع الله إلا إذا عرفت نتعامل مع الإنسان اللي مخلوق على صورة هذا الإله. خليكم معنا مستمعينا الأعزاء، غادي ناخدوا فاصل ونرجعوا لكم، بقوا معنا.

رجعنا لكم أعزائنا المستمعين، معكم أنا زينب وبرنامجكم شك نعمة على راديو سيلافي، وحلقتنا اليوم كانت بعنوان شحال كتسوى. كيف ما شفنا قبل الفاصل، كاين بزاف ديال الحاجات كنشوفوا القيمة ديالنا من خلالها، لكن هاد الحاجات كتبقى ديما حاجات مادية، حاجات متغيرة. إذا كانت عندك أسئلة أو اقتراحات أو عندك أفكار على قيمة الإنسان، أو كنتي أنت شخصياً كتشوف قيمتك في حاجة معينة، تقدر تواصل معنا عبر الصفحة ديالنا في الفيسبوك سي لا في راديو، سيت ويب www.radiocelv.org، أو عبر الإيميل cn@radiocelv.org. أنا متاحة كذلك عبر واتساب وفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14. كونوا معايا الحلقة الجاية، ونتمنى لكم أوقات سعيدة. إلى اللقاء.

0: خدمة الصوتيات والمرئيات AV Ministry مع هيئة الصخرة للإعلام يقدمان برنامج الله والنص الحلو مع هايدي حنة.
1: أهلا بكل نص حلو بيسمعني النهاردة. كنت من الشخصيات اللي بخاف قوي على أولادي ولازم يكونوا قدام عيني عشان أكون مطمنة عليهم. بس في مرة رحنا مصيف وكنا في البحر مع بعض، لكن ابني قرر انه يسيب البحر ويخرج برا على الشاطئ. كان لابس عوامة زرقاء، وكنت كل شوية أبص ألاقيه على أول الشاطئ لابس العوامة الزرقاء فأطمن، وشوية كده زهقت وخرجت، وكانت المفاجأة إن اللي لابس العوامة الزرقاء ولا التاني مش ابني. الملامح أصلي ما كانتش واضحة وأنا من بعيد بسبب إنه المية البحر كانت في عيني. كل اللي كنت شايفاه ولد لابس عوامة زرقاء، فكنت أقول ده ابني. طبعا أكيد تعرفوا كانت مشاعري شكلها إيه. وبعد 5 دقايق مروا عليا كأنهم 5 سنين من البحث، لقيناه أخيرا والبحر بيسحبه بالعوامة في اتجاه بعيد قوي عنا، وجري بابا وجابه. واللي يوجع بقى إنه لما جه قعد يشرح قد إيه هو كان شايفنا من بعيد وعمال يصرخ علينا، لكن إحنا ما كناش لا سمعين ولا شايفين. في الوقت ده عرفت إن ربنا بيقول لي ما تخافيش قوي كده على أولادك، أنا بحافظ عليهم أكتر منك. ودي أهو كنت مفكرة إنك شايفاه وإنه قدام عينك، لكن في الوقت ده كان ممكن يغرق في البحر وأنا اللي حافظت عليهم، أنا برعاهم أكتر منك. لكل نص حلو. الكتاب المقدس في مزمور 121 عدد 7 و8 بيقول كده: الرب يحفظك من كل شر، يحفظ نفسك، الرب يحفظ خروجك ودخولك من الآن وإلى الدهر. كمان البشير متى بيقول كده أصحاح 10 وعدد 30: وأما أنتم فحتى شعور رؤوسكم جميعها محصى. إحنا محفوظين في إيد الله ومحرسين، بس المهم تثقي فيه. طبعا أنا مش بقول ما تخافيش على أولادك، لأن ده شيء مش طبيعي، لكن ما يكونش الخوف مرضي بحيث نحوط حواليهم بزيادة، ولو بعدوا عنا نطلع نجري عليهم، مش عايزينهم يروحوا هنا ولا يروحوا هنا ولا يتكلموا مع ده ولا مع ده. تقريبا كده عاملين حصار عليهم، مش مدينهم الحرية. كل ده باسم إن احنا خايفين عليهم. وخلي بالك ممكن يكونوا قصاد عينك ويتأذوا برضو زي ما حصل معي. الله عنايته فائقة. شفتوا الآية اللي قريتها بتقول إيه؟ حتى شعر الراس بيعرف عددها. مين فينا يقدر يعد شعر راسه؟ لكن هو عارفها كويس قوي. هو لا ينعس ولا ينام، بيهتم بينا، بحياتنا، ببيوتنا، بأولادنا، بكل حاجة تخصنا مهما كانت صغيرة. فلو حسيتي في يوم بالخوف، افتكري ان ايد ربنا بتحميكي من الشر. على فكرة عايزة اقولك حاجة، مش الشر اللي انت شايفاه بعينك بس اللي الله بيحميكي منه، ده في حاجات ممكن تحصلك والله يحميكي منها من غير ما تعرفي. يعني ممكن مثلا وانت معدية كانت عربية ممكن تكون بتدوسك، بس الله حفظك وانت مش واخدة بالك. عايزاكي تقري معايا الآية دي وحطي اسمك مكانها: الرب يحفظ هايدي من كل شر، يحفظ نفسي، يحفظ دخولي وخروجي من الآن وإلى الدهر. من فضلك لو كلام النهاردة لمسك وكنت فعلا من الشخصيات اللي مش بتقدر يكون عندك سلام وعندك خوف كبير على أسرتك، صلي معايا الصلاة دي: يا رب بشكرك لأنك حافظني فعلا من كل شر، وحافظ أسرتي وبتحميها من كل خطر ممكن تكون بتتعرض لي. بشكرك لأنك أنت بترعاهم وأنا مش موجودة معاهم. يا رب خليني أكون واثقة أنك هترعى أسرتي من كل خطر إحنا ممكن نحس بيه أو ما نحسش بيه. آمين. وفي النهاية خليكي فاكرة انتي النص الحل اللي بيحل الحياة لكل اللي حواليه. اسيبكم وعلى معاد تاني احنا النص الحل مع الله. كان معاكم هايدي حنا.
0: إذا كان عندك أي سؤال تواصل معنا على femme@commercialradioclv.org femelle@radioclv.org أو على رقم التليفون 012-112-111-614. كان معاكم برنامج الله والنص الحلو، إعداد وتقديم هايدي حنة، هندسة صوتية إيريني كامل.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة، مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

يا إلهي، لا تحرمني من بركاتك السمائية الدائمة. يا إلهي، انقذني من العقاب الأبدي. يا إلهي، اغفر لي ذنوبي التي عملتها بالقول أو بالفكر أو بالتخيل. يا إلهي، انقذني من الشهوة والجهل والنسيان والكسل وعدم الحساسية. يا إلهي، خلصني من كل تجربة ولا تتركني للعدو. يا إلهي، أنر القلب الذي امتلأ ظلمات بالرغبات الشريرة. يا إلهي، إني أخطئ بطبيعة الشريرة، ارحمني يا إلهي. يا إلهي، انظر إلى ضعف طبيعتي وارسل نعمتك لتساعدني حتى يتمجد اسمك في داخلي. يا رب وإلهي، إني لم أعمل الصلاح، ولكن اجعلني من خلال رحمتك أبدأ من الآن. يا ربي وإلهي، املأ قلبي بندى نعمتك. يا إلهي، يا رب السماء والأرض، أنا الخاطئ الذي يستحق العار، الغير مهتم بالأمور الروحية، اذكرني يا سيدي عندما تأتي في ملكوتك. يا إلهي، اقبلني يا سيدي في ندمي ولا تنساني. يا إلهي، لا تدخلني في تجربة. يا إلهي، أعطني أفكارا طيبة. يا إلهي، املأ عيني بالدموع واجعلني أتذكر الموت وأندم على خطاياي. يا إلهي، اجعلني أعترف بكل ما عندي من أفكار. يا إلهي، املأني تواضعا وطاعة وروض إرادتي. يا إلهي، أعطني قدرة على التحمل ومثابرة ووداعة. يا إلهي، اغرس في الفضائل التي هي أساس مخافتك. يا إلهي، اجعلني مستحقا أن أحبك بكل قوتي وعقلي وقلبي، وأن أعمل إرادتك في كل شيء. يا إلهي، أحمني من الأشرار والشياطين والانفعالات وكل ما هو غير لائق.

ياه قد إيه البني آدم النهاردة ما هو شايل، مع أن الدنيا اللي حوالينا سهلت المسائل ووفرت المواصلات ورصفت الطرق وعلت العماير، بس واضح أنها تعبت البني آدم، يمكن لأنها ريحته فما بقاش يعرف يشيل، وفجأته بعد كده بشيل كتير، فوقع تحت هم بكرة وذنب مبارح، حسابات النهاردة، طلبات اللي فوقيه ومسؤوليات اللي تحتيه. مفيش حد لغاية النهاردة شفته مش شايل أي حاجة خالص. ولما تقرأ معايا اللي قاله المسيح للراجل المشلول لما جيش فيه تستغرب، لأنك تشوفه بيقوله قوم شيل سريرك وروح بيتك. إيه ده؟ حتى السرير اللي ممكن الواحد يرتاح عليه من الشيل بعد الشيل، يقول المسيح للعيان قبل حتى ما يدخل في دور النقاهة إنه يشيله؟ ده مش بس كده، لكن اللي زيدك اندهاش حاجة تانية في إنجيل متى أصح 11 وآية 28، وعبارة المسيح الشهيرة برضو تعالوا ليا يا تعبانين ياللي شيلتكم تقيلة وأنا ريحكم. طبعا دي حاجة تبسط، لكن بعدين زي ما يكون الانبساط بيروح بسرعة لما تكمل القراية، لأن باقي كلامه على طول تلاقيه بيقول للتعبانين دول شيلوا نيري عليكم، يعني بالبلدي شيلني شيلتك وشيلك شيلتي. وقلت لنفسي يا رب حتى انت عاوزنا نشيل. هو ما ينفعش نعيش من غير ما نشيل؟ ما ينفعش حياة من غير أحمال؟ يمكن اللي سمعته من شوية ده هو اللي مرات بيدور في عقلك، لكن هل تعرف ان الشيل مع انه متعب لكنه مفيد؟ ما تستغربش، يعني الشيل عبارة عن حاجة بتشد عضلات تفكيرك زي ما بتقوي عضلات ايديك وتمتن كتافك، ويمكن بيها بتطلق جناحات ايمانك فوق، فاللي ما تقدرش انت تشيله هتلقى حد جنبك يشيله معاك وعنك. المشكلة انك في مرات بتشيل الشيل الغلط، بتشيل الهم، بتشيل الذنب، بتشيل خوفك من بكرة. الشيل دي كلها كبيرة قوي عليك لدرجة انها بتحنيك بدل ما تقويك، مرات بتعجزك بدل ما تعزيك. لكن في شيل تاني ربنا بيقولك لو شلتها هتحررك من تقل شيلتك انت. تحب تعرف زي ايه؟ خليك معايا.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: أول شيلة محتاج تشيلها هي اللي كنا بنتكلم عنها من شوية، شيل سريرك. الراجل المشلول كان من شوية متشال فوق السرير، لكن دلوقتي مطلوب منه بعد ما شفاه المسيح طبعا إنه هو اللي يشيل السرير، مش بس يسيب السرير وراه ويمشي، لكن ويشيل السرير خالص. يمكن لأنه لو ساب السرير هيرجع له تاني وهيرقد عليه تاني عيان أو تعبان، يعني هيفضل السرير بتاعه هو المحطة اللي بتنادي عليه بعد أي شوية تعب. ويا ما سراير نايمين عليها زي سرير أخينا ده، أعذار واخدينها علشان تريحنا أو تخلينا بدل ما نتحمل المسؤولية نرميها على غيرنا. سرير الضعف، أنا محدود، اللي حوالينا بيغلطوا. يعني ببساطة ربنا كان عاوز الراجل ده بعد ما صحي من مرضه يفهم إنه لازم يتعلم يشيل المسؤولية، كفاية نوم خلاص. يمكن يكون سريرك اللي بيريحك وقت الفشل إنك تقعد كتير على النت، إنك ترجع تاني لنفس البنت، إنك تسمع الأغنية اللي بتريحك أو تغرق في أحلامك اللي بتفرحك، لكنك بقيت مع مرور الوقت عاجز، مش قادر تتحرك، اتربطت في كرسي قدام الكمبيوتر أو أدمنت الكلام ونسيت العمل. الشفاء مش بس قومة من على سريرك، لكن إنك تتعلم تبعد عن سريرك خالص بإنك تشيله. يمكن معنى شيل السرير هنا إنك تتخلص منه لوقت، ويمكن إنك تودعه للأبد. شيلة تاني بعد ما تشيل عنك أعذارك إنك تتعلم تحط كتفك تحت نير المسيح. يعني إيه نير المسيح؟ النير هو الحمل اللي كان بيتحط على رقبة الطور زمان وهو بيجر الساقية ويلف بيها متغمي علشان ما يدخش. ولما نقول حطوا نير الأمر الفلاني على فلان، يعني وضعوا المسؤولية عليه، يبقى النير معناه الالتزام والمسؤولية. ناس كتير بدأت فعلا تفوق من أعذارها، شالت سرايرها، لكن لسه معرفتش تلتزم وتفهم إيه مسؤولية العلاقة مع المسيح. سابت الخطيب الأول لكنها مش قادرة تعيش مع الزوج الحقيقي. يمكن اتفطمت من الطعم القديم، لكن لغاية دلوقتي ما دقتش الطعم الجديد، زي اللي بطل السيجارة وأدمن لبانة. ربنا علشان ياخدنا في شيلة تريحنا من شيلتنا ويكسر الربطة اللي اتربطت بيها شيلتنا فينا، لازم يحطنا تحت نيره هو. علشان كده ما ينفعش انك تعيش معاه من غير ما تلتزم بيه ويربط نيره عليك. ده ببساطة هو الشيء الوحيد اللي هيخليك ترفض اي حمل تاني مش هو اللي حطه عليك. ولو ما التزمتش بنيره هو، كتفك مع الوقت هيتخلع ومحدش هيتحمل المسؤولية دي غيره. مرات بنشيل روحنا حاجات مش من ايدين ربنا. عملتها واحدة زمان اسمها مرثا، عملت عزومة للمسيح وبدأت تشيل هم الاكل والشرب، وفجأة لقت اختها سايباها وقاعدة عند

العسكري في الجيش لازم يتدرب كويس انه يشيل المخلة. ايه هي المخلة بقى؟ هي شيلة تقيلة قوي، بس من غيرها يموت العسكري وحده في ارض الحرب. ده مش بس يشيلها ويمشي بيها، وبيطلب منه انه يجري بيها مسافات طويلة بدون وقوف. ليه؟ علشان في الحرب اللي في المخلة دي هو تموينه، هو قوته. العسكري اللي يدخل المعركة من غير ما يشيل سلاحه تنتظر منه ايه؟ الميزة هنا ان اللي يشيل النير يقدر بسهولة يشيل السلاح. اللي عنده التزام بالمسيح يقدر مع الوقت ببساطة يشيل سلاح الله. وسلاح الله مش سلاح حرفي، سيف ولا مسدس ولا رشاش، لا، لكن سلاح الله شيء أكبر وأعمق وأخطر من كل دول. الأسلحة اللي البني آدم بيشيلها بيشيلها علشان يقتل بيها أخوه البني آدم، لكن طول عمرها ما تحميه هو. السلاح اللي في إيد الناس النهاردة للقتل، لكن السلاح اللي ربنا بيديه للبني آدم للحماية. لما تشيله يحمي راسك من الفكر، يحمي صدرك وقلبك من الهم، يحمي منطقة الوسط عندك من الخوار. كمان تقدر بدل ما تكون في موقف دفاع بس ينفع تهاجم بيه أفكار إبليس بكلمة ربنا اللي زي السيف. وقتي معاك خلص، لكن قبل ما أختم كلامي معاك نفسي أعيد معاك على ثلاث شيء للنهاردة اقبل إنك تشيلهم. ربنا مش عاوزنا نستسلم لذنوبنا وهمومنا وعجزنا، لكن نشيلها كلها ونمشي بيها وما نرجع لهاش تاني، وبعدين نيجي تحت نيره والتزام بسيرنا معاه، ونقول لي انه يحركنا تحت قيادته بدل ما نشيل هموم كل يوم علينا. واخيرا نتعلم اننا نشيل سلاح الله الكامل اللي نفضل بيه طول الوقت محميين، وتكون حياتنا من قوة لقوة. امين. يا رب انا رافض اعيش متشال، ورافض برضو اكون حمال. ما هو أنا مش ضعيف يتشال يتعال، وشلتي بقى التقيلة عليا. أرجوك ريحني يا اللي شلت الموت عني، شيلني حملك الهين وخليني أرفض أكون مستهون. أحمل المسؤولية بشرف ولا عيش تاني متراخي.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك كله تلعن الظلام. لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. كلما ازداد ثقافة المرء ازداد بؤسه. سأل الممكن المستحيل أين تقيم؟ فأجابه في أحلام العاجز. إن كان بيتا يخلو من الكتاب المقدس فهو بيت بلا روح. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، إنما الضعيف من يخسر السلام دائما. من يحب الشجرة يحب أغصانها. نحن لا نحصل على السلام بالحرب وإنما بالتفاهم. إن اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل أن تريد ما تعمله. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. صديقك من يصارحك بأخطائك لمن يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الوجود. الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب.
2: صباح الخير، أنا وجيه من تونس، مؤمن بالمسيح. حبيت أشارككم بصلاة من أجل حماية تونس ولكل العالم. يا ربنا نحب نشكرك من أجل رحمتك التي لا تفنى يا رب. نشكرك من أجل مراحمك التي تتجدد كل صباح يا رب. يا ربنا مصدق في كلمتك اللي تقول في مزمور 91 أنك تنجينا من فخ الصياد ومن الوباء الخطر. يا ربنا نتمسك بالوعد هذا اللي وعدته لينا يا رب، أنك تنجينا من الوباء الخطر. فيا رب حط ما بين يديك تونس يا رب وجميع العالم يا رب، أنك تنجينا من هذا الوباء الخطر وترحمنا يا رب، وارحم جميع العالم يا سيد. يا سيد احنا مصدقين وعودك اللي تقول انه لا تدنو ضربة من خيمتك يا رب. يا رب احنا نقف في الثغرة في الوقت هذا يا رب، ونرفع مناجات وصلوات وأصوام وتضرعات لك أيها السيد، ونتشفع يا رب من أجل العالم يا رب، نتشفع من أجل بلادنا تونس يا رب، نتشفع من أجل كل بلدان العالم، من أجل البشرية الكل. ارحمنا يا رب، ارحمنا يا رب، وارحم جميع العالم يا رب. صلي صلاتي هذه في اسم يسوع الحي، آمين.

0: ما أكمل المسيح وما أجمل الكنيسة. إنه الكرام وهي كرمته، إنه الراعي وهي رعيته، قطيعه شعبه وغنم مرعاه، إنه مالكها عريسها وهي ملكه عروسه، إنه رأسها وهي جسده. وأعضاء جسد المسيح كثيرة، فيها الكريمة الجميلة والضعيفة الصغيرة. تبايننا وتنوعنا يصنع الجسد ويثريه، يقويه، يكمله، يجمله ويغنيه. في وحدة تتجاوز السدود العقائدية الطائفية والقيود الشكلية المظهرية والحدود الفكرية واللغوية. في شركة تسمو فوق المكان وتعلو فوق الزمان. إنها تضم الأزل البعيد والأبد الفسيح في وحدة جسد المسيح. إن الكنيسة الأرضية المجاهدة المنظورة حقيقة مجيدة، لكن كنيسة السماء المنتصرة غير المنظورة أكمل وأجمل من كل قبيلة وأمة وشعب ولسان. إنها ملء الذي يملأ الكل في الكل، وكل أبنائها بكل الألسنة مع كل فرحة وتعزية ينشدون هللويا، وبكل لغات مع كل طالبة وصلاة معا يهتفون آمين.
1: بكره قوي اللي بيكذبوا. طب بالنسبة للي بيكرهوا واللي بيشتموا واللي بيحبطوا ويفشلوا واللي بيغتتوا واللي بيجرحوا ويعذبوا واللي بيتوهوا، طب واللي بيسرقوا، طب واللي بيلتووا ويمثلوا، طب واللي بيطردوا واللي بيظلموا واللي بيغلسوا ويرخموا، طب واللي بيخونوا واللي بيخوفوا ويرعبوا ويحبسوا، طب واللي بيذبحوا واللي بيقتلوا، دول نظامهم ايه؟ شوف كده يمكن تكون بتعمل حاجة منهم ولا انتش داري.

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. موضوع حلقتنا النهاردة بعنوان لا تسأل لماذا أنا. مين فينا يقدر ينسى أرثر أشي، لاعب التنس الأمريكي الشهير وأسطورة ويمبلدون الحاصل على العديد من البطولات العالمية؟ اتولد أرثر في فيرجينيا في 10 يونيو سنة 1943 ميلادية، وكان من أصل أفريقي. وفي سنة 1966 ميلاديا وأثناء دراسته في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، فاز ببطولة فردي للرجال وبطولة زوجي للرجال برضو لربطة كولجيت القومي. وفي سنة 1968 ميلاديا فاز ببطولة الولايات المتحدة الوطنية لفردي للرجال، وفي السنة نفسها فاز بكأس ديفيز. هو يعتبر أول أمريكي من أصل أفريقي تختار الولايات المتحدة في كأس ديفيز، وفاز ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة وبطولة أستراليا المفتوحة، وفي عام 1975 ميلاديا فاز ببطولة ويمبلدون من جديد. لكن في صباح يوم شعر صاحب أسطورة ويمبلدون بألم شديد في صدره وارتفاع في درجة حرارته، وزاد الألم جدا لدرجة أنه ما كانش قادر يستحمل، واتصلوا بالمستشفى ومنها دخل غرفة العمليات. وكانت أول عملية لقلب أرثر آشي اللي كان بعديها عمل عملية قلب مفتوح سنة 1983 ميلادي. من الوقت ده اتدهورت صحته وبقي جسمه مقوس وكتفه مرتخي. وفي سنة 1988 فاجأ أحد الأطباء وقال له أنك أنت عندك مرض الإيدز نتيجة نقل دم إليك أثناء العملية التانية. وبعد حزن جديد وألم مرير قرر آشي هو ومراته أنه يتعامل مع المرض كأنه حقيقة. أنه خبى المرض، لكن سنة 1992 قال للناس. لكن في الوقت ده كله كان دايما مطمن وهادي وفي سلام، لأنه كان دايما يحافظ على علاقته مع ربنا وكان بيصلي كل يوم، لدرجة أنه قبل النوم كان يصلي صلاة مشهورة ويقول يا رب أنت اللي بتطمني في وقت الحيرة والضياع، أنت نوري لما الحياة ضلت، أنت يا رب اللي بترجع القارب بتاعي لما يضيع في النهر. أنا من غيرك لا أستطيع، لكن بيك أستطيع كل شيء. قبل وفاة أرثر في 6 فبراير سنة 1993 ميلاديا جات له رسالة من أحد معجبيه بيسأله لماذا اختارك الله أنت لهذا المرض العجيب؟ رد عليه أرثر وقال من العالم ده بدأ 500 مليون طفل يمارسوا لعبة التنس، منهم 50 مليون اتعلموا قواعد لعبة التنس، منهم 5 مليون بقيوا لاعبين محترفين، وصل منهم 5000 للمنافسة على بطولة الجراند سلام بفرنسا، اتبقى منهم 50 للمنافسة على البطولة، وفاز منهم 4، وفي الدور اللي قبل النهائي اتصفوا بقيوا 2، وفي الدور النهائي فاز منافس واحد اللي هو كنت أنا. ولما فزت وتسلمت كاس البطولة ورفعته في فرحة كبيرة ما سألتش ربنا ليه أنا، علشان كده وأنا في قمة ألامي برضو عليا ما سألش ليه أنا. عزيزي المستمع، ده درس حلقتنا النهاردة. لما نقع في تجارب مختلفة من الضيق والألم والمشاكل، أول حاجة دايما بنقولها اشمعنى أنا يا رب، ليه اخترتني أنا يا رب؟ لكن خلونا النهاردة في حلقتنا نغير كلامنا ونقول للرب احنا بنشكرك، احنا بنخضع ليك، احنا واثقين فيك، انت عارف انت بتعمل ايه، انت عارف وقتك لحياتي شكله ايه. انا يا رب بسلمك قلبي، بسلمك مشاكلي حتى الامي، واثق انك هتخرج من الاكل اكلا ومن الجافي حلا.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ساعات يا ربي بخاف من عتمة تهدني، من خطية تزلني، وأكون مصر أني أهرب بجري، لكن صدقني يا رب أنا عليك بدور، مع أني متأكد أنك معايا، لكن بفكر البشر بقول يمكن أني نسيت، ومع الوقت بكون مليت، لكن صدقني يا ربي أنا لما بشوفك بشوف عينيك وحس لمسة إيديك بنسى الدنيا، بنسى الدنيا وما فيها، معاك يا يسوع مش ممكن أخاف.

الماضي. ليس المستقبل إلا الماضي في حالة تحضير وتهيئة. الأمس هو شيك تم سحبه، والغد شيك مؤجل، أما الحاضر فهو السيولة الوحيدة المتوفرة، لذا علينا أن نصرفه بحكمة. لو أن ما فعلته بالأمس يبدو عظيما، فهذا يعني أنك لم تفعل شيئا اليوم. إن التنافس مع الذات هو أفضل تنافس في العالم، فكلما تنافس الإنسان مع نفسه كلما تطور، بحيث لا يكون اليوم كما كان بالأمس، ولا يكون غدا كما هو اليوم. تذكر أن اليوم هو الغد الذي كنت قلقا عليه بالأمس. سامح واطلق سراح الماضي. استمتع بالأشياء الصغيرة، لأنك في يوم ما قد تنظر إلى الوراء وتدرك أنها كانت الأشياء الكبيرة. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب.

قال الرب يسوع: أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعا. دخول الباب معناه أن أكون في المسيح. هل تأملت في جرح الحربة التي طعنت جنبه على الصليب؟ لقد شقت الحربة طريقها داخل جسد الرب يسوع إلى أن نفذت إلى أعماق قلبه، أي أنه فتح باب قلبه لنا ولن ينغلق مرة أخرى. فلقد احتفظ الرب في جسده الممجد بهذا الأثر الدائم، أثر الحربة. إنه يقول لكل متشكك في محبته: هات يدك وضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. نعم، إن الطريق إلى قلب الرب أصبح مفتوحا الآن لكل من يرغب، فلماذا لا نقترب إلى قلبه وندخل ونختبئ في حمى الدم من رياح الغضب وسيول الهلاك المفزعة؟

الهم هو تلك الكلمة اللي غالباً بتجيبها أنت لنفسك بنفسك. الهم هو تحويشة شوية حاجات فوق بعض مركونة مش راضي تفرط فيها. الهم هو لحظات التأمل اللي بتسرح فيها تندب على حالك على الحاجات اللي مش عندك ومطنش كل اللي عندك. الهم هو الجانب المظلم في حياتك اللي قاعد محبوس فيه. الهم هو عولة الهم لحاجة أصلاً مش حاصلة وغالباً ممكن أصلاً ما تحصلش وانت شاغل نفسك وخايف منها. الهم هو أكتر حاجة سهلة تتفك لو سبتها وديتها ظهرك. من فضلك ما تشيلش نفسك الهم.

ما أكمل المسيح وما أجمل الكنيسة. إنه الكرام وهي كرمته، إنه الراعي وهي رعيته، قطيعه شعبه وغنم مرعاه، إنه مالكها عريسها وهي ملكه عروسه، إنه رأسها وهي جسده. وأعضاء جسد المسيح كثيرة، فيها الكريمة الجميلة والضعيفة الصغيرة. تبايننا وتنوعنا يصنع الجسد ويثريه، يقويه، يكمله، يجمله ويغنيه. في وحدة تتجاوز السدود العقائدية الطائفية والقيود الشكلية المظهرية والحدود الفكرية واللغوية. في شركة تسمو فوق المكان وتعلو فوق الزمان. إنها تضم الأزل البعيد والأبد الفسيح في وحدة جسد المسيح. إن الكنيسة الأرضية المجاهدة المنظورة حقيقة مجيدة، لكن كنيسة السماء المنتصرة غير المنظورة أكمل وأجمل من كل قبيلة وأمة وشعب ولسان. إنها ملء الذي يملأ الكل في الكل، وكل أبنائها بكل الألسنة مع كل فرحة وتعزية ينشدون هللويا، وبكل لغات مع كل طالبة وصلاة معا يهتفون آمين.

إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماماً أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابياً. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية،

الكلمة الخلاقة. بكلمة الرب صنعت السماوات وبنسمة فيه كل جنودها، لأنه قال فكان، هو أمر فصار. المزمور 33، الآيتان 6 و9. منذ أن بدأ تاريخ البشرية تساءل الناس عن أصل الكون، ما هو السبب الأول؟ كيف جاء كل ذلك إلى الوجود؟ لقد تم تقديم ولا تزال تقدم نظريات لا نهاية لها، لكن المرنم يكشف هنا السبب الأول الحقيقي للكون، الذي هو كلمة الرب ونفخة فمه، حرفيا روحه. كل ما هو مخلوق جاء إلى الوجود عندما تكلم الرب بالكلمة، واتحدت نسمة أو روح فمه مع تلك الكلمة. وهذا واضح للغاية في الآيات الافتتاحية لسفر التكوين، العدد 2، وروح الله يرف على وجه المياه، ثم العدد 3، وقال الله ليكن نور فكان نور. في تلك اللحظة اتحدت كلمة الله بروحه، اتحادهم جاء إلى الوجود بكل ما تكلم به الله. لقد نطق بكلمة نور، فظهر النور نفسه إلى الوجود، لأنه قال فكان، هو أمر فصار. الرب تكلم بالكون إلى الوجود، ومن خلال اتحاد كلمته مع روحه تم الخلق. لم تكن هناك حاجة إلى أي شيء آخر. يا لها من إمكانيات غير محدودة توجد في هذا الإعلان. في كل مرة نفتح قلوبنا لكلمة الله وروحه بالعمل معا، تنطلق في داخلنا نفس القوة التي جلبت الكون بأكمله إلى الوجود. كلمة الله سوف تخلق في حياتنا وتجاربنا بنفس القوة الخلاقة التي أوجدت النور في اليوم الأول للخليقة. أشكرك يا رب على قوتك الخلاقة العاملة في داخلي عندما أخضع لروحك وأطيع كلمتك.

فرق كبير انك تطلب ربنا, وفرق انك انت تطلب لذة قلب ربنا. انت تلذذ قلبه. مستوى تاني, كل اليوم بنطلب من ربنا نقول له استجيب يا رب, عايزينك في كذا وعايزينك في كذا وعايزينك في كذا, وهو بيسمع ويستجيب. المستوى اللي احنا عايزينه في المؤتمر نوصل للأرض اللي فيها ناس تقدر تلذذ قلبه. لو انت اكتشفت انك انت مش قادر توصل للنقطة دي, اشتهيها وانت قاعد. انا مش بس طلب حضورك في حياتي, انا كمان طلب لذة رضاك. استمتعت اخر مرة ان انت لززت قلب ربنا امتى؟ استمتعت انت اخر مرة اتلذذ فيها رب من مواقفك ومن سلوكك؟ عملت موقف فرحت من نفسك قوي, ورفعت راسك قدام قلت له اشكرك انك كبرتني, عرفت تطلع مني حاجه كويسه تلذذك.

أيها الجسد المسجى المثخن بالجراح المكسور عني وعن كثيرين، لقد حان يوم تكفينك. ماذا أقدم اليوم إكراما لجسدك الذي تمزق عني؟ أريد أن أكون كمريم النشيطة التي سبقت بالرؤيا كنبية وطيبت بالناردين الجسد حيا، ولا أريد أن أكون كالمجدلية التي ذهبت لتطيبه ميتا فوجدت القبر فارغا. يا سيد، أقدم لك الآن شبابي قبل أن يذبل، وأسكب حياتي كلها منذ الآن في حبك لأطيب قلبك، واليوم أطلبك لأتوجك ملكا على قلبي، وأتقدم إلى مائدتك لأسجد لجسدك وأخذه شفاء لموتي ودواء لأوجاعي. يا كاسر شوكة الموت، يا غالب الجحيم، بقيامتك نقضت أوجاع الجسد وكسرت سطوة الألم.

ما أكمل المسيح وما أجمل الكنيسة. إنه الكرام وهي كرمته، إنه الراعي وهي رعيته، قطيعه شعبه وغنم مرعاه، إنه مالكها عريسها وهي ملكه عروسه، إنه رأسها وهي جسده. وأعضاء جسد المسيح كثيرة، فيها الكريمة الجميلة والضعيفة الصغيرة. تبايننا وتنوعنا يصنع الجسد ويثريه، يقويه، يكمله، يجمله ويغنيه. في وحدة تتجاوز السدود العقائدية الطائفية والقيود الشكلية المظهرية والحدود الفكرية واللغوية، في شركة تسمو فوق المكان وتعلو فوق الزمان. إنها تضم الأزل البعيد والأبد الفسيح في وحدة جسد المسيح. إن الكنيسة الأرضية المجاهدة المنظورة حقيقة مجيدة، لكن كنيسة السماء المنتصرة غير المنظورة أكمل وأجمل من كل قبيلة وأمة وشعب ولسان. إنها ملء الذي يملأ الكل في الكل، وكل أبنائها بكل الألسنة مع كل فرحة وتعزية ينشدون هللويا، وبكل لغات مع كل طالبة وصلاة معا يهتفون آمين.

قدرتك على حفظ اتزانك في الطوارئ ووسط الاضطرابات وتجنب الذعر هي العلامات الحقيقية للقيادة. في وسع المرء أن يقود حصانه في الماء، ولكن ليس في وسعه أن يرغمه على الشرب. إذا وليت أمرا أو منصبا فابعد عنك الأشرار، فإن جميع عيوبهم منسوبة إليك. ابتكر، فالابتكار يصنع منا شخصية القائد وليس شخصية التابع فقط. كن ذكيا في توزيع مهامك. دع الموظفين الأكفاء يقومون ب50% من أعمالك الروتينية. إذا كنت تجد المتعة في عملك فسيجد الآخرون المتعة في العمل تحت إمرتك. الزعيم العبقري يجب أن يكون لديه القدرة على جعل المعارضين المختلفين يظهرون كما لو أنهم ينتمون إلى عائلة واحدة. التجديد هو ما يميز القائد عمن يتبعه. الناس تقبل دائما القائد الذي يعترف بأخطائه ولا يبررها. القائد الناجح هو الذي يرجع نجاحه إلى مجهود فريقه لا إلى عمله هو.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

0: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Hello listening friends.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون إلينا.
1: We are very glad that you tuned in to this broadcast.
2: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى في هذا البرنامج.
1: And we are delighted to bring you a new series of messages from the book of Jonah.
2: ويسعدنا أن نقدم لكم سلسلة جديدة من الرسائل من سفر يونان.
1: And we are calling the series of messages Biblical Compassion.
2: ونحن نسمي هذه السلسلة من الرسائل الحنو أو الإشفاق الكتابي.
1: Compassion is a very popular subject in the West.
2: الحنو موضوع عام ومحبوب في الغرب.
1: Compassion is a noble virtue.
2: الحنو صفة وفضيلة نبيلة جدا.
1: Indeed, Jesus Christ was filled with compassion for the world.
2: في الحقيقة كان يسوع المسيح ممتلئا بالحنو على العالم.
1: The problem is with the misuse of the word compassion.
2: المشكلة هي في سوء استخدام كلمة الحنو.
1: With that misuse, the definition of compassion gets muddled.
2: وبسوء الاستخدام هذا أصبح تعريف الحنو مشوبا وملوثا.
1: And compassion ends up meaning nothing but sentimentality.
2: والحنو لا يعني في النهاية أكثر من مجرد النزعة العاطفية.
1: Sentimentality kills the truth.
2: النزعة العاطفية أو النظرة العاطفية تقتل الحقيقة.
1: Sentimentality blurs evil and makes it seem acceptable.
2: النظرة العاطفية قد تلون الشر بشكل يجعله يبدو مقبولا.
1: Sentimentality covers up sin with the dress of tolerance.
2: النظرة العاطفية قد تغطي الخطية برداء من القبول والاحتمال.
1: Sentimentality is being used to decide what is wrong and what is right.
2: النظرة العاطفية تستخدم لتقرير ما هو خطأ وما هو صواب.
1: And when you do that, sooner or later,
2: وعندما تفعل ذلك فالذي يحدث عاجلا أو آجلا
1: that God and His Word will be replaced by what society calls right or wrong.
2: أن الله وكلمته سوف يستبدلان بما يدعوه المجتمع صوابا أو خطأ.
1: God's absolutes will take the back seat to man's definitions.
2: فالقيم والكمالات الإلهية المطلقة تتوارى أمام تعريفات البشر.
1: God's commandments and injunctions will give way to man's humanistic arbitration.
2: والوصايا والأوامر الإلهية تفسح المجال للأحكام البشرية والإنسانية.
1: And that is why I have started this series of broadcasts to explain biblical compassion.
2: ولهذا السبب بدأت هذه السلسلة من هذه البرامج بشرح مفهوم الحنو الكتابي.
1: In order to distinguish it from humanistic compassion.
2: لكي أوضح الفرق بينه وبين الإشفاق الإنساني.
1: Biblical compassion is rooted in God Himself.
2: الحنو الكتابي يستمد جذوره من الله نفسه.
1: Biblical compassion has its origin in the compassion of the God of the Bible.
2: الحنو الكتابي يرجع أصله إلى حنو إله الإنجيل.
1: Biblical compassion is found in the Word of God.
2: الحنو الكتابي موجود في كلمة الله.
1: Biblical compassion is far removed from humanistic sentimentality.
2: الحنو الكتابي أبعد ما يكون عن النزعة العاطفية الإنسانية.
1: Human compassion reminds me of a story told about some military recruits.
2: الحنو أو الإشفاق الإنساني يذكرني بقصة عن بعض المجندين العسكريين الجدد.
1: And this group of new recruits were sitting down while the sergeant was standing up and talking to them.
2: كانت هذه المجموعة من المجندين الجدد جالسة بينما كان الضابط المختص واقفا يتحدث إليهم.
1: The sergeant said to the new recruits,
2: قال الضابط للمجندين الجدد:
1: Those of you who are stupid, stand up.
2: الأغبياء منكم يقفون.
1: At first, no one did.
2: في البداية لم يقف أحد.
1: Then the biggest and the strongest among the recruits stood up.
2: ثم وقف أضخم وأقوى واحد من المجندين.
1: The sergeant was surprised and he looked at him and said,
2: فدهش الضابط ونظر إليه قائلا:
1: So you think that you are stupid?
2: أهكذا تظن أنك غبي؟
1: The young recruit replied,
2: فأجاب المجند الشاب قائلا:
1: No sir, I just hate to see you standing all by yourself.
2: لا يا سيدي، ولكني فقط أكره أن أراك واقفا هكذا وحدك.
1: Now that's sentimentality, not compassion.
2: هذه نزعة عاطفية وليست المقصود بالحنو.
1: The book of Jonah is a book of compassion.
2: سفر يونان هو سفر الحنو.
1: The book of Jonah is a book that reveals to us the compassionate heart of God.
2: سفر يونان هو سفر يكشف لنا عن حنو قلب الله.
1: The book of Jonah is a book about God's compassion from beginning to end.
2: سفر يونان من بدايته إلى نهايته هو سفر حنو الله.
1: Although that theme does not get spelled out until the end of the book.
2: مع أن هذا الموضوع لم يفصح عنه بالكلام حتى نهاية السفر.
1: The book of Jonah shows us clearly that our God is far from being a sentimental God.
2: سفر يونان يبين لنا بوضوح أن إلهنا أبعد ما يكون عن النزعة أو النظرة العاطفية.
1: But rather, God is at the heart and inside the very essence of true compassion.
2: ولكن بالحري الله هو قلب وجوهر الحنو الحقيقي.
1: While the theme of compassion in the book of Jonah does not get spelled out until the end of the book,
2: ومع أن موضوع الحنو في سفر يونان لا يفصح عنه بالكلام حتى نهاية السفر تماما,
1: yet God's compassion is actually the very heart of the book.
2: إلا أن حنو الله هو في الواقع قلب ذلك السفر وجوهره.
1: Someone once said that there are only two types of believers.
2: قال أحدهم مرة إنه يوجد نوعان فقط من المؤمنين.
1: There are those who are traveling with the will of God.
2: يوجد أولئك المسافرون مع إرادة الله.
1: And those who are traveling against the will of God.
2: ويوجد أولئك الذين يسافرون عكس إرادة الله.
1: There is no third type of believer.
2: ولا يوجد نوع ثالث من المؤمنين.
1: If you are a believer and you think that you can be neutral,
2: إذا كنت مؤمنا وتظن أنك تستطيع أن تبقى محايدا,
1: you are fooling yourself and are in terrible danger.
2: فأنت تخدع نفسك وأنت في خطر كبير.
1: The question I want to pose to you this day is this.
2: السؤال الذي أريد أن أضعه قدامك اليوم,
1: are you traveling with the will of God?
2: هل أنت مسافر مع إرادة الله؟
1: Or are you traveling against the will of God?
2: أم أنك مسافر عكس إرادة الله؟
1: If you are indifferent,
2: إذا كنت غير مبال,
1: if you are neutral,
2: أو إذا كنت محايدا,
1: make no mistake about it, you are traveling against the will of God.
2: فأنت بكل تأكيد مسافر ضد إرادة الله.
1: We have every conceivable force working on us to help us travel against the will of God.
2: لدينا كل القوى التي يمكن تصورها والتي تعمل كل ما في وسعها لتساعدنا على السفر ضد إرادة الله.
1: We live in a time when it is much easier to travel against the will of God than with the will of God in our lives.
2: فنحن نعيش في عصر السفر فيه عكس إرادة الله أسهل بكثير من السفر فيه مع إرادة الله لحياتنا.
1: It is far more tempting and enticing to travel against the will of God than with the will of God.
2: والإغراءات والتجارب للسفر ضد إرادة الله أكثر بكثير من السفر مع إرادة الله.
1: It is much easier for us to fool ourselves and travel against the will of God than with the will of God.
2: وأسهل علينا بكثير أن نكون حمقى فنسافر ضد إرادة الله من أن نسافر مع إرادة الله.
1: It is far more acceptable to rationalize traveling against the will of God than with the will of God.
2: وكثيرا ما نتقبل تبريرات واعتذارات لسفرنا ضد إرادة الله أكثر من سفرنا مع إرادة الله.
1: My listening friend, let me ask you a question.
2: أيها الصديق المستمع، دعني أسألك هذا السؤال.
1: Which way are you traveling?
2: في أي طريق أنت مسافر؟
1: In your moral life, are you traveling with the will of God or against the will of God?
2: في حياتك الأخلاقية، هل أنت مسافر مع إرادة الله أم أنك مسافر ضد إرادة الله؟
1: In your marriage, are you traveling with the will of God or against the will of God?
2: وفي زواجك، هل أنت مسافر مع إرادة الله أم أنك مسافر ضد إرادة الله؟
1: In your relationships, are you traveling with the will of God or against the will of God?
2: وفي علاقاتك، هل أنت مسافر مع إرادة الله أم أنك مسافر ضد إرادة الله؟
1: In your money and your possessions, are you traveling with the will of God or against the will of God?
2: وفي مالك وفي ممتلكاتك، هل أنت مسافر مع إرادة الله أم أنك مسافر ضد إرادة الله؟
1: Have you sufficiently fooled yourself to the point of convincing yourself that you are traveling with the will of God while in reality you are not?
2: أم أن خداعك لنفسك قد وصل بك إلى النقطة التي فيها أقنعت نفسك أنك مسافر داخل مشيئة الله مع أنك في الحقيقة لست كذلك؟
1: Have you deceived yourself sufficiently to the point of blurring the fact that you are traveling against the will of God?
2: هل خدعت نفسك إلى درجة أنك لطخت الحقيقة أنك مسافر ضد إرادة الله؟
1: My listening friends, I want you to take notes throughout this series of broadcasts.
2: أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو أن تكتبوا ملاحظاتكم خلال هذه الحلقات من هذه البرامج.
1: Why am I asking you to do that?
2: لماذا أطلب منكم هذا الطلب؟
1: Because the God of Jonah is our God.
2: لأن إله يونان هو إلهنا.
1: Just as God patiently dealt with Jonah, He will deal with us.
2: وكما أن الله تعامل مع يونان بصبر وطول أنات، هكذا سيتعامل أيضا معنا.
1: It may take a year.
2: قد يستغرق الأمر عاما.
1: It may take 10 years.
2: وقد يستغرق الأمر 10 سنوات.
1: It may take 20 years.
2: وربما يستغرق الأمر 20 سنة.
1: But God will deal with us in the same way that He had dealt with His servant Jonah.
2: ولكن الله سيتعامل معنا بنفس الطريقة التي تعامل بها مع خادمه يونان.
1: Let's look at the book of Jonah chapter 1 verses 1 to 3.
2: دعنا نتأمل ما جاء في سفر يونان الأصحاح الأول من العدد الأول إلى العدد الثالث.
1: Let's read it together.
2: دعنا نقرأ هذه الآيات معا. وصار قول الرب إلى يونان ابن أمتاي قائلا: قم اذهب إلى نينوى المدينة العظيمة ونادي عليها، لأنه قد صعد شرهم أمامي. فقام يونان ليهرب إلى ترشيش من وجه الرب، فنزل إلى يافا ووجد سفينة ذاهبة إلى ترشيش، فدفع أجرتها ونزل فيها ليذهب معهم إلى ترشيش من وجه الرب.
1: Jonah was privileged beyond measure.
2: نال يونان امتيازا فاق كل المقاييس.
1: You say why?
2: قد تسأل لماذا؟
1: Because the word of God came to him.
2: لأنه قد صار إليه قول الرب.
1: But that's not any more of a privilege than you and I have.
2: ولكن هذا في حد ذاته ليس أكثر من الامتياز الذي لك ولي.
1: We have the word of God.
2: فنحن لدينا أيضا كلمة الله.
1: It comes to us.
2: إنها تأتي إلينا.
1: It is with us.
2: إنها معنا.
1: We read it and hear it preached and taught.
2: ونحن نقرأها ونسمعها في الوعظ والتعليم.
1: You are hearing it right now.
2: بل إنك تسمعها بالفعل الآن.
1: We read it in books.
2: نقرأها في الكتب.
1: We are surrounded by it.
2: وهي تحيط بنا من كل جانب.
1: But the question is this.
2: ولكن السؤال هو هذا:
1: What are you doing with it?
2: ماذا أنت فاعل بها؟
1: Do you internalize it?
2: هل تحفظها في داخلك؟
1: Many believers are running around trying to discern the will of God for their lives.
2: كثيرون من المؤمنين يهرولون هنا وهناك وهم يحاولون أن يميزوا إرادة الله في حياتهم.
1: The Bible says clearly that the will of God is your sanctification.
2: ويقول الكتاب المقدس بوضوح إن إرادة الله قداستكم.
1: What does that mean?
2: ما معنى هذا؟
1: When you walk closely with God, you will discern His will for your life.
2: عندما تسير ملتصقا بالرب فإنك ستميز إرادته لحياتك.
1: When you are spending time in prayer and in the Word of God, you will discern His will for your life.
2: عندما تقضي وقتا في الصلاة وفي كلمة الله فإنك ستميز إرادته لحياتك.
1: The Bible said the secrets of the Lord are with those who fear Him.
2: قال الكتاب المقدس سر الرب لخائفيه.
1: Who are those who fear the Lord?
2: من هم خائفوه هؤلاء؟
1: They are those who are constantly seeking His counsel.
2: هم أولئك الذين يطلبون دائما مشورته.
1: Those who fear Him are those who are constantly seeking His mind.
2: خائفوه هؤلاء هم أولئك الذين يطلبون دائما فكره.
1: Those who fear Him are those who are constantly walking with Him.
2: خائفوه هم أولئك الذين يطلبون دائما فكره.
1: Those who fear Him are those who are constantly walking with Him.
2: خائفوه هم أولئك الذين يسيرون دائما معه.
1: What about Jonah?
2: والآن ماذا عن يونان؟
1: Let's look back at the scripture.
2: دعنا نعود مرة أخرى إلى كلمة الله.
1: Jonah 1:1.
2: سفر يونان الأصحاح الأول والعدد الأول.
1: The word of the Lord came to Jonah, son of Amittai.
2: وصار قول الرب إلى يونان ابن أمتاي.
1: What was Jonah supposed to do?
2: ماذا كان ينتظر من يونان أن يفعل؟
1: He was supposed to go to Nineveh to preach.
2: كان ينتظر منه أن يذهب إلى نينوى ليكرز.
1: What did Jonah do?
2: فماذا فعل يونان؟
1: He ran away.
2: هرب.
1: Now, some of you might be feeling sorry for Jonah.
2: والآن قد يشعر بعضكم بالأسف على يونان.
1: Some of you might say, well, he might not have recognized the voice of the Lord.
2: وقد يقول بعضكم ربما لم يتعرف على صوت الرب.
1: Well, let me correct your theory right now.
2: دعني أصحح لك نظريتك الآن.
1: In the book of 2 Kings, chapter 14, verses 23 to 27.
2: في سفر الملوك الثاني، الأصحاح الرابع عشر، من العدد الثالث والعشرين إلى العدد السابع والعشرين.
1: God already spoke to Jonah once before.
2: نجد أن الله قد سبق وكلم يونان مرة قبل ذلك.
1: Listen to that scripture reading right now.
2: دعنا نسمع هذا الفصل من كلمة الله الآن.
1: 2 Kings 14 beginning at verse 23.
2: سفر الملوك الثاني الأصحاح الرابع عشر ابتداء من العدد الثالث والعشرين. في السنة الخامسة عشرة لأمصيا بن يؤاش ملك يهوذا ملك يربعام بن يؤاش ملك إسرائيل في السامرة 41 سنة. وعمل الشر في عيني الرب، لم يحد عن شيء من خطايا يربعام ابن نباط الذي جعل إسرائيل يخطئ. هو رد تخم إسرائيل من مدخل حمات إلى بحر العربة حسب كلام الرب إله إسرائيل الذي تكلم به عن يد عبده يونان بن أمتاي النبي الذي من جت حافر، لأن الرب رأى ضيق إسرائيل مراً جداً، لأنه لم يكن محجوز ولا مطلق وليس معين لإسرائيل، ولم يتكلم الرب بمحو اسم إسرائيل من تحت السماء، فخلصهم بيد ربعام ابن يؤاش.
1: So Jonah was familiar with the voice of the Lord.
2: ومعنى هذا أن صوت الرب كان مألوفاً ليونان.
1: What is the difference then between these two times that Jonah heard God's voice?
2: فما هو الفرق إذن بين هاتين المرتين اللتين سمع يونان فيهما صوت الله؟
1: Listen carefully.
2: أرجو أنك تنصت جيداً.
1: Jonah liked what he heard the first time.
2: يونان أحب ما سمعه في المرة الأولى.
1: And that is why Jonah was very willing to listen.
2: ولذلك كان يونان راغبا جدا في الاستماع.
1: Now for those of you who are believers,
2: أقول للإخوة المؤمنين الذين يستمعون إلينا,
1: Have you noticed how when the Lord speaks to you or leads you in the way you would like to go, you are excited?
2: هل لاحظت كيف يكون ابتهاجك عظيما عندما يكلمك الرب أو يقودك إلى الطريق الذي تحبه؟
1: You are happy to do his will.
2: أنت هنا سعيد أن تعمل إرادته.
1: In 2 Kings 14,
2: في الأصحاح الرابع عشر من سفر الملوك الثاني,
1: God gave Jonah the privilege of announcing the great blessing for the people of Israel.
2: الله أعطى يونان امتياز الإعلان عن البركة العظيمة لشعب الله.
1: A great blessing was coming from the hand of God, even though the people did not deserve it.
2: كانت هناك بركة عظيمة قادمة من يد الله حتى إذا كان الشعب لا يستحقها.
1: In fact, the people deserved nothing but judgment.
2: وفي الحقيقة لم يكن الناس في حاجة إلى شيء ما سوى الدينونة.
1: But God told Jonah that he was going to bless the people even more.
2: ولكن الله أخبر يونان أنه كان مستعدا أن يعطي الشعب مزيدا من البركات.
1: Oh, can you imagine what the people probably thought?
2: هل تستطيع أن تتصور ما يحتمل أن يكون قد تطرق إلى ذهن الناس؟
1: Oh, that's great. We are God's favorites.
2: يا له من شيء عظيم. نحن متميزون عند الله.
1: He will bless us no matter what we do.
2: إنه سوف يباركنا بغض النظر عما نفعله.
1: He will prosper us even if we are in disobedience.
2: هو سوف يحقق لنا النجاح حتى لو كنا في حالة العصيان.
1: He will wink at our sin because he loves us.
2: هو سوف يتغاضى عن خطايانا لأنه يحبنا.
1: Even today, people still think those kinds of things.
2: وحتى في يومنا هذا لا يزال الناس يفكرون بمثل هذه الأنواع من التفكير.
1: Millions of people say that they believe in God.
2: ملايين من الناس يقولون إنهم يؤمنون بالله.
1: Millions of people believe that God loves them regardless of how they live.
2: ملايين من الناس يعتقدون أن الله يحبهم بغض النظر عن كيفية حياتهم.
1: In fact, most people want God's grace without repentance.
2: في الحقيقة معظم الناس يريدون نعمة الله بدون توبة.
1: Most people want God's favor without obedience.
2: معظم الناس يريدون انحياز الله لهم بدون طاعة.
1: Most people want God's blessings without surrendering to him.
2: معظم الناس يريدون بركات الله عليهم دون أن يسلموا حياتهم له.
1: Even among believers.
2: وحتى بين المؤمنين.
1: People want to hear all about the promises of God and the blessings of God.
2: الناس يريدون أن يسمعوا كل ما يمكن أن يسمعوه عن مواعيد الله وعن بركات الله.
1: And they have all day long to listen.
2: وهم مستعدون أن يسمعوا عن ذلك طوال اليوم.
1: But tell them that they are in disobedience with their money.
2: لكن لو أنك أخبرتهم أنهم في حالة عصيان بالنسبة لأموالهم.
1: Tell them that they are disobedient with their time.
2: لو أنك أخبرتهم عن عصيانهم بالنسبة لوقتهم.
1: Tell them that they are disobedient with their use of their gifts.
2: لو أنك أخبرتهم أنهم في حالة عصيان بالنسبة لاستخدام مواهبهم.
1: Tell them that they are disobedient by flirting with sin.
2: لو أنك أخبرتهم عن عصيانهم بتهاونهم مع الخطية.
1: Then no one wants to hear it.
2: عندئذ لن يرغب أحد في الاستماع إليك.
1: Everyone wants the kind of message to go away.
2: ولا يوجد أحد يرحب بالإصغاء إلى مثل هذه الرسائل.
1: Everyone is suddenly very busy and have important things to do other than listen to the voice of God.
2: وفجأة يجد كل واحد نفسه مشغولا بأشياء كثيرة يعتبرها أكثر أهمية من الإصغاء لصوت الله.
1: Jonah was no different.
2: لم يكن يونان مختلفا عن ذلك.
1: It is my prayer that everyone who is hearing my voice right now.
2: إنني أصلي اليوم أن كل من يسمع صوتي في هذه الرسالة.
1: Will say to the Lord.
2: يقول للرب.
1: Lord, help me to hear your voice.
2: يا رب ساعدني على أن أسمع صوتك.
1: Lord, help me to obey your voice.
2: يا رب ساعدني على أن أطيع صوتك.
1: And I want you to tune in next time when we will look in more details about how to hear and obey the voice of God.
2: وعندما تصغي إلينا في الحلقة القادمة سوف نتأمل معك بالتفصيل عن كيف نسمع وكيف نطيع صوت الله.
1: Until then, I wish you God's richest blessing.
2: فإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: ازاي تتعامل مع الناس النكديه؟ اول حاجه ما تتعاملش خالص، ما هو الباب اللي يجيلك منه ريح سد واستريح. لو انت مضطر والامر صعب، يبقى لازم تكون ايجابي، رد ايجابي. يقول لك الحاله مقشفره والدنيا صعبه، امي بتولد وخالتي بتغسل والحياه ضنك، اقول له بكره تفر، ربنا عنده كتير، الشمس طالعه، النهارده يوم جميل. المهم رد ايجابي، اشتري مني، الحياه ما تستاهلش اكتر من كده. طيب لو انت بقى حاولت بس جرعه النكد كانت اكتر من ايجابيتك بكتير، يبقى ما قدامكش غير سدادات الودان. الاير بلاكس دي هو ده وقتها تحطها، تقعد في السليم، ليكش دعوه باي حاجه. الشخص التاني ان شاء الله يجيب فرقة حسب الله، وهاتك يا دموع، انت زي الفل، الحياة بالنسبة لك زبدي خلاص. ابعد عن النكد، اشتري بيه.
2: العبادة الحقيقية لله لازم يكون فيها تضحية شخصية، واحنا بندي لله وقتنا ومواهبنا واغلى ما عندنا، والكتاب المقدس بيقول لنا ان كل ده مقبول عند الله. النهاردة هنتأمل في افكار اكتر عن ازاي نعيش بطريقة نعبد الله بيها على طول. خليك معنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. في السلسلة بتاعتنا إزاي نعبد الله، بنعرف مع بعض إيه هي تكلفة العبادة. افتحوا معايا دلوقتي رسالة روميا إصحاح 14 وعدد 7، وإحنا بنفهم التكلفة دي بشكل أعمق.
3: ممكن تسأل فين العبادة هنا؟ في اللغة اليونانية كلمة يخدم هي يوتريال، ومعناها تقديم العبادة. واللي بيقول بولس هنا هو لو خدمنا اللي حوالينا بالبر والسلام والفرح في الروح القدس، ومشاعر موجودة تاني هنا، وقتها هنكون بنكرم الله. احنا بنعمل، بصوا معايا على النص، اللي مرضي قدام الله. قدر تشوف قد ايه الحق ده ممكن يغير حياتك اليومية في دعوتك؟ فاكر لما جت إليزابيث إليوت هنا من كذا سنة وحكت القصة دي اللي ما قدرش انساها أبدا. لمدة سنتين اشتغلت على لغة بدائية وحولتها لكتابة، وكان لازم تراجع كل الكلمات المختلفة وأشكال الأفعال وكل حاجة مع حد من المتخصصين. ولما خلصت، ما كانش عندهم مكان زيروكس وقتها، كانت حتى كل الأبحاث بتاعتها واللي كانت المفروض هتستخدمها في ترجمة العهد الجديد في شنطة، والشنطة دي اتسرقت. ودوروا في كل حتة لكن معرفوش يلاقوها خالص، ومجهود السنتين ضاع. فواحد سألها: ما زعلتيش من ربنا عشان مجهود السنتين دول اللي ضاعوا في الهوى؟ فردت وقالت له: الفكرة دي ما جاتش على بالي أبدا، لأن السنتين اللي كنت شغالة فيهم كانت هي دي عبادتي لله وخدمتي ليه. السنين اللي اشتغلت فيهم دول كانوا من أجل الله مش من أجل الناس. عشان كده الشنطة ممكن تتسرق، لكن محدش يقدر يسرق الشغل أبدا. لما بجهز لعظة بحب أكتب ملاحظات، والنهاردة الملاحظات دي على جزئين، ومش هقول ليه أنا كتبتها على جزئين، لكن أحيانا مش بكون معصوم من الخطأ زي الكتاب المقدس، فهتلاقوني بكتب ملاحظات كتير. وما أعتقدش أن بولس كان بيكتب ملاحظات كتير لما كتب رسالة روميا، لكن أنا بقدم ذبيحتي لله. أيا كان اللي عندنا بنديه لله ببساطة، ونقول له: يا رب أنا بعمل كده من أجلك. ممكن الناس اللي حواليا ما يقدروش ده كويس، لكن حتى لو حصل فدي مش نقطة النهاية. أنا عملت ده من أجلك، وده العمل الروحي للعبادة، لأني بخدم اللي حواليا من خلال خدمة الإنجيل. عشان كده الفعل التاني هو الخدمة. خلوني أقول لكم على الفعل التالت، وهو الربح. افتحوا كتبكم المقدسة، احنا لسه في رسالة رومية اصحاح 15، وهنلاحظ في عدد 15 و16 بيقول: ولكن بأكثر جسارة كتبت إليكم جزئيا أيها الإخوة كمذكر لكم بسبب النعمة التي وهبت لي من الله، حتى أكون خادما ليسوع المسيح لأجل الأمم، مباشرا لإنجيل الله ككاهن، ليكون قربان الأمم مقبولا مقدسا بالروح القدس. بولس الرسول بيقول إيه هنا؟ هو بيقول: وأنا بشارك رسالة إنجيل يسوع المسيح والناس بيقبلوه، فده جزء من اللي بقدمه لله وجزء من العبادة، وكمان جزء من إني أخلي الله هو محور حياتي وجزء من رغبة الله، وبيكون مبسوط جدا لما بيبقى لينا دور في خلاص الناس. ولكل شخص قبل المسيح دوره يقدم ويضحي من أجل الله. النهاردة كرسنا بعض الأطفال للرب، ولما أبائهم يربوا الأطفال دول لمجد الله ويخلوهم يعرفوا المسيح كمخلص، فده جزء من عبادتهم الروحية الفعالة لله. عشان كده لما نوصل للسماء إحنا وأولادنا هنكون مع بعض هناك، وده جزء من التقدمة اللي بنديها لله. هنقول له: يا رب، إحنا ربناهم لمجدك بالرغم من كل الإحباطات اللي قابلناها طول الطريق، لكن ربناهم كده علشان يكون عندنا حاجة نقدمها ليك وتقبلها. عشان كده ربح الناس للمسيح هو جزء من العبادة. خلوني أقول لكم على فعل رابع، وهو السلوك. تعالوا نروح لرسالة أفسس وإصحاح 5 وبداية من عدد 7. هنلاقي بولس الرسول بيقول: فلا تكونوا شركاءهم مع أبناء المعصية، لأنهم بيعملوا كل حاجة مش المفروض تعملوها، لأنكم كنتم قبلا ظلمة وأما الآن فنور في الرب. اسلكوا كأولاد نور، لأن ثمر الروح هو في كل صلاح وبر وحق، مختبرين، وهي دي الكلمة اللي عايز نركز عليها، ما هو مرضي عند الرب. وده جزء من اللي بنقدمه لله، إننا نسلك بالصلاح والبر والحق. فكرة إنه العبادة تكون مقتصرة على الكلمات لمجرد إنك بترنم الترانيم الصحيحة هي فكرة مستحيلة عند بولس. المفروض حياتنا كلها تبقى عبادة. محتاجين نسأل طول حياتنا السؤال المهم قوي: ايه اللي بيرضي الرب؟ ايه اللي المفروض نعمله علشان نبين انه مستحق كل عبادتنا وكل اعماق كياننا وحياتنا؟ ايه اللي نقدر نعمله؟ في حاجة واحدة نقدر نعملها، وهي اننا نسلك كأبناء للنور ونكون أمناء ليه. خلوني اقول لكم على فعل تاني، وهو العطاء. وهنروح دلوقتي لرسالة فيليبي، وهنلاحظ بولس بيقول في إصحاح 4 وعدد 16 و17: فإنكم في تسالونيكي أيضا أرسلتم إلي مرة ومرتين لحاجتي، ليس أني أطلب العطية بل أطلب الثمر المتكاثر لحسابكم. بولس بيقول هنا: خلي بالك، أنا كنت أقدر استغنى عن اللي أنتم بعتوه لي، لكن مبسوط أنكم بعتوه مش بس لفايدتي لكن لفايدتكم كمان. ده مفهوم ثوري جدا عن العطاء لعمل الله. في معظم الأحيان بنفكر وبنقول: أنا بتبرع لبعض الخدمات، بدي علشان المرسلين يقدروا يروحوا الأماكن الإرسالية بتاعتهم، أنا بقدم علشان نعمل برامجنا المختلفة وتوصل لكل العالم من أجل يسوع المسيح، وعشان كده أنا بدي علشان نساعد الناس. مش هي دي الطريقة اللي بنفكر بيها؟ بولس بيعكس الموضوع وبيقول: حتى لو مفيش مرسلين نبعتهم، وحتى لو مفيش ناس عندهم احتياجات، هيكون كويس ليكم انكم تدوا، لان العطاء بيعمل حاجة مختلفة للشخص اللي بيدي، وده كأنك بتحط فلوس في حساب مشترك. بولس بيقول: عطائنا بيربح، وده اللي بيعمله الله في حياتك، لانه انا وانتم اتولدنا بخلة، وعشان كده لما بندي فاحنا بنتخلى عن بخلنا وبنبقى شبه يسوع اكتر. العطاء مرتبط اكتر باللي بيعمله جوانا، مش بس من أجل الخير اللي ممكن يحصل لشخص تاني. في عدد 18 بيقول: ولكني قد استوفيت كل شيء واستفضلت، قد امتلأت إذ قبلت من أبافروديتس الأشياء التي من عندكم، نسيم رائحة طيبة، ذبيحة مقبولة مرضية عند الله. بولس بيقول هنا أنه كرمك بيرضي الله.

0: وهي دي العبادة، هي رائحة وصورة جميلة جدا للعهد الجديد، بتبين انه الله مبسوط جدا بالرائحة دي وبيفرح لما بيشوف الناس بيدوا بسخاء، ودي ذبيحة مرضية عند الله. ايه اللي بيخلينا نعتقد اننا عبدنا لمجرد اننا رنمنا ترانيم حلوة؟ منين جبنا المفهوم ده؟ العبادة مرتبطة بالعطاء، وفي فعل تاني هقوله ليكم. اسمحوا لي كمان اقول لكم انه العبادة مرتبطة بالصلاة، وعشان كده هنروح لرسالة تيموثاوس الاولى واصحاح 2. بولس بيقول في الأعداد من 1-3: فأطلب أول كل شيء أن تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لأجل جميع الناس، لأجل الملوك وجميع الذين هم في منصب، لكي نقضي حياة مطمئنة هادئة في كل تقوى ووقار، لأن هذا حسن ومقبول لدى مخلصنا الله. لما بنصلي من أجل كل شخص في سلطة، من أجل الرئيس ومن أجل المحتاجين والعالم بتاعنا، فدي كمان حاجة كويسة ومقبولة عند الله. خليك فاكر انه الغرض الكامل من العبادة اللي انت شايفها هو عبادة الله، ومحتاجين نتأكد انه كل جوانب حياتنا بتشاور على طريق الله. وايه طريقة افضل نقدر نعمل بيها كده غير اننا نستفاد من امتياز الصلاة الرائع ده، وده جزء من عبادتنا المقبولة عند الله. دلوقتي اسمحوا لي اتكلم عن اجتماع العبادة في مقطع اخير محتاجين نطلعه مع بعض، وهو رسالة العبرانيين واصحاح 13. دلوقتي بنوصل أخيرا لاجتماع العبادة، وبيتكلم كاتب العبرانيين في الأعداد 13 و14 عن عار المسيح، وإزاي المفروض نكون على استعداد أننا نتبعه خارج المحلة وشايلين عاره ونتحد معاه حتى لو ده هيكلفنا تكلفة شخصية كبيرة. وبعد كده بيكمل في عدد 15 وبيقول: فلنقدم به في كل حين لله ذبيحة التسبيح، أي ثمر شفاه معترفة باسمه، ولكن لا تنسوا فعل الخير والتوزيع، لأنه بذبائح مثل هذه يسر الله.
1: خلي بالك من حاجة مهمة قوي، الكتاب المقدس واضح جدا لما بيقول إن عبادتنا وتسبيحنا وامتنان قلوبنا مقبولين قدام الله، لكن لاحظ معايا في الجزء اللي لسه قاريينه إنه بيتكلم كمان عن فعل الخير. ما تهملش فعل الخير، لأن كل اللي بنعمله بيكون مقبول عند الله لو كان لمجده وباسمه، حتى لو كان مش باين. فأوقات كتير الناس بتحس بالإحباط لأنهم مش معروفين، لكن الله بيكون عارفهم، وده الأهم. في الحلقة اللي فاتت سمعنا كلام مارتن لوثر، وهنسمع منه مرة كمان. هو قال: الله هو اللي بيدي اللبن للبقر، لكنه بيستخدم شخص علشان يحلب البقرة. بمعنى تاني، لما تعمل حاجة مش ظاهرة زي حلب البقرة، أو لما تنظف الأرض، أو لما تحرث الأرض، بغض النظر عن اللي بتعمله، أنت كاهن قدام الله، وكلنا عندنا امتياز أننا نقدم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح. وعايز أسألك النهاردة، هل بتخدم الله؟ هل بتقول أنه بغض النظر عن اللي هعمله النهاردة، فكل حاجة هعملها باسمه والمجده؟ لأنه في النهاية أهم حاجة الله شايفنا إزاي وعلاقتنا معاه. النهاردة سمعنا مع بعض أكتر عن إزاي نعبد الله، ايه المبادئ اللي بتدعم اختبار العبادة بتاعك. الحلقة اللي جاية هنسمع تعليم يقدر يخلي كل كنايسنا تقف على ارض صلبة. برنامج الرجد حتى الفوز هو خدمة من خدمات كنيسة مولي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أيها الرب يسوع العظيم الذي في يدك كل الأمور وجعلت لكل شيء وقتا، الذي من عندك تتخذ كل عطية صالحة وكل موهبة تامة، الذي دائما تعلمنا وترشدنا كما وعدتنا قائلا: أعلمك وأرشدك أريك الطريق عيني عليك. فنعم نشكرك يا إلهنا على مراحمك الجديلة وإحساناتك الوفيرة التي تغمرنا بها من وقت لآخر. حقا يا مخلصنا العظيم، علمتنا درسا نافعا، أنه ليس بالسعي والوسائط والاتكال على بني البشر والرؤساء ننال ما نريده، بل بالاتكال عليك والرجاء بك أنت وحدك. إذ عندما تريد تسهل كل الأمور وتسخر الأعداء لمساعدتنا. نشكرك من أعماق قلوبنا على هذه النعمة العظيمة، طالبين من تحننك أن تقوي إيماننا فيك وتساعدنا على القيام بواجباتنا من نحوك، وتبعدنا عن كل مكروه، وتحفظنا من العدو الشرير. ولك المجد والقوة والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس المعذب، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.

عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، بارك اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لماذا المسيح؟
1: لماذا المسيح؟ هو المتواجد. قال المسيح لتلاميذه: ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. متى إصحاح 28 وعدد 20.
2: قبلك لا إله، بعدك لا إله، وبعدك لا إله.
0: مين فينا مش محتاج رفقة مستديمة؟ مين فينا يدعي إن المسيح اللي اسم من أسمائه الله معانا إنه يكون معاه؟ يا رب يسوع، جاي لك النهاردة بوحدتي وبرودة المحبة من اللي حواليا اللي مخلياني تايه. جاي لك ترافقني بروحك، بكلمتك، وكمان تعزياتك اللي تخليني متشجع. وانت اللي قال عنك بولس انك وقفت معاه في المحاكمة لما الكل سابوه وكمان قويته.
1: كنت مع برنامج لماذا المسيح، تقديم إناس رؤوف وماركو ألبرت، إعداد وفي رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمان.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل إنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث. يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار أخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. الحق نفذها قبل

إلهي أنت تعلم إني لا أعرف ما هو الصالح لنفسي، وأنا شرعت في أموري، فمن أين لي أن أعرف حسنا ما هو المفيد لي إن لم أسترشد نعمتك بذلك؟ فأسألك يا رب أن تدبرني في هذا الأمر، لا تتركني ومشورة نفسي، ولا تدعني أجري وراء ميولي لألا أتورط وأسقط، بل أعصم عبدك من الذلل وكن متكلي وعوني. دبر الأمر بحسب إرادتك كما يوافق صلاحك، وإن حسن لديك فليكن ما تريد، وهبني نعمتك لأتممه، وإن كان يضر فانزع مني يا رب هذه الرغبة، لأنك عليم بكل شيء ولا يخفى عليك أمر. وها أنا عبدك، عاملني بما يوافقك، إذ لا نجاح تام ولا سلام كامل إلا بتسليم ذاتي تحت تدبير مشيئتك. علمني أن أقول في كل شيء يا أبتاه ليس كمشيئتي بل كمشيئتك، لأن لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد. آمين.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: قوة السلسلة تقاس بقوة أضعف حلقتها. يستطيع الناس أن يعيشوا بلا هواء بضع دقائق، وبلا ماء أسبوعين، وبلا طعام حوالي شهرين، وبلا أفكار سنوات لا حصر لها. نمضي النصف الأول من حياتنا بحثاً عن المال والنجاح والشهرة، ونمضي النصف الثاني منها بحثاً عن الأطباء. من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه. عندما يمدح الناس شخصاً قليلون يصدقون ذلك، وعندما يذمونه فالجميع يصدقونه. ينام عميقا من لا يملك ما يخاف من فقدانه. لا يوجد رجل فاشل، ولكن يوجد رجل بدأ من القاع واستمر فيه. غالبا ما يضيع المال بحثا عن المال. لو امتنع الناس عن التحدث عن أنفسهم وتناول الغير بالسوء، لأصيب الغالبية الكبرى من البشر بالخرس. الطفل يلهو بالحياة صغيرا دون أن يعلم أن الحياة سوف تلعب به كبيرا. رغباتنا هي كصغار الأطفال، كلما تساهلنا معها أكثر زادت طلباتها منا.
2: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

لا تسافر إلى الصحراء بحثاً عن الأشجار الجميلة، فلن تجد في الصحراء غير الوحشة. وانظر إلى مئات الأشجار التي تحتويك بظلها وتسعدك بثمارها وتشجيك بأغانيها. أحياناً يغلق الله أمامنا باباً لكي يفتح لنا باباً آخر أفضل منه، ولكن معظم الناس يضيع تركيزهم ووقتهم وطاقتهم في النظر إلى الباب الذي أغلق، بدلاً من باب الأمل الذي انفتح أمامهم على مصراعيه. الآمال العظيمة تصنع الأشخاص العظماء. لا تحاول أن تعيد حساب الأمس وما خسرت فيه، فالعمر حين تسقط أوراقه لن تعود مرة أخرى، ولكن مع كل ربيع جديد سوف تنبت أوراقا أخرى. فانظر إلى تلك الأوراق التي تغطي وجه السماء ودعك مما سقط على الأرض، فقد صارت جزءا منها. إذا نظرت بعين الإيمان إلى الوجود لرأيت الجمال شائعا في كل ذرته. المؤمن كالورقة الخضراء لا يسقط مهما هبت العواصف. ليس المهم ما يحدث لك، بل المهم ما الذي ستفعله بما يحدث لك.

0: خدمة الصخرة للإعلام تقدم برنامج علمتني الحياة مع
1: هاني وهبي. في سؤال مش هخش في التفاصيل بتاعته قوي، هو البني آدم مخير ولا مصير؟ أكيد مش هنناقش القضية ديت زي ما كنا بنناقشها زمان. أنا مثلا لما خلصت كلية هندسة كان عندي عدة اختيارات للشغل، يا إما بترول وصحراء وغربة، يا إما مصنع في القاهرة جنب البيت. أنا بكامل حريتي اخترت البترول، والنتيجة كانت إيه؟ سفر وبهدلة وغربة وبعد عن الأسرة والأهل والكنيسة، بس طبعا كان في فلوس، ووقتها كانت الفلوس هدف واختيار. أنا اللي اخترت بحريتي فأصبحت مصير للي أنا اخترته. بعد فترة كنت كبرت في الشغل في البترول ومرتبي كبر، بس اتجوزت وخلفت وكان عليا أن أنا أختار اختيار جديد، الفلوس والغربة ولا الأسرة. كان عندي حرية الاختيار، بس اللي هختاره هتحمل عواقبه. اخترت الأسرة، تحملت طبعا قلة الفلوس وعدم القدرة على شراء كل شيء اللي أنا كنت متعود عليه في الأول. أنتم كمان عندكم حرية الاختيار، مثلا جبت مجموع حلو في ثانوية عامة، عندك 20 كلية ممكن تختار منهم مجموعة جايبهم، وانت في شلة الصداقة عندك 10 بنات وانت عندك 10 ولاد تختاروا منهم شريك الحياة. بس خدوا بالكوا ان كل اختيار هتتحملوا معاه نتيجة وتوابع الاختيار ده. يعني ببساطة كده عايزين نقول كل واحد مخير الى ان يختار، ثم يصبح مصيرا لاختياره. مهم قوي، كل واحد مخير الى ان يختار ثم يصبح مصير لاختياره الشخصي. تختار بقى علاقات، مخدرات، اعتناق أفكار معينة، براحتك. طيب في حياتنا مع ربنا اطلب من ربنا يدي لك حكمة تختار صح. لو اخترت بقى انك تمشي مع ربنا ده اختيار له توابع، وشكلها على فكرة مش سهل. الحلو بقى ان ربنا بنفسه هو اللي هيساعدك تكمل في اختيارك انك تمشي معاه.
0: كنتم مع علمتني الحياة و
1: هاني وهبي.
2: وفي الفكرة الثالثة، وبعد كل الكلام اللي انت سمعته نفسي افكرك واقولك ان ربنا بيحبك قوي، وعمره ما كان قاسي عليك، بل بالعكس كان حنين عليك جدا. وفي كل رحلة حياتك اللي فاتت ولا مرة سابك ولا حتى تخلى عنك، وقف جنبك في كل ظروفك، كان بيحول كل الاشياء لخيرك، وكان معاك وقت التعب والمرض والألم، وكمان كان جنبك وقت التجارب والضيقات، وكل ده لأنه إله طيب وعطوف وبيحب ولاده جدا وبيخاف عليهم، ودايما أفكاره ليك كلها خير ورحمة. وعلى فكرة هو دايما معاك مش ضدك، عشان كده قدم ليه كل الشكر وانت بترنم وبتسمع معانا الترنيمة اللي جاية دي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ربي وإلهي ومخلص يسوع المسيح، كنز الرحمة ونبع الخلاص، آتي إليك مقرا بذنوبي، أعترف بأني بوقاحة تجسرت ودنست هيكلك المقدس بخطاياي، والآن ألجأ إلى رحمتك وتحننك لأن مراحمك لا تحصى، وإنك لا ترد خاطئا أقبل إليك. فأنا يا رب معترف بأن آثامي قد طمت فوق رأسي كحمل ثقيل وقد فارقتني قوتي، فلا تحجب يا رب وجهك عني لألا أرتاع، ولا توبخني بغضبك، ولا تؤدبني بغيظك، ولا تحاكمني بحسب استحقاقي. ارحمني يا رب فإني ضعيف، اذكر يا رب إني عمل يديك وارأف بي، لا تدخل في المحاكمة مع عبدك لأنه لن يتبرر قدامك حي. عد والبسني حلة جديدة تليق لمجدك، اغفر لي وسامحني لأترنم قائلا طوبى لمن غفر إثمه وسترت خطيته. أعترف لك يا رب بخطيتي ولا أكتم إثمي، قلت أعترف للرب ذنبي وإنك رفعت أثام خطيتي.

كل دقيقة في يومك بتمشي ما ينفعش تشدها أو توقفها أو ترجعها تاني وتعدها من الأول. يعني الدقايق والساعات والأيام ويجوز السنين اللي بتمر من عندك ما هيش راجعة تاني للأسف. يعني ده يخليك تبقى محتاج تركز قوي بتعمل إيه وليه وإزاي، ومحتاج كمان منك حبة فلترة لحاجات ملهاش أي 60 لازمة بتاخد أوقات مش قليلة. مش هقولك بقى الوقت ده أمانة وبتاع والكلام اللي انت عارفه ده، بس هقولك إن ده عمرك وانت المسؤول عن بتقضيه إزاي. يعني مثلا عندك فرصة تراجع تشوف جدول بكرة شكله إيه، ده إذا حبيت يعني.

حياة العالم غريبة ومريبة، يمتزج فيها الحلو بالمر، يجتمع عندها الأمل بالألم والضعف بالقوة والبسمة بالدمعة، تشرق لتغرب، تعطي لتأخذ، تمنح لتمنع، تصفو لتكدر، تسخو لتقطر، تبطن غير ما تظهر، تعلو وتحلو أحيانا، لكنها تشقينا وتدمينا زمانا، تضحك لنا لتسخر منا. الحياة مع الرب مباركة وعجيبة، قد يؤخذ منها غنى اليد لكن يبقى ثراء النفس، قد تسلب الفرحة لكن تبقى التعزية، قد تضعف القوة لكن تزداد الإرادة، قد تضيق الحياة بها لكنها لا تضيق بالحياة. نعم، الحياة مع الرب مباركة وعجيبة، إنها كالحفرة التي كلما أخذت منها ازدادت عمقا واتساعا، كالنخلة كلما رميتها أعطتك تمرا وخيرا. هذا لأن سر الحياة ربها، فهو في الفقر ثراؤها، وفي الحزن تعزيتها ورجاؤها، وفي الضعف إرادتها وقوتها ونصرتها. إن رفقتنا مع يسوع لا سبيل فيها للرجوع، فالمريض لا يشتاق لمرضه، ولا يحن الفاشل لفشله، ولا يعود المهزوم لهزيمته، ولا يمكن أن نطلب المظهر الخادع بعد أن اختبرنا صدق الجوهر الرائع. وليس معنى هذا أن طريق المسيح مريح فسيح، فطريقه ما أضيقه وما أعذبه، لكنه وعدني أن يزيل الصعاب، وأن يمهد للهضاب، وأن يقشع عني الضباب. يقولون تخير الرفيق قبل الطريق، نعم، مع المسيح ذاك أفضل جدا. أصاب الموت صبية صغيرة هي ابنة ييروس، وشابا يافعا هو ابن أرملة نايين، ورجلا ناضجا هو لعازر. ييروس شخصية متدينة مشهورة، والأرملة حزينة مغمورة، ومريم ومرثى من الدائرة المحبوبة. لكن لابد لشمس الحياة أن تختفي، ولقصة العمر أن تنتهي، ولصفحة الإنسان أن تنطوي. لذا أرجو رب الحياة أن يخرج من القبر نفسك، وأن يسير معك دربك، وأن يضمن لك أبديتك. نعم، لكل عملة وجهان، فكما أن الخطية والموت توأمان، هكذا الخلاص والقيامة متلازمان، والمسيح والحياة لا يفترقان.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. هناك فقط رجلان كاملان، واحد مات وآخر لم يولد بعد. لن تجد رجلا كاملا ولن تجد معصوما، ولذا كن مستعدا لأن تكون جانبت الصواب ولأن تكون على خطأ. تواضع وتقبل آراء الآخرين وتعلم منهم.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
2: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
2: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
2: قل لنا يا عم قاسم.
6: تقولون إن المسيح لم يصلب.
7: لا لم يصلب.
6: بعد كل ما قلناه.
8: قلنا إن الصلب كان لازما لغفران الخطايا
9: وأنه كان لابد من الكفارة
10: وإن المسيح استوفى كل الشروط للفداء فكان هو الفادي.
6: وكل ذلك ناقشناه بالعقل والمنطق ومن واقع دراستنا للعلوم الفلسفية والدينية والكتب السماوية.
7: هذا صحيح واقتنعنا بذلك
9: وقبلناه بعد مناقشة ومحاججة طبعا
8: وفهمنا فكرة الفداء والكفارة.
7: لكن المسيح لم يصلب.
6: يقول لم يصلب.
10: انتظر يا مريم، تقصدون أنه لم يكن هو المصلوب؟
7: لا لم يكن هو المصلوب.
6: فماذا حدث؟
8: شبه له.
9: لم يقتلوه هو
7: ولم يصلبوه هو.
10: كان على الصليب مصلوب، أليس كذلك؟
7: المسيح كان قادرا على صنع المعجزات
9: بإذن الله وقوته.
8: تحول من صورة إلى صورة،
7: تغيرت هيئته
9: وألقي بصورته على غيره
8: وصلب هذا مكانه.
9: أنقذ الله نبيه من الصلب
8: وخدع اليهود وصلب غيره مكانه.
6: هل سمعت ذلك يا أبي؟
10: نعم يا مريم نعم، سمعته من زمن.

0: حين جاء اليهود إلى المسيح في البستان
1: جثيماني؟
0: لا أعرف، في ضيعة أو مكان اعتاد أن يذهب إليه مع تلاميذه.
1: وماذا حدث هناك؟
0: حدثت أكثر من رواية، لكنها تتفق على أن المسيح لم يكن هو الذي قبض عليه.
2: رواية تقول إن المسيح بعدما رفعه الله حيا إليه، وكان اليهود قد صمموا على قتله، اجتمعوا وألقوا القبض على شخص آخر وصلبوه مكانه.
1: ومن كان هذا الشخص؟
2: أي شخص؟ شخص عادي غير معروف.
1: وسكت، لم يصرخ، لم يعترض.
2: لابد أنه اعترض، لكن هم صلبوه رغم ذلك مكان المسيح.
3: وشكله، هل كان شكل المسيح وشبهه؟
2: أنا لا أعرف، هذه الرواية لم تحدد ذلك.
0: لكن هناك رواية أخرى تقول إن الله أو المسيح وله قدرة معجزية، أنزل شبه المسيح على شخص آخر ظنوه المسيح فقبضوا عليه.
1: نفس الشبه؟ الملامح نفسها؟
0: طبعا.
1: والملابس؟ نفس الملابس؟
0: القادر أن يغير ملامحه، قادر أن يغير ملابسه.
1: والصوت؟ نفس الصوت؟
0: ماذا يا سمر، أتعترضين فقط؟ طبعا نفس الصوت.
1: ومن كان هذا الشخص؟ غير معروف أيضا؟
0: بل معروف، قالوا إنه إما تيطاوس.
1: إما؟ هل هناك أكثر من شخص؟
3: نعم نعم، هناك أكثر من شخص. اسمعي يا مريم، اسمعي.
0: تيطاوس أحد تابعي المسيح، نزل عليه شبه المسيح فدخل اليهود وأخذوه.
3: دخل اليهود إليه أم خرج هو إليهم؟
0: لا فرق،
3: الرواية تقول إنه خرج إليهم بنفسه.
1: يعني كان راضيا؟
0: لا أعرف.
2: يقال إنه شاب من أتباع المسيح، وكان أنه حين جاء اليهود وأحس بهم المسيح، سأل المسيح من حوله: من يتطوع لألقي عليه بشبهي فيموت مكاني؟
1: وهل يقبل أحد أن يموت هكذا مجهولا بوجه غريب عن وجهه؟
0: في سبيل معلمه وسيده، لم لا؟
1: لا، رواية بعيدة عن العقل.
2: لكنها تقول إن هذا الشاب تقدم وقبل المهمة، وكرر المسيح عليه السؤال 3 مرات، وأكد الشاب استعداده لذلك حتى يكون مساويا للمسيح في الجنة.
1: مساويا للمسيح في الجنة؟
0: ألم يمت مكانه؟ طبعا.
2: فأجلسه المسيح مكانه ثم نام.
1: نام؟ من الذي نام؟
2: المسيح نام، وهذا تفسير للقول متوفي.
3: وبعدما أنامه، بعد أن أنامه الله، رفعه إليه
1: وقبضوا على الشاب
0: وصلبوه بدلا من المسيح.

0: ورواية أخرى، رواية الحارس يا حسام.
1: قالوا إن اليهود بعد أن اعتقلوا المسيح أقاموا عليه حارسا، ولكن الله رفعه إليه وأنزل الشبه على الحارس فصلبوه مكانه.
2: نام المسيح أولا طبعا، أليس كذلك؟
1: لم تذكر الرواية موضوع النوم هذا
3: لكي يتم القول متوفيه.
4: كيف لم تذكر هذه الرواية موضوع النوم؟
2: وهل هناك رواية أخرى؟
0: الرواية التي يروج لها كتاب برنابا، أن الشبه نزل على يهوذا الخائن فأمسكوا به وصلبوه.
4: ولم يعترض؟
1: لابد أنه اعترض
3: طبعا، وصرخ وبكى وثار.
4: ولم يسمعوا صوته؟
0: الزحام كان شديدا، ضع صوته في الزحام.
2: تسخر يا أبي أم تجد؟
0: احكموا أنتم، هل نسخر أم نجد؟
1: ولماذا لا تصدقون هذه الرواية؟
2: وأين كان المسيح وقتها؟
3: أنامه الله ورفعه إليه.
1: حتى لو كان ثار يهوذا وصرخ ما كانوا صدقوه، وجهه وجه المسيح.
0: جاء يهوذا متقدما لليهود ليقبضوا على المسيح، أليس كذلك؟
3: نعم، هو الذي سلم المسيح لليهود.
0: وحين تغير وجهه واختفى من وسطهم، ألم يتساءلوا أين ذهب؟ أين ذهب؟
1: لم تقل الرواية شيئا عن ذلك.
4: كان لابد أن تقول حتى نقتنع.
3: هناك روايات أخرى تقول إن الشبه وقع على عدد كبير من الناس، وكلهم كانوا شبه المسيح.
2: ومن اختاروه منهم ليصلبوه؟
0: أي واحد، المهم أنه ليس المسيح.
2: هذا كلام.
0: هو كلام.

0: فأنتما لا تصدقان أنه شبه لهم هذه؟
1: لا نصدقها بالمعنى الذي ذكرتموه.
2: وهل لها معنى غير ما ذكرناه؟
3: معنى آخر غير معنى إلقاء الشبه، شبه المسيح على آخر؟
4: هناك تفسير له يختلف عما تقوله تلك الروايات جميعها.
0: ما هو هذا التفسير؟
1: أي أن اليهود لم يقتلوه ولم يصلبوه فعلا ويقينا، وإنما هم ظنوا ذلك وهم مخطئون.
4: ظنوا أنهم بقتله وصلبه يقتلون ويصلبون فكره واسمه وشأنه، ولكنهم فشلوا وتصوروا ذلك وتشبه ذلك لهم، لأن الصلب لم يبد ذكره واسمه وشأنه، بل بقي اسمه وذكره حتى اليوم ولما بعد اليوم خالدا ساميا مرفعا.
3: تقصدان أن المعنى هو أنه برغم الموت الفعلي الجسدي للمسيح على الصليب، فإن اليهود خدعوا أنفسهم وتصوروا أن ذكره مات وهو لم يموت.
2: هذا تفسير جديد، هل سمعته من قبل يا حسين؟
0: سمعته يا مروان، لكنني لم أستسغه جيدا.
1: بالعكس، هذا المعنى أقرب للعقل والمنطق. تصور مثلا أن شخصا ما أهانني وشتمني وحقرني، لكنني بسماحة وحلم وصبر لم أرد إهانته وتحقيره لي، فكأنني أقول له: تظن أنك أهنتني وحقرتني؟ لا، أنت لم تهني وتحقرني، فإن حلمي رفعني وعظمني.
4: وهذا طبعا أقرب في موضوع الصلب من إلقاء شبه على شخص آخر وصلبه بدلا من المسيح. الأكثر قبولا هو أن اليهود بفعلتهم هذه لم يقتلوا رسالته ولم يصلبوا ذكره، خدعوا أو شبه لهم.
1: ألا تستسغ هذا التفسير يا حسام أيضا؟
4: هكذا فند الإمام العلامة الرازي قصة الشبه هذه، هو الذي قال ذلك في تفسيره لتوفي المسيح ورفعه.
3: الإمام الرازي نفسه؟
4: نفسه وضع إشكالات لموضوع التشبيه هذا.
2: وما هي تلك الإشكالات؟
4: هي كثيرة، أوجز بعضها لكم.
0: قل يا عم قاسم، قل لنا يا عم قاسم.
4: لو أجزنا إلقاء الله شبه إنسان على إنسان آخر لزم السفسطة.
3: السفسطة؟ ماذا تعني؟
1: هذا قول الإمام الرازي.
0: تعني الارتباك والتردي في الخطأ، أي أن كل واحد سيعيش غير متأكد من الآخر. قد لا تكونين سمر، وإنما ألقي عليك شبه سمر.
3: هذا مخيف.
4: وإشكال آخر قاله الإمام: إن الله تعالى كان قادرا على تخليص المسيح من أعدائه اليهود بأن يرفعه إلى السماء دون إلقاء شبهه على غيره، ويقتل بريئا دون ذنب جناه.
2: معقول؟ ما الداعي فعلا للتشبيه هذا؟ لو رفعه الله أمام عيونهم لكانت معجزة كبيرة ولطمة قاسية لليهود.
1: ثم كيف يخادع الله ويعيش هكذا؟ هل يخاف من اليهود؟
4: وهذا تقريبا ما قاله الإمام الرازي، قال: إن ذلك إلقاء لليهود في الجهل والتلبيس، وهذا لا يليق بحكمة الله.
3: ثم ما يدهشني كيف أن ذلك الآخر الذي صلب مكانه لم يصرخ طوال الوقت للناس ويقول إنه ليس المسيح ويكشف الخدعة، كيف؟
4: وهكذا فرح اليهود بموت المسيح وحسبوا أنهم بقتله وصلبه تخلصوا منه نهائيا ومن تعليمه ومن آياته ومن ذكره،
1: ولكنهم لم يتخلصوا منه، فحتى اليوم وبعد 2000 سنة ما زالت تعليمه وآياته وذكره باقية. ظنوا أنهم قتلوه وصلبوه،
4: ولكنه شبه لهم، شبه لهم، يكفي ذلك اليوم. شكرا لكم.
5: شكرا لك.

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: لماذا نستبعد القول بأن شخصا آخر غير المسيح حمل شبهه هو الذي مات فوق الصليب؟ لماذا نستبعد القول إن شخصا غير المسيح حمل شبهه هو الذي مات فوق الصليب؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

هل لي أن أسألك يا سيدي أن تحتضنني في حضن لاهوتك؟ فأنا أريد أن أذوب وأفنى فيك، أريد أن لا أوجد فيما بعد، بل توجد أنت فقط فيا. أسلمك مشاعري وإرادتي، قلبي وفكري، روحي ونفسي وجسدي. أسلمك ماضي وحاضري ومستقبلي، أسلمك ضعفاتي ووساخاتي. فها هي بين يديك أبي، افعل بي ما تريد. عد وشكلني إناء آخر يناسب مجدك يا أبي، ارحمني واقبلني وسامحني. أضع قلقي بين يديك، وأضع حزني واكتئابي، أضع فقري ومرضي، أضع فشلي ونجاحي، أضع خوفي وأنيني بين يديك، وأقول لك يا أبي خذها كلها، وضع بدلا منها القليل من لاهوتك وروحك، حتى لا أكون أنا وتكون أنت سيدي، حتى أفنى وأذوب في لاهوتك كما يذوب الملح في مياه البحر. أصلح كل ما أفسدته الأيام فيا، أصلح كل ما أفسده الشيطان، وكل ما صار فيا بسبب الخطية، كل معقل اتخذته الخطية والفساد، واتخذه الشيطان مكانا له واحتله في قلبي وفي كل كياني. حرره أنت وطهره ليكون بحسب صورة ابنك الحبيب. أمسك مشرة الروح القدس أيها الجراح الأعظم، واستأصل كل ما فيا ليس منك، لتفني إنساني العتيق ولتجدد الجديد الفاخر بحسب برك. فأنا أشتاق لصورتك الحقيقية، أعني يا أبي حتى أكون كما تريد أنت لا كما أريد أنا، في اسم الرب يسوع المسيح.

0: عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس منيس عبد النور.
1: Welcome to C'est la vie radio.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: جاء في ملوك الأول 22 و23 أن روحا خرج ووقف أمام الرب وقال إنه يخرج ويكون روح كذب في أفواه جميع أنبياء آخاب ملك إسرائيل. فقال الرب له: إنك تغويه وتقتدر، فاخرج وافعل هكذا. فهل يستعمل الله أرواحا شريرة لتنفذ مقاصده؟
2: قيلت هذه الكلمات بمناسبة عقاب الله للملك أخآب على عصيانه، فقد جلب الملك أخآب الخراب على نفسه بفساده وكبريائه وعصيانه، ورفض أن يصغي لصوت أنبياء الله الصادقين، فأرسل الله له روح الكذب الذي فضل الملك أخآب أن يسير معه. فقال النبي ميخا: إن الله سمح للروح الشرير أن يضلل الملك أخآب الشرير بمشورة شريرة. ولا شك أن الله يخضع كل الأرواح له، ويستخدم الأرواح الشريرة لتحقيق مقاصده، وهذا من أعمال سيادته في عالمنا. الجميع في خدمته، سواء عرفوا هذا أو لم يعرفوه، وهذا يمجد الله ولا ينقص من كمال صفاته. ولو لم يكن الله صاحب السلطان على الأرواح الشريرة لكانت قبضته على عالمنا ضعيفة واهية، وهذا مستحيل. ويسمى الروح الشرير الذي ضلل أنبياء الملك أخآب الأنبياء الكذبة يسمى روح الضلال، كما جاء في يوحنا الأولى 4:6، ويسمى في نبوة زكريا 13:2 الروح النجس، ويسمى في تسالونيكي الثانية الأصحاح الثاني عمل الضلال الذي سيرسله الله إلى الذين يكرهون الحق فلا يخلصون لأنهم يصدقون الكذب.
1: جاء في ملوك الأول 22:49 أن الملك يهوشافاط رفض أن يعاون أخزي بن أخاب ملك إسرائيل رغم وجود معاهدة بينهما ورد ذكرها في أخبار الأيام الثاني 20:35-36.
2: نعم، كانت هناك معاهدة، وبنى الملكان أسطولاً سافر إلى عصيون جابر، لكن نبيا حذر الملك يهوشافاط من عقد معاهدات مع الأشرار. وجاء في أخبار الثاني الأصحاح 20 أن يهوشافاط انسحب من المعاهدة طاعة للتحذير الإلهي.
1: جاء في ملوك الثاني 1:17 أن يهورام ملك إسرائيل ملك في السنة الثانية ليهورام ابن يهوشافاط ملك يهوذا. ولكن في ملوك الثاني 3:1 يقول إن يهورام ملك إسرائيل ملك في السنة الثامنة عشرة ليهوشافاط ملك يهوذا.
2: العبارتان صحيحتان، فقد عين الملك يهوشافاط ابنه يهورام نائبا عنه في الملك على مملكة يهوذا، بينما كان يهوشافاط يقوم بمعركة حربية في راموت جلعاد مع أخآب ملك إسرائيل. وعندما ملك الملك يهورام ابن أخآب على مملكة إسرائيل بعد موت أبيه، كان ذلك في السنة الثانية لملك يهورام ابن الملك يهوشافاط، وفي السنة الثامنة عشرة من ملك والده يهوشافاط.
1: جاء في ملوك الثاني 2:23-24 قصة بعض الصبيان الذين ضحكوا على النبي أليشع ونادوه يا أقرع، فلعنهم باسم الرب. فخرجت دبتان افترستا 42 ولدا، وهذا في غاية القسوة.
2: قبل أن نحكم على نبي الله أليشع بالقسوة يجب أن نأخذ في اعتبارنا بعض النقاط. أولها كلمة صبيان المستخدمة هنا تعني شابا في نحو 20 من عمره، استخدمت بهذا المعنى عن إسحاق في سفر التكوين أصحاح 22، وعن الملك سليمان في ملوك الأول 3. فهؤلاء كانوا شبانا مراهقين مستهزئين. ثم إن النبي أليشع لم يقتل هؤلاء العابثين، بل الذي قتلهم هو الله سبحانه الذي أرسل الدبتين لافتراسهم، وهو الحكيم العارف القلوب العادل في الحكم. ولا يجب أن ننسى أن الذي يضطهد خادم الله يضطهد الله نفسه، فقد كان النبي أليشع يتكلم بكلام الله، وما فعله الرب بهؤلاء العابثين لم يقدم حماية للنبي أليشع فقط، بل قدم حماية لكل عباد الرب الذين يمكن أن يكونوا موضع هزء العابثين. وأخيرا نقول إن شريعة موسى أمرت بحلق شعر الأبرص، وقول هؤلاء الصبيان للنبي أليشع يا أقرع كان شتيمة كبيرة، لأنهم لقبوا أليشع بالأبرص.

0: لا شك أن ما جاء في ملوك الثاني 8 صحيح، فإن عمر أخزيا حين ملك كان 22 سنة. ففي سفر أخبار الثاني 21 نقرأ أن عمر أبيه لما مات كان 40 سنة، وفي أخبار الثاني 22 غلطة من الناسخ، سببها أن اللغتين العبرية واليونانية القديمتين لم يكن بهما الأرقام العربية، فكان العبرانيون يستخدمون الحروف الهجائية بدل الأرقام، وبعض هذه الحروف متشابهة الشكل، فمثلا حرفا الدال والراء في العبرية متشابهان كثيرا، وهناك تشابه كبير بين الحرف الذي يدل على العدد 20 والحرف الذي يدل على العدد 40. وغلطة الناسخ هذه لا تغير أي تعاقيد دينية، كما أن ملوك الثاني أصحاح 8 يصحح ما جاء في أخبار ثاني أصحاح 22. وقال المفسر المعروف متى هنري تعليقا على هذا الموضوع: لا نجد كتابا مطبوعا بدون قائمة تصحيح الأخطاء، ولا تنسب الأخطاء للمؤلف، ولا تبخس الكتاب قيمته، والقارئ العادي يدرك القراءة الصحيحة تلقائيا، أو يدركها بمقارنة الخطأ بصواب آخر في نفس الكتاب. وقد كان النساخ أمناء في الاحتفاظ بالنص الذي وصلهم بغير تغيير، فسلمون ما وصلهم كما هو.
1: جاء في ملوك الثاني 10:13-14 أن ياهو قتل إخوة الملك أخزيا، ولكن في أخبار الأيام الثاني 22:8 يقول إن الذين قتلوا هم أبناء أخيه.
0: الحادثتان صحيحتان، فقد قتل ياهو إخوة الملك كما قتل أيضا أبناء أخيه، لأن الرب أمر ياهو أن يستأصل كل عائلة الملك الشرير أخآب. ومما يبرهن هذا أن قتل إخوة أخزيا تم بعد قتل أخزيا نفسه، كما يقول ملوك الثاني 9:27، بينما تم قتل أبناء أخ أخزيا قبل قتله، كما يقول أخبار الثاني 22:8-9.
1: ورد في ملوك الثاني 14:21 اسم عزريا، والصحيح أنه عزية بدون الراء.
0: عزريا وعزية لقبان يعنيان المدح، فمعنى عزية قوة الله، ومعنى عزريا السامع لله، فسيان إذا أطلق عليه عزية أو عزريا، لأن كليهما لقب للمدح، ويكون أن للرجل اسمين، اسمه عزاريا واسمه عزية، قوة الله في حياته لأنه يستمع إلى كلام الله، وكل من يسمع كلام الله يمنحه الله قوة لينتصر على الخطية وعلى الشيطان وعلى أعدائه.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

الماضي. لا تسرح في الماضي ولا تحلم في المستقبل، بل ركز ذهنك على الحاضر. لا أريد مستقبلا يفصلني عن الماضي. أحب الأحلام بالمستقبل أكثر من تاريخ الماضي. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. التغيير سنة الحياة، ومن ينظر إلى الماضي والحاضر فحسب سيفوته المستقبل بكل تأكيد. لكل قديس ماضي ولكل مذنب مستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل،

شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

0: مستمعينا أهلا بيكم في برنامجكم حقيقة أم أسطورة. في البرنامج عندنا بنتكلم عن قضايا في الكتاب المقدس وبنشوف إذا كانت دي قصة حقيقية ولا أسطورة. معانا ضيف الحلقات دكتور ناجي اسكندر زميل الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا. أهلا بيك يا دكتور.
1: أهلا يا هايدي. أهلا بيك.
0: في الحلقة اللي فاتت تكلمنا عن القصة الحقيقية إزاي بنعرف إنها حقيقية والأسطورة كمان بنعرف إزاي إنها أسطورة. وحضرتك قلت لنا إنه الأسطورة بتبقى فيه جزء منها قصة. قصة يعني حقيقية. طيب يبقى إيه بقى؟
1: تمام. أنا عايز برضو نوقف عند كلمة قصة شوية. أنا هسميها أحداث حقيقية.
0: أيوة.
1: تمام. فالأسطورة ممكن تكون مبنية على أحداث حقيقية حصلت.
0: تمام.
1: لكن بعد التشتت اللي حصل في برج بابل وتوزعت المجموعات البشرية على وجه الأرض، كانت النتيجة أنه أخذوا الحقائق التاريخية اللي حصلت زي حقيقة الخلق، حقيقة الطوفان، حقيقة فلك نوح، وابتدوا يضيفوا ليها حاجات من البيئة المحيطة بيهم.
0: أنا بس عايزة عشان في ناس ممكن تبقاش عارفة قصة برج بابل.
1: برج بابل ده حصل بعد طوفان. لما انتهى الطوفان استمر على فكرة 371 يوم، مدة طويلة جدا. بعد ما خرج نوح وزوجته وأولاده الثلاثة وزوجتهم، ابتدوا يتكاثروا على الأرض. الرب قال لهم إنهم ينتشروا ويملأوا الأرض، لكن هم تجمعوا في منطقة اسمها شنعار وبنوا برج عشان يعبدوا آلهة أخرى وثنية. فالرب قال إن أنا مش هعاقبهم بعقوبة الطوفان تاني، لأن الرب عمل ميثاق بعد الطوفان إنه مش هيغرق الأرض مرة تانية بالطوفان. فكانت النتيجة إن الرب بلبل ألسنتهم، يعني خلى كل مجموعات تتكلم بلغة مختلفة. فالمجموعات البشرية دي ابتدت تتحرك لأماكن أخرى من العالم، وابتدوا ينشئوا حضارتهم ويعيشوا في أماكن بيئات مختلفة. كانت النتيجة أنهم خدوا حقائق الخلق وحقائق الطوفان وابتدوا يضيفوا عليها حاجات من البيئة اللي هم عايشين فيها. وابتدوا يغيروا في أسماء نوح مثلا، ليه أسماء كتيرة قوي في قصص الطوفان اللي موجودة أو أساطير الطوفان اللي موجودة. فإزاي بقى نعرف مين الأصل ومين الصورة، مين الأصل ومين الأسطورة بقى؟ مثلا في فلك نوح في مقاسات محددة في الكتاب المقدس، 300 زراع في 50 زراع في 30 زراع.
0: أيوه.
1: وده اللي يدي استابيليتي، يدي ثبات لهذا الفلك أثناء الطوفان. لما جاء واحد اسمه جلجميش، أو يعني في وثائق جلجميش، ودي وثائق سومارية، ابتدى يوصف الطوفان، قال إنه قعد أسبوع مش قعد 371 يوم. ده فرق شاسع جدا.
0: أيوه.
1: في تأثيره على الحفريات وعلى طبقات الأرض. وصف الفلك على أساس إنه مكعب. عملوا الدراسة الكورية يشوفوا الثبات بتاع الفلك، لقوا ان المكعب ده يتقلب بكل اللي فيه. فشوفي الحقيقة ان كان فيه طوفان وكان فيه فلك، دي الحقيقة. لكن الأسطورة حورتها انها تطلع حاجة تاني خالص مش مظبوطة، لا هو اسبوع ولا هو مكعب.
0: أيوة.
1: فده الفرق بين الحق والأسطورة.
0: ليه دي حق؟ ليه انا امتلك اقول دي حق؟
1: دي فيها أسباب كتيرة وهمة جدا، منها الناحية العلمية. مثلا لما عملوا الدراسة الكورية على ثبات السفينة، لقينا أن سفينة نوح تبقى ثابتة، وعندي وثيقة تانية بتاعت جلجميش بتقول لي أنه مكعب ومش ثابت، يبقى مين الحق؟ العلم التشغيلي أو العلم التطبيقي يؤكد الحق اللي ماشي مع المنطق والحق. تمام. في حاجة تانية، أنه لما السيد المسيح يشير إلى طوفان نوح في إنجيل متى أصحاح 24، لما بيكلم السيد المسيح عن مجيئه الثاني وبيقول كما كان في أيام نوح هكذا يكون في مجيء ابن الإنسان، فهو بيقارن بين حق في الماضي وحق هيحصل في المستقبل. فبكده نعرف إنه المصدر اللي احنا بنتعامل معاه حقيقة وليس أسطورة.
0: دكتور ناجي بشكرك جدا على المعلومات القيمة اللي خدناها النهاردة. أعزائي المستمعين، بكده نكون خلصنا حلقتنا النهاردة ومنتظرين إجابتكم على سؤال الحلقة، هل في مصادر بتقول إن قصة نوح أسطورة ولا لا؟ منتظرين إجابتكم وتفاعلاتكم. ولو عندك أي سؤال أو حتى نقد على الكلام اللي سمعته النهاردة، من فضلك ما تترددش إنك تبعته لينا وإحنا هنكون بنرد عليك. استنونا الحلقة الجاية من برنامجكم حقيقة أم أسطورة. كان معكم هايدي حامد.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحا، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقا، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولا ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعا فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعا بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكا بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا.
2: شمس حامية وطريق صحراوي، وما فيش شجر يضلل ويخفف من عليها شوية. لكن كانت هربانة من نظرات الناس اللي ما بترحمش، كلامهم اللي بيوجع زي الكرباج. وصلت للبير، سندت عليه، غمضت عينيها، أخدت نفس عميق وهديت. هنا سمعت صوت، سمعت صوت خبطها، خبطها بدفئ وسلامه. فتحت عينيها، اتخضت. رجل يهودي ومش من بلدي كمان. طمنها وقال لها،
3: ما تخافيش، أنا جاي مخصوص علشانك.
2: قال لها حاجات في حياتها محدش يعرفها. قالت له، أنت نبي؟ فتحت قلبها وبدأت تحكي، هما قالوا لنا علشان نعبد ربنا لازم نروح أورشليم. اتجاوب معاها وقال لها،
3: الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح والحق.
2: قالت له، أنا مرفوضة من كل الناس. قال لها،
3: لكن مش مرفوضة من المسيح.
2: كلمات حب بسيطة حولتها من واحدة منبوذة لواحدة كرزت بمحبته لمدن كتير. لو موجوعة من كلام الناس ومش عارفة تعديها لوحدك، متاحين نمشي معاك السكة. ابعتلنا ومش هنتأخر عنك. انتي مش لوحدك.

يقول يهوشافاط: يا رب إله أباءنا، أما أنت هو الله في السماء وأنت المتسلط على جميع ممالك الأمم، وبيدك قوة وجبروت وليس من يقف معك. ألست أنت إلهنا الذي طردت سكان هذه الأرض من أمام شعبك إسرائيل وعطيتها لنسل إبراهيم خليلك إلى الأبد؟ فسكنوا فيها وبنوا لك فيها مقدسا لإسمك قائلين: إذا جاء علينا شر، سيف قضاء أو وباء أو جوع، ووقفنا أمام هذا البيت وصرخنا إليك من ضيقنا، فإنك تسمع وتخلص. والآن وذا بنو عمون ومؤاب وجبل سعير الذين لم تدع إسرائيل يدخلون إليهم حين جاءوا من أرض مصر، بل مالوا عنهم ولم يهلكوهم، هوذا هم يكافئوننا بمجيئهم لطردنا من ملكك الذي ملكتنا إياه. يا إلهنا، أما تقضي عليهم؟ لأن ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، ونحن لا نعلم ماذا نعمل، ولكن نحوك أعيننا.

حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

We have listened together to Have Your Way by Katie Nicole. For the good news verse of the day today, it is from Hebrews 13, verse 8, and it says, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. بالعربي من العبرانيين 13:8 بتقول يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد. يسوع بيتغيرش، هو دايما هو موجود، هو امبارح والنهاردة وبكرة إلى الأبد. I pray that this encourages you. We will now listen together to Holy Spirit by Francesca Battistelli.

قد ايه البني ادم النهارده ماهو شايل، مع ان الدنيا اللي حوالينا سهلت المسائل ووفرت المواصلات ورصفت الطرق وعلت العماير، بس واضح انها تعبت البني ادم، يمكن لانها ريحته فما بقاش يعرف يشيل، وفاجئته بعد كده بشيل كتير، فوقع تحت هم بكره وذنب امبارح، حسابات النهارده، طلبات اللي فوقيه ومسؤوليه اللي تحتيه. مفيش حد لغايه النهارده شفته مش شايل اي حاجه خالص. ولما تقرا معايا اللي قاله المسيح للراجل المشلول لما جيش فيه تستغرب، لانك تشوفه بيقوله قوم شيل سريرك وروح بيتك. ايه ده، حتى السرير اللي ممكن الواحد يرتاح عليه من الشيل بعد الشيل، يقول المسيح للعيان قبل حتى ما يدخل في دور النقاهة انه يشيله؟ ده مش بس كده، لكن اللي زيدك اندهاش حاجة تانية في انجيل متى اصح 11 وآية 28، وعبارة المسيح الشهيرة برضو، تعالوا ليا يا تعبانين ياللي شيلتكم تقيلة وانا ريحكم. طبعا دي حاجة تبسط، لكن بعدين زي ما يكون الانبساط بيروح بسرعة لما تكمل القراية، لان باقي كلامه على طول تلاقيه بيقول للتعبانين دول شيلوا نيري عليكم، يعني بالبلدي شيلني شيلتك وشيلك شيلتي. وقلت لنفسي يا رب حتى انت عاوزنا نشيل. هو ما ينفعش نعيش من غير ما نشيل؟ ما ينفعش حياة من غير احمال؟ يمكن اللي سمعته من شوية ده هو اللي مرات بيدور في عقلك، لكن هل تعرف ان الشيل مع انه متعب لكنه مفيد؟ ما تستغربش، يعني الشيل عبارة عن حاجة بتشد عضلات تفكيرك زي ما بتقوي عضلات ايديك وتمتن كتافك، ويمكن بيها بتطلق جناحات ايمانك فوق، فاللي ما تقدرش انت تشيله هتلقى حد جنبك يشيله معاك وعنك. المشكلة انك في مرات بتشيل الشيل الغلط، بتشيل الهم، بتشيل الذنب، بتشيل خوفك من بكرة. الشيل دي كلها كبيرة قوي عليك لدرجة انها بتحنيك بدل ما تقويك، مرات بتعجزك بدل ما تعزيك. لكن في شيل تاني ربنا بيقولك لو شلتها هتحررك من تقل شلتك انت. تحب تعرف زي ايه؟ خليك معايا.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: أول شيلة محتاج تشيلها هي اللي كنا بنتكلم عنها من شوية، شيل سريرك. الراجل المشلول كان من شوية متشال فوق السرير، لكن دلوقتي مطلوب منه بعد ما شفاه المسيح طبعا إنه هو اللي يشيل السرير. مش بس يسيب السرير وراه ويمشي، لكن ويشيل السرير خالص. يمكن لأنه لو ساب السرير هيرجع له تاني وهيرقد عليه تاني عيان أو تعبان، يعني هيفضل السرير بتاعه هو المحطة اللي بتنادي عليه بعد أي شوية تعب. ويا ما سراير نايمين عليها زي سرير أخينا ده، أعذار واخدينها علشان تريحنا أو تخلينا بدل ما نتحمل المسؤولية نرميها على غيرنا. سرير الضعف، أنا محدود، اللي حوالينا بيغلطوا. يعني ببساطة ربنا كان عاوز الراجل ده بعد ما صحي من مرضه يفهم إنه لازم يتعلم يشيل المسؤولية، كفاية نوم خلاص. يمكن يكون سريرك اللي بيريحك وقت الفشل إنك تقعد كتير على النت، إنك ترجع تاني لنفس البنت، إنك تسمع الأغنية اللي بتريحك أو تغرق في أحلامك اللي بتفرحك، لكنك بقيت مع مرور الوقت عاجز، مش قادر تتحرك، اتربطت في كرسي قدام الكمبيوتر أو أدمنت الكلام ونسيت العمل. الشفاء مش بس قومة من على سريرك، لكن إنك تتعلم تبعد عن سريرك خالص بإنك تشيله. يمكن معنى شيل السرير هنا إنك تتخلص منه لوقت، ويمكن إنك تودعه للأبد. شيلة تاني بعد ما تشيل عنك أعذارك إنك تتعلم تحط كتفك تحت نير المسيح. يعني إيه نير المسيح؟ النير هو الحمل اللي كان بيتحط على رقبة الطور زمان وهو بيجر الساقية ويلف بيها متغمي علشان ما يدخش. ولما نقول حطوا نير الأمر الفلاني على فلان، يعني وضعوا المسؤولية عليه، يبقى النير معناه الالتزام والمسؤولية. ناس كتير بدأت فعلا تفوق من أعذارها، شالت سرايرها، لكن لسه معرفتش تلتزم وتفهم إيه مسؤولية العلاقة مع المسيح. سابت الخطيب الأول لكنها مش قادرة تعيش مع الزوج الحقيقي. يمكن اتفطمت من الطعم القديم، لكن لغاية دلوقتي ما دقتش الطعم الجديد، زي اللي بطل السيجارة وأدمن لبانة. ربنا علشان ياخدنا في شيلة تريحنا من شيلتنا ويكسر الربطة اللي اتربطت بيها شيلتنا فينا، لازم يحطنا تحت نيره هو. علشان كده ما ينفعش انك تعيش معاه من غير ما تلتزم بيه ويربط نيره عليك. ده ببساطة هو الشيء الوحيد اللي هيخليك ترفض أي حمل تاني مش هو اللي حطه عليك. ولو ما التزمتش بنيره هو، كتفك مع الوقت هيتخلع ومحدش هيتحمل المسؤولية دي غيره. مرات بنشيل روحنا حاجات مش من إيدين ربنا. عملتها واحدة زمان اسمها مارثا، عملت عزومة للمسيح وبدأت تشيل هم الأكل والشرب، وفجأة لقت أختها سايباها وقاعدة عند رجلين المسيح بتسمع كلامه. اتضايقت مارثا وراحت تشتكي وقالت: يا معلم، انت سايبني تعبانه في المطبخ لوحدي واختي قاعده هنا تحكي معاك. قال لها المسيح: مين اللي شايلك الشيله دي؟ انا ما كنتش محتاج غير طبق واحد بس. لكن في شيله كمان كل ما تشيلها تحميك وتقويك وتدي لك عطايا تملى بيها ايديك. اتكلم عن الشيله دي بولس الرسول في رسالته لكنيسه في حته اسمها افسس، فاصح 6، وهو بيقول لاخواته المؤمنين: احملوا، شيلوا سلاح الله الكامل. العسكري في الجيش لازم يتدرب كويس انه يشيل المخلة. ايه هي المخلة بقى؟ هي شيلة تقيلة قوي، بس من غيرها يموت العسكري وحده في ارض الحرب. ده مش بس يشيلها ويمشي بيها، وبيطلب منه انه يجري بيها مسافات طويلة بدون وقوف. ليه؟ علشان في الحرب اللي في المخلة دي هو تموينه، هو قوته. العسكري اللي يدخل المعركة من غير ما يشيل سلاحه تنتظر منه ايه؟ الميزة هنا إن اللي يشيل النير يقدر بسهولة يشيل السلاح. اللي عنده التزام بالمسيح يقدر مع الوقت ببساطة يشيل سلاح الله. وسلاح الله مش سلاح حرفي، سيف ولا مسدس ولا رشاش، لا، لكن سلاح الله شيء أكبر وأعمق وأخطر من كل دول. الأسلحة اللي البني آدم بيشيلها، بيشيلها علشان يقتل بيها أخوه البني آدم، لكن طول عمرها ما تحميه هو. السلاح اللي في إيد الناس النهاردة للقتل، لكن السلاح اللي ربنا بيديه للبني آدم للحماية. لما تشيله يحمي راسك من الفكر، يحمي صدرك وقلبك من الهم، يحمي منطقة الوسط عندك من الخوار. كمان تقدر بدل ما تكون في موقف دفاع بس ينفع تهاجم بيه أفكار إبليس بكلمة ربنا اللي زي السيف. وقتي معاك خلص، لكن قبل ما أختم كلامي معاك نفسي أعيد معاك على 3 شيء للنهاردة اقبل إنك تشيلهم. ربنا مش عاوزنا نستسلم لذنوبنا وهمومنا وعجزنا، لكن نشيلها كلها ونمشي بيها وما نرجع لهاش تاني، وبعدين نيجي تحت نيره والتزام بسيرنا معاه، ونقول لي إنه يحركنا تحت قيادته بدل ما نشيل هموم كل يوم علينا. وأخيرا نتعلم إننا نشيل سلاح الله الكامل اللي نفضل بيه طول الوقت محميين، وتكون حياتنا من قوة لقوة. آمين. يا رب أنا رافض أعيش متشال، ورافض برضو أكون حمال. ما هو أنا مش ضعيف يتشال يتعال، وشلتي بقى التقيل عليا. أرجوك ريحني يا اللي شلت الموت عني، شيلني حملك الهين وخليني أرفض أكون مستهون. أحمل المسؤولية بشرف ولا عيش تاني متراخي.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إلهي أنت كفايتي وفرحي، ربي أنت هو نصيبي وكأسي، سر شبعي وتهليل نفسي. امتلكتني بحبك البازل، علمني كيف أقتنيك ولا أطلب معك شيئا. هب لي أن أسر بشركة القديسين كما تسر أنت بهم، واسمح لي ألا أشارك الأشرار مشورتهم أو كلماتهم أو تصرفاتهم. أنت قائدي، أتكل عليك فتحفظني، تكشف لي أسرارك وتتمم إرادتك فيا، تهبني عربون ميراثك وتدخل بي إلى أمجادك الخفية. هب لي حكمة أيها الحكمة الإلهية، متعني برؤيتك الدائمة، ولتكن أنت قوتي ويميني. أعلن حضورك الإلهي في داخلي فلا أتزعزع، عرفني قوة قيامتك واحملني إلى سمواتك كما في طريق الحياة الملوكي. مشتاق أن أرى وجهك فأسبح متهللا مع ملائكتك أبديا. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في فقرة جديدة من بورتري. شخصيتنا النهاردة هتكون سيزانا براوي، بدأت نشاطها السياسي في ثورة 1919 مع المناضلة هدى شعراوي، وكانت وكيلة الاتحاد النسائي الدولي، وانضمت إلى الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي عام 1935، وأصدرت مجلة نسائية مصرية عام 1925، ومثلت المرأة المصرية في أكثر من 20 مؤتمر دولي. هي من مؤسسات الاتحاد النسائي المصري عام 1923 والاتحاد النسائي العربي عام 1944، وانتخبت في العام نفسه كعضوة في مجلس السلام العالمي، وتوفيت عام 1985.
1: حين تعطي شيئاً ما مجاناً، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديداً كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمناً له، والثاني شاهد قبلها إعلاناً يعرض هذا العقد مجاناً عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييماً أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجاً قيمته متدنية وتكذب، فتقول أن قيمته غالية جداً، أو تعرض منتجاً قديماً أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. موضوع حلقتنا النهاردة بعنوان لا تسأل لماذا أنا. مين فينا يقدر ينسى أرثر أشي، لاعب التنس الأمريكي الشهير وأسطورة ويمبلدون الحاصل على العديد من البطولات العالمية؟ اتولد أرثر في فيرجينيا في 10 يونيو سنة 1943 ميلادية، وكان من أصل أفريقي. وفي سنة 1966 ميلاديا وأثناء دراسته في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، فاز ببطولة فردي للرجال وبطولة زوجي للرجال برضو لربطة كولجيت القومية. وفي سنة 1968 ميلاديا فاز ببطولة الولايات المتحدة الوطنية لفردي للرجال، وفي السنة نفسها فاز بكأس ديفيز. وهو يعتبر أول أمريكي من أصل أفريقي تختار الولايات المتحدة في كأس ديفيز، وفاز ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة وبطولة أستراليا المفتوحة، وفي عام 1975 ميلاديا فاز ببطولة ويمبلدون من جديد. لكن في صباح يوم شعر صاحب أسطورة ويمبلدون بألم شديد في صدره وارتفاع في درجة حرارته، وزاد الألم جدا لدرجة أنه كانش قادر يستحمل، واتصلوا بالمستشفى ومنها دخل غرفة العمليات. وكانت أول عملية لقلب أرثر آشي اللي كان بعديها عمل عملية قلب مفتوح سنة 1983 ميلادي. من الوقت ده اتدهورت صحته وبقي جسمه مقوس وكتفه مرتخي. وفي سنة 1988 فاجأ أحد الأطباء وقال له أنك أنت عندك مرض الإيدز نتيجة نقل دم إليك أثناء العملية التانية. وبعد حزن جديد وألم مرير قرر آشي هو ومراته أنه يتعامل مع المرض كأنه حقيقة. أنه خبى المرض، لكن سنة 1992 قال للناس. لكن في الوقت ده كله كان دايما مطمن وهادي وفي سلام، لأنه كان دايما يحافظ على علاقته مع ربنا وكان بيصلي كل يوم، لدرجة أنه قبل النوم كان يصلي صلاة مشهورة ويقول يا رب أنت اللي بتطمني في وقت الحيرة والضياع، أنت نوري لما الحياة ضلت، أنت يا رب اللي بترجع القارب بتاعي لما يضيع في النهر. أنا من غيرك لا أستطيع، لكن بيك أستطيع كل شيء. قبل وفاة أرثر في 6 فبراير سنة 1993 ميلاديا جات له رسالة من أحد معجبيه بيسأله لماذا اختارك الله أنت لهذا المرض العين؟ رد عليه أرثر وقال من العالم ده بدأ 500 مليون طفل يمارسوا لعبة التنس، منهم 50 مليون اتعلموا قواعد لعبة التنس، منهم 5 مليون بقيوا لاعبين محترفين، وصل منهم 5000 للمنافسة على بطولة الجراند سلام بفرنسا، اتبقى منهم 50 للمنافسة على البطولة، وفاز منهم 4، وفي الدور اللي قبل النهائي اتصفوا بقيوا 2، وفي الدور النهائي فاز منافس واحد اللي هو كنت أنا. ولما فزت وتسلمت كاس البطولة ورفعته في فرحة كبيرة ما سألتش ربنا ليه أنا، علشان كده وأنا في قمة ألامي برضو عليا ما سألش ليه أنا. عزيزي المستمع، ده درس حلقتنا النهاردة. لما نقع في تجارب مختلفة من الضيق والألم والمشاكل، أول حاجة دايما بنقولها اشمعنى أنا يا رب، ليه اخترتني أنا يا رب؟ لكن خلونا النهاردة في حلقتنا نغير كلامنا ونقول للرب احنا بنشكرك، احنا بنخضع ليك، احنا واثقين فيك، انت عارف انت بتعمل ايه، انت عارف وقتك لحياتي شكله ايه. انا يا رب بسلمك قلبي، بسلمك مشاكلي حتى الامي، واثق انك هتخرج من الاكل اكلا ومن الجافي حلا.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الإيمان يربطنا بالمسيح الممجد، في حين أن العيان يربطنا بالعالم الحاضر الشرير. لك إيمان فلك كل شيء، ليس لك إيمان فليس لك شيء. بالإيمان نرى ما يراه الله، وبدون إيمان نرى ما يراه الناس. بالإيمان نمشي على الماء، ماء العالم، وبدون إيمان نغرق في نفس الماء. الإيمان لا يرى في العالم شيئا صالحا، ولكنه يرى في الله كل الصلاح، وما يراه الإيمان فالله لا يراه في العالم. إن كنت تريد أن تكرم الله، فالإيمان هو الطريق الوحيد، وإلا فطرق العيان هي إهانة لله في حياتك. بالإيمان نتعلم الاتكال والاعتماد على الله، ورفض ذواتنا بكل حيالها وأفكارها. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد.
2: نعم يا رب، كنجول عندك يا رب، احنا المؤمنين ديالك اللي تيقين فيك يا رب. من المغرب كنتحد مع اخوتي اخواتي في المغرب وفي كل بلدان يا رب، بغينا حماية يا رب لهذه البلاد يا رب. احنا كنجول عندك يا رب لان عندنا يقين وضمانة بان انت يا رب غادي تستجب لنا يا رب. احنا ما كنتكلوش على البشر وعلى الانسان، لانك قلت يا رب ملعون من يتكل على يدي بشر يا رب. كنجول عندك يا رب، كنصليو من اجل المغرب يا رب. يا يسوع اجي يا رب، ملك على كل بلاصة، على كل مدينة، على كل زنقة، على كل واحد يا رب. بغينا سلام من عندك يا رب. انت قلت يا رب سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا اني قد غلبت العالم. اعطينا فيك، اعطينا الثقة فيك يا رب اكثر فاكثر يا رب. نجددوا علاقتنا بك يا رب، وخلينا نعيش الايمان كما عاشوه الناس ديال العهد القديم يا رب. الناس شعبك يا رب في العهد القديم وهما في مصر فتحت العبودية، كانت كل البلاد مضروبة بالضربات بالبكاء بالصراخ، لكن شعبك يا رب كانت مدينتهم منورة، كانوا محميين، كانوا فرحانين. وهما خارجين يا رب عبروا البحر يا رب، وما وصلهم والو وما تأدوا بوالو يا رب. يا رب كنصليو صلاة من أجل بلادنا المغرب يا رب، باش تحميها يا رب. بغينا روحك القدوس يا رب يشملنا ويحمينا ويباركنا أكثر فأكثر يا رب، باش نكونوا سبب بركة يا رب. كنصلي من أجل بلادنا باش تخرج من هاد الضيقة أو من هاد المحنة، وهي قوية أكثر فأكثر يا رب، لأن احنا متقنين وصادقة هي الكلمة ديك اللي كتقول كل الأشياء تعمل معنا الخير الذين يحبون الله. يا رب كنتاروا أي روح خيبة، أي حاجة خيبة تبعدنا عليك ما بغيناهاش، بغينا أي حاجة تقوينا فيك يا رب أكثر فأكثر. كنطلب هذا كله باسم سيدنا المخلص يسوع المسيح، له كل المجد آمين.

عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل، وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

الكتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

الكلمة الخلاقة. بكلمة الرب صنعت السماوات وبنسمة فيه كل جنودها، لأنه قال فكان، هو أمر فصار. المزمور 33، الآيتان 6 و9. منذ أن بدأ تاريخ البشرية تساءل الناس عن أصل الكون. ما هو السبب الأول؟ كيف جاء كل ذلك إلى الوجود؟ لقد تم تقديم ولا تزال تقدم نظريات لا نهاية لها، لكن المرنم يكشف هنا السبب الأول الحقيقي للكون، الذي هو كلمة الرب ونفخة فمه، حرفياً روحه. كل ما هو مخلوق جاء إلى الوجود عندما تكلم الرب بالكلمة، واتحدت نسمة أو روح فمه مع تلك الكلمة. وهذا واضح للغاية في الآيات الافتتاحية لسفر التكوين العدد 2، وروح الله يرف على وجه المياه. ثم العدد 3، وقال الله ليكن نور فكان نور. في تلك اللحظة اتحدت كلمة الله بروحه. اتحادهم جاء إلى الوجود بكل ما تكلم به الله. لقد نطق بكلمة نور، فظهر النور نفسه إلى الوجود، لأنه قال فكان، هو أمر فصار. الرب تكلم بالكون إلى الوجود، ومن خلال اتحاد كلمته مع روحه تم الخلق. لم تكن هناك حاجة إلى أي شيء آخر. يا لها من إمكانيات غير محدودة توجد في هذا الإعلان. في كل مرة نفتح قلوبنا لكلمة الله وروحه بالعمل معا، تنطلق في داخلنا نفس القوة التي جلبت الكون بأكمله إلى الوجود. كلمة الله سوف تخلق في حياتنا وتجاربنا بنفس القوة الخلاقة التي أوجدت النور في اليوم الأول للخليقة. أشكرك يا رب على قوتك الخلاقة العاملة في داخلي عندما أخضع لروحك وأطيع كلمتك.

0: تعرف كده عن احتياجك قصاد الرب. قول له انا عايز ادخل بيت خمى. قد تكون دي غير الافكار اللي كانت في دماغي خالص يا رب والطموح، لكن انا عايز ادخل بيت خمى. عايز ادخل بيت خمى. تتقلب الدنيا على بعضها فوق وتحت يمين وشمال. قلبي ثابت.
1: اصل انت اللي بتخطط معاك. بخطط
0: حاجات مش بتحصل من ورا ظهري. جوه بيت الخم في دوابات. جوه بيت الخم ناس سكرانه، ناس ماسكه فيه بتقول له بحب، علمني السكه دي.
1: تعال نطلبها منه.

0: كده انك هتصنع معنا وتاخدنا وتدخلنا البيت الخام. احنا بنقع فيك يا رب، مسكين فيك يا رب. اشكرك اشكرك ان انت امرت ووعدت وانت صادق في وعودك يا رب. هتصنع مع كنيستك وتزين كنيستك. تعالى تعالى تعالى تعالى، محتاج لك. تعالى كنيسة كنيستك، العمل عملك، اعين الكل اياك تتوجه. تعالى من فضلك، منتظرينك يا ابانا، منتظرينك يا الهنا، منتظرينك يا يسوع. تعالى اصنع، تعالى زين قلوبنا في عشره بتواعد، نتواعد معاك يا رب. عمرنا اللي جاي كله يبقى موعد معاك يا رب لا ينتهي. لجلالك المجد، لجلالك
1: المجد. اعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ لي الحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.

ارفعني يا إلهي من أبواب الموت، ولتدخل بي إليك فأنعم ببهجة خلاصي. أدخل بي إلى ملكوتك الفرح.

الفندق. مرحبا بك في الفندق، ونتجول سويا فيه لأعرفك بمعالمه وبالعاملين فيه. حيث يوجد في الأمام بوابة خشبية صغيرة، وبمجرد الدخول تجد أمامك الريسبشن. على أحد الكراسي هناك تلمح من بعيد سيدة تجلس في منتصف الخمسينات تنتظرك، وأكفانها مغمضة تجاهد لتفتحهم. تلك السيدة التي تعد لك الطعام على مزاجك، وهو مازال هناك في الإناء لكنه بارد، حيث أنه يتم تسخينه عند موعد قدومك لأنه بيتغير كل يوم. تنتظرك تلك السيدة وتنتظر منك الزعيقة بتاعت كل يوم اللي بتسأل فيها سيادتك لكي تطمئن على أحوال ملابسك، هل تم تنظيفها أم ليس بعد. يجلس في الغرفة المجاورة لريسبشن الفندق رجل في أواخر الخمسينات، ممدد على السرير بالبيجامة المألمة وحاطط رجل على رجل بيحركهم يمين وشمال من التوتر والقلق على حضرتك بسبب تأخيرك وعدم قدرتهم للوصول إليك، عشان عايزين يطمنوا على سيادتك وموبايلك فاصل شحن. لكنه ينتظرك بمزاجه بدل ما تصحيه وتقرفه عشان تاخد فلوس لليوم التالي اللي هتصرفها. يتمتع هذا الفندق بالراحة والإقامة المجانية مع خدمة الغسيل والتنظيف والإطمئنان عليك أيضا. الفندق يفتح أبوابه لك طوال أيام الأسبوع وبأي حالة تمر بها. الفندق سمي مؤخرا بذلك الاسم عشان أنت بتيجي تحط راسك فيه وتصحى فايق رايق مستعد تاني يوم لقضاء يوم ممتع مع الأصدقاء بخارجه. أما إذا كنت تتساءل عن حقيقة اسمه القديم، فقبل ذلك كان يدعى بالبيت. عزيزي، مرحبا بك في الفندق الخاص بك.

الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. إن حدود الإيمان هي إمكانيات الله غير المحدودة، وإمكانيات الإيمان مصدرها مخازن الله التي تعمل لحساب الإيمان وحده. الإيمان يكرم الله، والله بدوره يكرم الإيمان. الإيمان والعيان أمران على طرفي نقيض، ولا يوجد بينهما أي موافقة أو مشاركة أو مخالطة أو حل وسط. أثمن ما في الإيمان أنه يخص الله في وسط عالم لا يؤمن إلا بما هو مرئي فقط. الإيمان هو منهج القديسين في حياة ترضي الله فقط، ولا تعمل حسابا للناس أيا كانت هويتهم. الإيمان هو خطة الله في حياة كل قديس أراد الله أن يمتعه بكل ما هو سماوي وهو على الأرض. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد. الإيمان هو القوة المحركة للسفينة في وسط بحر هذا العالم المتلاطم.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
3: Hello listening friends.
4: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون إلينا.
3: We are very glad that you tuned in to this broadcast.
4: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى في هذا البرنامج.
3: And we are delighted to bring you a new series of messages from the book of Jonah.
4: ويسعدنا أن نقدم لكم سلسلة جديدة من الرسائل من سفر يونان.
3: And we are calling the series of messages Biblical Compassion.
4: ونحن نسمي هذه السلسلة من الرسائل الحنو أو الإشفاق الكتابي.
3: Compassion is a very popular subject in the West.
4: الحنو موضوع عام ومحبوب في الغرب.
3: Compassion is a noble virtue.
4: الحنو صفة وفضيلة نبيلة جدا.
3: Indeed, Jesus Christ was filled with compassion for the world.
4: في الحقيقة كان يسوع المسيح ممتلئاً بالحنو على العالم.
3: The problem is with the misuse of the word compassion.
4: المشكلة هي في سوء استخدام كلمة الحنو.
3: With that misuse, the definition of compassion gets muddled.
4: وبسوء الاستخدام هذا أصبح تعريف الحنو مشوباً وملوثاً.
3: And compassion ends up meaning nothing but sentimentality.
4: والحنو لا يعني في النهاية أكثر من مجرد النزعة العاطفية.
3: Sentimentality kills the truth.
4: النزعة العاطفية أو النظرة العاطفية تقتل الحقيقة.
3: Sentimentality blurs evil and makes it seem acceptable.
4: النظرة العاطفية قد تلون الشر بشكل يجعله يبدو مقبولاً.
3: Sentimentality covers up sin with the dress of tolerance.
4: النظرة العاطفية قد تغطي الخطية برداء من القبول والاحتمال.
3: Sentimentality is being used to decide what is wrong and what is right.
4: النظرة العاطفية تستخدم لتقرير ما هو خطأ وما هو صواب.
3: And when you do that, sooner or later,
4: وعندما تفعل ذلك فالذي يحدث عاجلا أو آجلا,
3: that God and His Word will be replaced by what society calls right or wrong.
4: أن الله وكلمته سوف يستبدلان بما يدعوه المجتمع صواباً أو خطأً.
3: God's absolutes will take the back seat to man's definitions.
4: فالقيم والكمالات الإلهية المطلقة تتوارى أمام تعريفات البشر.
3: God's commandments and injunctions will give way to man's humanistic arbitration.
4: والوصايا والأوامر الإلهية تفسح المجال للأحكام البشرية والإنسانية.
3: And that is why I have started this series of broadcasts to explain biblical compassion.
4: ولهذا السبب بدأت هذه السلسلة من هذه البرامج بشرح مفهوم الحنو الكتابي.
3: In order to distinguish it from humanistic compassion.
4: لكي أوضح الفرق بينه وبين الإشفاق الإنساني.
3: Biblical compassion is rooted in God Himself.
4: الحنو الكتابي يستمد جذوره من الله نفسه.
3: Biblical compassion has its origin in the compassion of the God of the Bible.
4: الحنو الكتابي يرجع أصله إلى حنو إله الإنجيل.
3: Biblical compassion is found in the Word of God.
4: الحنو الكتابي موجود في كلمة الله.
3: Biblical compassion is far removed from humanistic sentimentality.
4: الحنو الكتابي أبعد ما يكون عن النزعة العاطفية الإنسانية.
3: Human compassion reminds me of a story told about some military recruits.
4: الحنو أو الإشفاق الإنساني يذكرني بقصة عن بعض المجندين العسكريين الجدد.
3: And this group of new recruits were sitting down while the sergeant was standing up and talking to them.
4: كانت هذه المجموعة من المجندين الجدد جالسة بينما كان الضابط المختص واقفا يتحدث إليهم.
3: The sergeant said to the new recruits,
4: قال الضابط للمجندين الجدد,
3: Those of you who are stupid, stand up.
4: الأغبياء منكم يقفون.
3: At first, no one did.
4: في البداية لم يقف أحد.
3: Then the biggest and the strongest among the recruits stood up.
4: ثم وقف أضخم وأقوى واحد من المجندين.
3: The sergeant was surprised and he looked at him and said,
4: فدهش الضابط ونظر إليه قائلا,
3: So you think that you are stupid?
4: أهكذا تظن أنك غبي؟
3: The young recruit replied,
4: فأجاب المجند الشاب قائلا,
3: No sir, I just hate to see you standing all by yourself.
4: لا يا سيدي, ولكني فقط أكره أن أراك واقفا هكذا وحدك.
3: Now that's sentimentality, not compassion.
4: هذه نزعة عاطفية وليست المقصود بالحنو.
3: The book of Jonah is a book of compassion.
4: سفر يونان هو سفر الحنو.
3: The book of Jonah is a book that reveals to us the compassionate heart of God.
4: سفر يونان هو سفر يكشف لنا عن حنو قلب الله.
3: The book of Jonah is a book about God's compassion from beginning to end.
4: سفر يونان من بدايته إلى نهايته هو سفر حنو الله.
3: Although that theme does not get spelled out until the end of the book.
4: مع أن هذا الموضوع لم يفصح عنه بالكلام حتى نهاية السفر.
3: The book of Jonah shows us clearly that our God is far from being a sentimental God.
4: سفر يونان يبين لنا بوضوح أن إلهنا أبعد ما يكون عن النزعة أو النظرة العاطفية.
3: But rather, God is at the heart and inside the very essence of true compassion.
4: ولكن بالحري الله هو قلب وجوهر الحنو الحقيقي.
3: While the theme of compassion in the book of Jonah does not get spelled out until the end of the book,
4: ومع أن موضوع الحنو في سفر يونان لا يفصح عنه بالكلام حتى نهاية السفر تماما,
3: yet God's compassion is actually the very heart of the book.
4: إلا أن حنو الله هو في الواقع قلب ذلك السفر وجوهره.
3: Someone once said that there are only two types of believers.
4: قال أحدهم مرة إنه يوجد نوعان فقط من المؤمنين.
3: There are those who are traveling with the will of God.
4: يوجد أولئك المسافرون مع إرادة الله.
3: And those who are traveling against the will of God.
4: ويوجد أولئك الذين يسافرون عكس إرادة الله.
3: There is no third type of believer.
4: ولا يوجد نوع ثالث من المؤمنين.
3: If you are a believer and you think that you can be neutral,
4: إذا كنت مؤمنا وتظن أنك تستطيع أن تبقى محايدا,
3: you are fooling yourself and are in terrible danger.
4: فأنت تخدع نفسك وأنت في خطر كبير.
3: The question I want to pose to you this day is this.
4: السؤال الذي أريد أن أضعه قدامك اليوم,
3: Are you traveling with the will of God?
4: هل أنت مسافر مع إرادة الله؟
3: Or are you traveling against the will of God?
4: أم أنك مسافر عكس إرادة الله؟
3: If you are indifferent,
4: إذا كنت غير مبال,
3: If you are neutral,
4: أو إذا كنت محايدا,
3: make no mistake about it, you are traveling against the will of God.
4: فأنت بكل تأكيد مسافر ضد إرادة الله.
3: We have every conceivable force working on us to help us travel against the will of God.
4: لدينا كل القوى التي يمكن تصورها والتي تعمل كل ما في وسعها لتساعدنا على السفر ضد إرادة الله.
3: We live in a time when it is much easier to travel against the will of God than with the will of God in our lives.
4: فنحن نعيش في عصر السفر فيه عكس إرادة الله أسهل بكثير من السفر فيه مع إرادة الله لحياتنا.
3: It is far more tempting and enticing to travel against the will of God than with the will of God.
4: والإغراءات والتجارب للسفر ضد إرادة الله أكثر بكثير من السفر مع إرادة الله.
3: It is much easier for us to fool ourselves and travel against the will of God than with the will of God.
4: وأسهل علينا بكثير أن نكون حمقى فنسافر ضد إرادة الله من أن نسافر مع إرادة الله.
3: It is far more acceptable to rationalize traveling against the will of God than with the will of God.
4: وكثيراً ما نتقبل تبريرات واعتذارات لسفرنا ضد إرادة الله أكثر من سفرنا مع إرادة الله.
3: My listening friend, let me ask you a question.
4: أيها الصديق المستمع، دعني أسألك هذا السؤال.
3: Which way are you traveling?
4: في أي طريق أنت مسافر؟
3: In your moral life, are you traveling with the will of God or against the will of God?
4: في حياتك الأخلاقية، هل أنت مسافر مع إرادة الله؟ أم أنك مسافر ضد إرادة الله؟
3: In your marriage, are you traveling with the will of God or against the will of God?
4: وفي زواجك، هل أنت مسافر مع إرادة الله أم أنك مسافر ضد إرادة الله؟
3: In your relationships, are you traveling with the will of God or against the will of God?
4: وفي علاقاتك، هل أنت مسافر مع إرادة الله أم أنك مسافر ضد إرادة الله؟
3: In your money and your possessions, are you traveling with the will of God or against the will of God?
4: وفي مالك وفي ممتلكاتك هل أنت مسافر مع إرادة الله أم أنك مسافر ضد إرادة الله؟
3: Have you sufficiently fooled yourself to the point of convincing yourself that you are traveling with the will of God while in reality you are not?
4: أم أن خداعك لنفسك قد وصل بك إلى النقطة التي فيها أقنعت نفسك أنك مسافر داخل مشيئة الله مع أنك في الحقيقة لست كذلك.
3: Have you deceived yourself sufficiently to the point of blurring the fact that you are traveling against the will of God?
4: هل خدعت نفسك إلى درجة أنك لطخت الحقيقة أنك مسافر ضد إرادة الله؟
3: My listening friends, I want you to take notes throughout this series of broadcasts.
4: أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو أن تكتبوا ملاحظاتكم خلال هذه الحلقات من هذه البرامج.
3: Why am I asking you to do that?
4: لماذا أطلب منكم هذا الطلب؟
3: Because the God of Jonah is our God.
4: لأن إله يونان هو إلهنا.
3: Just as God patiently dealt with Jonah, He will deal with us.
4: وكما أن الله تعامل مع يونان بصبر وطول أنات، هكذا سيتعامل أيضا معنا.
3: It may take a year.
4: قد يستغرق الأمر عاما.
3: It may take 10 years.
4: وقد يستغرق الأمر 10 سنوات.
3: It may take 20 years.
4: وربما يستغرق الأمر 20 سنة.
3: But God will deal with us in the same way that He had dealt with His servant Jonah.
4: ولكن الله سيتعامل معنا بنفس الطريقة التي تعامل بها مع خادمه يونان.
3: Let's look at the book of Jonah chapter 1 verses 1 to 3.
4: دعنا نتأمل ما جاء في سفر يونان الأصحاح الأول من العدد الأول إلى العدد الثالث.
3: Let's read it together.
4: دعنا نقرأ هذه الآيات معا. وصار قول الرب إلى يونان ابن أمتاي قائلا: قم اذهب إلى نينوى المدينة العظيمة ونادي عليها، لأنه قد صعد شرهم أمامي. فقام يونان ليهرب إلى ترشيش من وجه الرب، فنزل إلى يافا ووجد سفينة ذاهبة إلى ترشيش، فدفع أجرتها ونزل فيها ليذهب معهم إلى ترشيش من وجه الرب.
3: Jonah was privileged beyond measure.
4: نال يونان امتيازا فاق كل المقاييس.
3: You say why?
4: قد تسأل لماذا؟
3: Because the word of God came to him.
4: لأنه قد صار إليه قول الرب.
3: But that's not any more of a privilege than you and I have.
4: ولكن هذا في حد ذاته ليس أكثر من الامتياز الذي لك ولي.
3: We have the word of God.
4: فنحن لدينا أيضا كلمة الله.
3: It comes to us.
4: إنها تأتي إلينا.
3: It is with us.
4: إنها معنا.
3: We read it and hear it preached and taught.
4: ونحن نقرأها ونسمعها في الوعظ والتعليم.
3: You are hearing it right now.
4: بل إنك تسمعها بالفعل الآن.
3: We read it in books.
4: نقرأها في الكتب.
3: We are surrounded by it.
4: وهي تحيط بنا من كل جانب.
3: But the question is this.
4: ولكن السؤال هو هذا:
3: What are you doing with it?
4: ماذا أنت فاعل بها؟
3: Do you internalize it?
4: هل تحفظها في داخلك؟
3: Many believers are running around trying to discern the will of God for their lives.
4: كثيرون من المؤمنين يهرولون هنا وهناك وهم يحاولون أن يميزوا إرادة الله في حياتهم.
3: The Bible says clearly that the will of God is your sanctification.
4: ويقول الكتاب المقدس بوضوح إن إرادة الله قداستكم.
3: What does that mean?
4: ما معنى هذا؟
3: When you walk closely with God, you will discern His will for your life.
4: عندما تسير ملتصقا بالرب فإنك ستميز إرادته لحياتك.
3: When you are spending time in prayer and in the Word of God, you will discern His will for your life.
4: عندما تقضي وقتا في الصلاة وفي كلمة الله فإنك ستميز إرادته لحياتك.
3: The Bible said the secrets of the Lord are with those who fear Him.
4: قال الكتاب المقدس سر الرب لخائفيه.
3: Who are those who fear the Lord?
4: من هم خائفوه هؤلاء؟
3: They are those who are constantly seeking His counsel.
4: هم أولئك الذين يطلبون دائما مشورته.
3: Those who fear Him are those who are constantly seeking His mind.
4: خائفوه هؤلاء هم أولئك الذين يطلبون دائما فكره.
3: Those who fear Him are those who are constantly walking with Him.
4: خائفوه هم أولئك الذين يطلبون دائما فكره.
3: Those who fear Him are those who are constantly walking with Him.
4: خائفوه هم أولئك الذين يسيرون دائما معه.
3: What about Jonah?
4: والآن ماذا عن يونان؟
3: Let's look back at the scripture.
4: دعنا نعود مرة أخرى إلى كلمة الله.
3: Jonah 1:1.
4: سفر يونان الأصحاح الأول والعدد الأول.
3: The word of the Lord came to Jonah, son of Amittai.
4: وصار قول الرب إلى يونان ابن أمتاي.
3: What was Jonah supposed to do?
4: ماذا كان ينتظر من يونان أن يفعل؟
3: He was supposed to go to Nineveh to preach.
4: كان ينتظر منه أن يذهب إلى نينوى ليكرز.
3: What did Jonah do?
4: فماذا فعل يونان؟
3: He ran away.
4: هرب.
3: Now some of you might be feeling sorry for Jonah.
4: والآن قد يشعر بعضكم بالأسف على يونان.
3: Some of you might say, well, he might not have recognized the voice of the Lord.
4: وقد يقول بعضكم ربما لم يتعرف على صوت الرب.
3: Well, let me correct your theory right now.
4: دعني أصحح لك نظريتك الآن.
3: In the book of 2 Kings, chapter 14, verses 23 to 27.
4: في سفر الملوك الثاني، الأصحاح الرابع عشر، من العدد الثالث والعشرين إلى العدد السابع والعشرين.
3: God already spoke to Jonah once before.
4: نجد أن الله قد سبق وكلم يونان مرة قبل ذلك.
3: Listen to that scripture reading right now.
4: دعنا نسمع هذا الفصل من كلمة الله الآن.
3: 2 Kings 14 beginning at verse 23.
4: سفر الملوك الثاني الأصحاح الرابع عشر ابتداء من العدد الثالث والعشرين. في السنة الخامسة عشرة لأمصيا بن يؤاش ملك يهوذا ملك يربعام بن يؤاش ملك إسرائيل في السامرة 41 سنة. وعمل الشر في عيني الرب، لم يحد عن شيء من خطايا يربعام ابن نباط الذي جعل إسرائيل يخطئ. هو رد تخم إسرائيل من مدخل حمات إلى بحر العربة حسب كلام الرب إله إسرائيل الذي تكلم به عن يد عبده يونان بن أمتاي النبي الذي من جت حافر، لأن الرب رأى ضيق إسرائيل مرا جدا، لأنه لم يكن محجوز ولا مطلق وليس معين لإسرائيل. ولم يتكلم الرب بمحو اسم إسرائيل من تحت السماء، فخلصهم بيد ربعام ابن يؤاش.
3: So Jonah was familiar with the voice of the Lord.
4: ومعنى هذا أن صوت الرب كان مألوفا ليونان.
3: What is the difference then between these two times that Jonah heard God's voice?
4: فما هو الفرق إذن بين هاتين المرتين اللتين سمع يونان فيهما صوت الله؟
3: Listen carefully.
4: أرجو أنك تنصت جيدا.
3: Jonah liked what he heard the first time.
4: يونان أحب ما سمعه في المرة الأولى.
3: And that is why Jonah was very willing to listen.
4: ولذلك كان يونان راغبا جدا في الاستماع.
3: Now for those of you who are believers,
4: أقول للإخوة المؤمنين الذين يستمعون إلينا,
3: Have you noticed how when the Lord speaks to you or leads you in the way you would like to go, you are excited?
4: هل لاحظت كيف يكون ابتهاجك عظيما عندما يكلمك الرب أو يقودك إلى الطريق الذي تحبه؟
3: You are happy to do his will.
4: أنت هنا سعيد أن تعمل إرادته.
3: In 2 Kings 14,
4: في الأصحاح الرابع عشر من سفر الملوك الثاني,
3: God gave Jonah the privilege of announcing the great blessing for the people of Israel.
4: الله أعطى يونان امتياز الإعلان عن البركة العظيمة لشعب الله.
3: A great blessing was coming from the hand of God even though the people did not deserve it.
4: كانت هناك بركة عظيمة قادمة من يد الله حتى إذا كان الشعب لا يستحقها.
3: In fact, the people deserved nothing but judgment.
4: وفي الحقيقة لم يكن الناس في حاجة إلى شيء ما سوى الدينونة.
3: But God told Jonah that he was going to bless the people even more.
4: ولكن الله أخبر يونان أنه كان مستعدا أن يعطي الشعب مزيدا من البركات.
3: Oh, can you imagine what the people probably thought?
4: هل تستطيع أن تتصور ما يحتمل أن يكون قد تطرق إلى ذهن الناس؟
3: Oh, that's great. We are God's favorites.
4: يا له من شيء عظيم. نحن متميزون عند الله.
3: He will bless us no matter what we do.
4: إنه سوف يباركنا بغض النظر عما نفعله.
3: He will prosper us even if we are in disobedience.
4: هو سوف يحقق لنا النجاح حتى لو كنا في حالة العصيان.
3: He will wink at our sin because he loves us.
4: هو سوف يتغاضى عن خطايانا لأنه يحبنا.
3: Even today, people still think those kinds of things.
4: وحتى في يومنا هذا لا يزال الناس يفكرون بمثل هذه الأنواع من التفكير.
3: Millions of people say that they believe in God.
4: ملايين من الناس يقولون إنهم يؤمنون بالله.
3: Millions of people believe that God loves them regardless of how they live.
4: ملايين من الناس يعتقدون أن الله يحبهم بغض النظر عن كيفية حياتهم.
3: In fact, most people want God's grace without repentance.
4: في الحقيقة معظم الناس يريدون نعمة الله بدون توبة.
3: Most people want God's favor without obedience.
4: معظم الناس يريدون انحياز الله لهم بدون طاعة.
3: Most people want God's blessings without surrendering to him.
4: معظم الناس يريدون بركات الله عليهم دون أن يسلموا حياتهم له.
3: Even among believers.
4: وحتى بين المؤمنين.
3: People want to hear all about the promises of God and the blessings of God.
4: الناس يريدون أن يسمعوا كل ما يمكن أن يسمعوه عن مواعيد الله وعن بركات الله.
3: And they have all day long to listen.
4: وهم مستعدون أن يسمعوا عن ذلك طوال اليوم.
3: But tell them that they are in disobedience with their money.
4: لكن لو أنك أخبرتهم أنهم في حالة عصيان بالنسبة لأموالهم.
3: Tell them that they are disobedient with their time.
4: لو أنك أخبرتهم عن عصيانهم بالنسبة لوقتهم.
3: Tell them that they are disobedient with their use of their gifts.
4: لو أنك أخبرتهم أنهم في حالة عصيان بالنسبة لاستخدام مواهبهم.
3: Tell them that they are disobedient by flirting with sin.
4: لو أنك أخبرتهم عن عصيانهم بتهاونهم مع الخطية.
3: Then no one wants to hear it.
4: عندئذ لن يرغب أحد في الاستماع إليك.
3: Everyone wants the kind of message to go away.
4: ولا يوجد أحد يرحب بالإصغاء إلى مثل هذه الرسائل.
3: Everyone is suddenly very busy and have important things to do other than listen to the voice of God.
4: وفجأة يجد كل واحد نفسه مشغولا بأشياء كثيرة يعتبرها أكثر أهمية من الإصغاء لصوت الله.
3: Jonah was no different.
4: لم يكن يونان مختلفا عن ذلك.
3: It is my prayer that everyone who is hearing my voice right now.
4: إنني أصلي اليوم أن كل من يسمع صوتي في هذه الرسالة.
3: Will say to the Lord.
4: يقول للرب.
3: Lord, help me to hear your voice.
4: يا رب ساعدني على أن أسمع صوتك.
3: Lord, help me to obey your voice.
4: يا رب ساعدني على أن أطيع صوتك.
3: And I want you to tune in next time when we will look in more details about how to hear and obey the voice of God.
4: وعندما تصغي إلينا في الحلقة القادمة سوف نتأمل معك بالتفصيل عن كيف نسمع وكيف نطيع صوت الله.
3: Until then, I wish you God's richest blessing.
4: فإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا، بل المسيح يحيا فيي. والآن يتعظم المسيح في جسدي، سواء كان بحياة أم بموت، لأن لي الحياة هي المسيح، والموت هو ربح.
2: العبادة الحقيقية لله لازم يكون فيها تضحية شخصية، وإحنا بندي لله وقتنا ومواهبنا وأغلى ما عندنا. والكتاب المقدس بيقول لنا إن كل ده مقبول عند الله. النهاردة هنتأمل في أفكار أكتر عن إزاي نعيش بطريقة نعبد الله بيها على طول. خليك معانا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. في السلسلة بتاعتنا إزاي نعبد الله، بنعرف مع بعض إيه هي تكلفة العبادة. افتحوا معايا دلوقتي رسالة روميا إصحاح 14 وعدد 7، وإحنا بنفهم التكلفة دي بشكل أعمق.
3: ممكن تسأل فين العبادة هنا؟ في اللغة اليونانية كلمة يخدم هي يوتريال، ومعناها تقديم العبادة. واللي بيقول بولس هنا هو لو خدمنا اللي حوالينا بالبر والسلام والفرح في الروح القدس، ومشاعر موجودة تاني هنا، وقتها هنكون بنكرم الله. احنا بنعمل، بصوا معايا على النص، اللي مرضي قدام الله. قادر تشوف قد ايه الحق ده ممكن يغير حياتك اليومية في دعوتك؟ فاكر لما جت إليزابيث إليوت هنا من كذا سنة وحكت القصة دي اللي مقدرش انساها أبدا. لمدة سنتين اشتغلت على لغة بدائية وحولتها لكتابة، وكان لازم تراجع كل الكلمات المختلفة وأشكال الأفعال وكل حاجة مع حد من المتخصصين. ولما خلصت، ما كانش عندهم مكان زيروكس وقتها، كانت حاطة كل الأبحاث بتاعتها واللي كانت المفروض هتستخدمها في ترجمة العهد الجديد في شنطة، والشنطة دي اتسرقت. ودوروا في كل حتة لكن معرفوش يلاقوها خالص، ومجهود السنتين ضاع. فواحد سألها: ما زعلتيش من ربنا عشان مجهود السنتين دول اللي ضاعوا في الهوى؟ فردت وقالت له: الفكرة دي ما جاتش على بالي أبدا، لأن السنتين اللي كنت شغالة فيهم كانت هي دي عبادتي لله وخدمتي ليه. السنين اللي اشتغلت فيهم دول كانوا من أجل الله مش من أجل الناس. عشان كده الشنطة ممكن تتسرق، لكن محدش يقدر يسرق الشغل أبدا. لما بجهز لعظة بحب أكتب ملاحظات، والنهاردة الملاحظات دي على جزئين، ومش هقول ليه أنا كتبتها على جزئين، لكن أحيانا مش بكون معصوم من الخطأ زي الكتاب المقدس، فهتلاقوني بكتب ملاحظات كتير. وما اعتقدش أن بولس كان بيكتب ملاحظات كتير لما كتب رسالة روميا، لكن أنا بقدم ذبيحتي لله. أيا كان اللي عندنا بنديه لله ببساطة، ونقول له: يا رب أنا بعمل كده من أجلك. ممكن الناس اللي حواليا ما يقدروش ده كويس، لكن حتى لو حصل فدي مش نقطة النهاية. أنا عملت ده من أجلك، وده العمل الروحي للعبادة، لأني بخدم اللي حواليا من خلال خدمة الإنجيل. عشان كده الفعل التاني هو الخدمة. خلوني أقول لكم على الفعل التالت، وهو الربح. افتحوا كتبكم المقدسة، احنا لسه في رسالة روميا اصحاح 15، وهنلاحظ في عدد 15 و16 بيقول: ولكن بأكثر جسارة كتبت إليكم جزئيا أيها الإخوة كمذكر لكم بسبب النعمة التي وهبت لي من الله، حتى أكون خادما ليسوع المسيح لأجل الأمم مباشرا لإنجيل الله ككاهن ليكون قربان الأمم مقبولا مقدسا بالروح القدس. بولس الرسول بيقول إيه هنا؟ هو بيقول وأنا بشارك رسالة إنجيل يسوع المسيح والناس بيقبلوه، فده جزء من اللي بقدمه لله وجزء من العبادة، وكمان جزء من إني أخلي الله هو محور حياتي وجزء من رغبة الله، وبيكون مبسوط جدا لما بيبقى لينا دور في خلاص الناس. ولكل شخص قبل المسيح دوره يقدم ويضحي من أجل الله. النهاردة كرسنا بعض الأطفال للرب، ولما أبائهم يربوا الأطفال دول لمجد الله ويخلوهم يعرفوا المسيح كمخلص، فده جزء من عبادتهم الروحية الفعالة لله. عشان كده لما نوصل للسماء إحنا وأولادنا هنكون مع بعض هناك، وده جزء من التقدمة اللي بنديها لله. هنقول له يا رب إحنا ربناهم لمجدك بالرغم من كل الإحباطات اللي قابلناها طول الطريق، لكن ربناهم كده علشان يكون عندنا حاجة نقدمها ليك وتقبلها. عشان كده ربح الناس للمسيح هو جزء من العبادة. خلوني أقول لكم على فعل رابع وهو السلوك. تعالوا نروح لرسالة أفسس وأصحاح 5 وبداية من عدد 7، هنلاقي بولس الرسول بيقول فلا تكونوا شركاءهم مع أبناء المعصية لأنهم بيعملوا كل حاجة مش المفروض تعملوها، لأنكم كنتم قبلا ظلمة وأما الآن فنور في الرب، اسلكوا كأولاد نور لأن ثمر الروح هو في كل صلاح وبر وحق، مختبرين، وهي دي الكلمة اللي عايز نركز عليها، ما هو مرضي عند الرب. وده جزء من اللي بنقدمه لله، إننا نسلك بالصلاح والبر والحق. فكرة إنه العبادة تكون مقتصرة على الكلمات لمجرد إنك بترنم الترانيم الصحيحة هي فكرة مستحيلة عند بولس. المفروض حياتنا كلها تبقى عبادة. محتاجين نسأل طول حياتنا السؤال المهم قوي، ايه اللي بيرضي الرب؟ ايه اللي المفروض نعمله علشان نبين انه مستحق كل عبادتنا وكل اعماق كياننا وحياتنا؟ ايه اللي نقدر نعمله؟ في حاجة واحدة نقدر نعملها، وهي اننا نسلك كأبناء للنور ونكون أمناء ليه. خلوني اقول لكم على فعل تاني وهو العطاء. وهنروح دلوقتي لرسالة فيلبي وهنلاحظ بولس بيقول في إصحاح 4 وعدد 16 و17 فإنكم في تسالونيكي أيضا أرسلتم إلي مرة ومرتين لحاجتي، ليس أني أطلب العطية بل أطلب الثمر المتكاثر لحسابكم. بولس بيقول هنا خلي بالك أنا كنت أقدر أستغنى عن اللي أنتم بعتوه ليا، لكن مبسوط أنكم بعتوه مش بس لفايدتي لكن لفايدتكم كمان. ده مفهوم ثوري جدا عن العطاء لعمل الله. في معظم الأحيان بنفكر وبنقول أنا بتبرع لبعض الخدمات، بدي علشان المرسلين يقدروا يروحوا الأماكن الإرسالية بتاعتهم، أنا بقدم علشان نعمل برامجنا المختلفة وتوصل لكل العالم من أجل يسوع المسيح، وعشان كده أنا بدي علشان نساعد الناس. مش هي دي الطريقة اللي بنفكر بيها؟ بولس بيعكس الموضوع وبيقول حتى لو مفيش مرسلين نبعتهم وحتى لو مفيش ناس عندهم احتياجات هيكون كويس ليكم انكم تدوا، لان العطاء بيعمل حاجة مختلفة للشخص اللي بيدي، وده كأنك بتحط فلوس في حساب مشترك. بولس بيقول عطائنا بيربح، وده اللي بيعمله الله في حياتك لانه انا وانتم اتولدنا بخلة، وعشان كده لما بندي فاحنا بنتخلى عن بخلنا وبنبقى شبه يسوع اكتر. العطاء مرتبط اكتر باللي بيعمله جوانا، مش بس من أجل الخير اللي ممكن يحصل لشخص تاني. فعدد 18 بيقول ولكني قد استوفيت كل شيء واستفضلت، قد امتلأت إذ قبلت من أبافروديتس الأشياء التي من عندكم نسيم رائحة طيبة ذبيحة مقبولة مرضية عند الله. بولس بيقول هنا أنه كرمك بيرضي الله وأنه ذبيحة مقبولة عنده، ده جزء من عبادتك، وهو ده كل اللي مقصود بالعبادة، أنك تجيب حاجة وتديها لله. هتلاحظوا من وقت للتاني هنا في اجتماعات الكنيسة لما بنوصل لفقرة العطاء بقول خلونا مكملين عبادتنا واحنا بنلم العطاء. واتجرأ واقول انه في ناس بتسمعنا وبتقول لنفسها ده مجرد فقرة راحة بنستخدمها كوقت انتقالي من الترانيم اللي بنعبد الله بيها بجد لوقت العطاء اللي مش بنقدم بيه عبادة خالص. لا، احنا كنا بنسبح الله لكن دلوقتي جه الوقت اننا نقدم عطايانا، وهي دي العبادة. هي رائحة وصورة جميلة جدا للعهد الجديد، بتبين انه الله مبسوط جدا بالرائحة دي وبيفرح لما بيشوف الناس بيدوا بسخاء، ودي ذبيحة مرضية عند الله. إيه اللي بيخلينا نعتقد إننا عبدنا لمجرد إننا رنمنا ترانيم حلوة؟ منين جبنا المفهوم ده؟ العبادة مرتبطة بالعطاء، وفي فعل تاني هقوله ليكم. اسمحوا لي كمان أقول لكم إنه العبادة مرتبطة بالصلاة، وعشان كده هنروح لرسالة تيموثاوس الأولى وإصحاح 2. بولس بيقول في الأعداد من 1-3: فأطلب أول كل شيء أن تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لأجل جميع الناس، لأجل الملوك وجميع الذين هم في منصب، لكي نقضي حياة مطمئنة هادئة في كل تقوى ووقار، لأن هذا حسن ومقبول لدى مخلصنا الله. لما بنصلي من أجل كل شخص في سلطة، من أجل الرئيس ومن أجل المحتاجين والعالم بتاعنا، فدي كمان حاجة كويسة ومقبولة عند الله. خليك فاكر إنه الغرض الكامل من العبادة اللي انت شايفها هو عبادة الله، ومحتاجين نتأكد إنه كل جوانب حياتنا بتشاور على طريق الله. وإيه طريقة أفضل نقدر نعمل بيها كده غير إننا نستفاد من امتياز الصلاة الرائع ده؟ وده جزء من عبادتنا المقبولة عند الله. دلوقتي اسمحوا لي أتكلم عن اجتماع العبادة. في مقطع أخير محتاجين نطلعه مع بعض، وهو رسالة العبرانيين وإصحاح 13. دلوقتي بنوصل أخيرا لاجتماع العبادة، وبيتكلم كاتب العبرانيين في الأعداد 13 و14 عن عار المسيح، وإزاي المفروض نكون على استعداد إننا نتبعه خارج المحلة وشايلين عاره ونتحد معاه، حتى لو ده هيكلفنا تكلفة شخصية كبيرة. وبعد كده بيكمل في عدد 15 وبيقول: فلنقدم به في كل حين لله ذبيحة التسبيح، أي ثمر شفاه معترفة باسمه، ولكن لا تنسوا فعل الخير والتوزيع، لأنه بذبائح مثل هذه يسر الله.
2: خلي بالك من حاجة مهمة قوي، الكتاب المقدس واضح جدا لما بيقول إن عبادتنا وتسبيحنا وامتنان قلوبنا مقبولين قدام الله، لكن لاحظ معايا في الجزء اللي لسه قاريينه انه بيتكلم كمان عن فعل الخير. ما تهملش فعل الخير، لان كل اللي بنعمله بيكون مقبول عند الله لو كان لمجده وباسمه، حتى لو كان مش باين. فاوقات كتير الناس بتحس بالاحباط لانهم مش معروفين، لكن الله بيكون عارفهم، وده الاهم. في الحلقه اللي فاتت سمعنا كلام مارتن لوثر، وهنسمع منه مره كمان. هو قال: الله هو اللي بيدي اللبن للبقر، لكنه بيستخدم شخص علشان يحلب البقرة. بمعنى تاني، لما تعمل حاجة مش ظاهرة زي حلب البقرة، أو لما تنظف الأرض، أو لما تحرث

0: برنامج الرجل حتى الفوز هو خدمة من خدمات كنيسة مولي.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

ما أعذبك أيها الضيق؟ خلالك يهبني مسيح المصلوب، القلب الرحب المتسع بالحب لكل البشرية. هب لي أيها الحب الإلهي أن أغضب ولا أخطئ، أغضب لا على إخوتي بل على خطاياي، فأدين نفسي. قدس أيها الحب غضبي. بقيامتك أشرقت يا شمس البر على وجهي ببهائك وجلالك، وأفضت ببهجة خلاصك في قلبي، وأشبعتني بدسم حبك، ووهبتني سلامك الفائق. قيامتك هي بهائي وبهجتي وشبعي وسلامي. قمص تدرس يعقوب ملطي.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لماذا المسيح؟
1: لماذا المسيح؟ هو المتواجد. قال المسيح لتلاميذه: ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. متى إصحاح 28 وعدد 20.
2: قبلك لا إله، بعدك لا إله، وبعدك لا إله.
0: مين فينا مش محتاج رفقة مستديمة؟ مين فينا يدعي إن المسيح اللي اسم من أسمائه الله معانا إنه يكون معاه؟ يا رب يسوع، جايلك النهاردة بوحدتي وبرودة المحبة من اللي حواليا اللي مخلياني تايه. جايلك ترافقني بروحك، بكلمتك، وكمان تعزياتك اللي تخليني متشجع. وانت اللي قال عنك بولس انك وقفت معاه في المحاكمة لما الكل سابوه وكمان قويته.
1: كنت مع برنامج لماذا المسيح، تقديم إناس رؤوف وماركو ألبرت، إعداد وفي رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمال.

بابا أسألك لتأكل خيرتك على الكنيسة، لتأكل خيرتك على الكنيسة وتدخل وتصير من جديد بيت صلاة، لتكن الحجارة الحية في المدارس والجامعات، في المصانع والبيوت، في الشركات.

الرب يسوع ليأتي كلامك الصالح على بلدنا. نسبح للرب وسط أرض مصر تسبيحات يعرفك الجميع. حب غمر لمسة تانية للكنيسة لمسة تانية.

نفسي واحنا بنقول الكلام ده مش ناوي اقبل واكتفي بجزء من طلبي لديك. يعني انا فرح لي كده باللي حصل ده احسن من ما فيش. لا حتى دي مش هنرضى بيها. كل اللي على قلب الله ليك لازم تاخده. ارجوك اطلبه. غمض عينك كده واطلبه قبل ما نقول مش ناوي اقبل واكتفي بجزء من طلبي لديك. مش هرضى الا اتشفي. لما عيني تشوفك في بيت الخمر عيني تشوف عينيك يا رب. كل اللي على قلبك ليه هيتم. ما تقفش الوحدة. خلينا نفعله نبويا ان الوقت الجاي تكون الكنيسة ملتحمة مع بعضها والناس مشددة بعض. يا اما رافع ايدك يا اما مشدد واحد رافع ايده. ده اللي ربنا عايز يصنعه معاك. عايز يقيمك قوتك امكانياتك ضعفك مش داخل في الموضوع. ابدأ بداية جديدة مع ربنا. الحياة اللي فيها توهان والمسيحية السطحية اللي تروح اجتماع وتسمع لك ترنيمة ووعظة ده كل أمانة مش هو ده اللي دفع يسوع المسيح دم عشانه. هو دفع دم عشان يحضرها كنيسة مجيدة لا غضب فيها ولا دنس. ناس واقفة واقفة صح. الله بيوحد فكرك بيقول لك ايه اللي المفروض تعمله الوقت الجاي. يا رافع ايدك يا مشدد حد رافع ايده سواء بصلاة تعطيه مادي بمساعدة جسدية اي امر هيقول لك على روح القدس. خد دقايق من فضلك. مش ناوي اقبل واختفي بجزء من طلبي لديك. انا ابهب افملي مشيئتك الوقت الجاي.

مش ناوي اقبل واكتفي. مش ناوي

تحدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنه ما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنه ما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا، لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق، حتى تجد معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي، كيف أعطيك الكسر؟

باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. أيها الآب السماوي، الإله القدوس، طبيب الأنفس والأجساد، الذي أرسلت ابنك الحبيب سيدنا يسوع المسيح ليشفي كل سقيم ويبرئ كل مرض وينجي الجنس البشري من موت الخطيئة، وطردت الشيطان المارد وسائر ملائكته الأشرار من علو السماء إلى عمق الأرض، يا رب اشفني أنا خليقتك من كل وجع النفس والجسد ومن كل فعل شيطاني بنعمة يسوع ابنك الحبيب. نجني واحفظني من كل سقم بصليبك المقدس، وانتهر الأرواح النجسة التي لا يكون لها نصيب وشركة معي، ليسحق الشيطان تحت قدمي حتى أخلص من كل قوة الأعداء المنظورين وغير المنظورين، ولأفعل أفعالا صالحة وأشكر فضلك على كثرة رحمتك لي بحق ربنا يسوع المسيح ابنك الوحيد، الذي معه يليق لك المجد والروح القدس إلى دهر الداهرين، أمين.

أعزائي المستمعين، أهلا بكم في فقرة جديدة من بورتري. شخصيتنا النهاردة هي إنجي أفلاطون، وهي فنانة تشكيلية مصورة ورائدة في النضال السياسي من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. ومع إنها من عيلة أرستقراطية، إلا إنها انحازت إلى قضايا المرأة العاملة والفقراء. أصدرت عام 1948 كتاب 80 مليون امرأة معنا، وألحقته بإصدار ثاني عام 1949 بعنوان نحن النساء المصريات، وشاركت في تأسيس لجنة نسائية للمقاومة الشعبية، وألقي القبض عليها لنشاطها الثوري في مارس 1959، وسجنت في سجن القناطر الخيرية لمدة 5 سنوات.

0: خدمة الصخرة للإعلام تقدم برنامج علمتني الحياة مع
1: هاني وهبي. في سؤال مش هخش في التفاصيل بتاعته قوي، هو البني آدم مخير ولا مصير؟ أكيد مش هنناقش القضية ديت زي ما كنا بنناقشها زمان. أنا مثلا لما خلصت كلية هندسة كان عندي عدة اختيارات للشغل، يا إما بترول وصحراء وغربة، يا إما مصنع في القاهرة جنب البيت. أنا بكامل حريتي اخترت البترول، والنتيجة كانت إيه؟ سفر وبهدلة وغربة وبعد عن الأسرة والأهل والكنيسة، بس طبعا كان في فلوس، ووقتها كانت الفلوس هدف واختيار. أنا اللي اخترت بحريتي فأصبحت مصير للي أنا اخترته. بعد فترة كنت كبرت في الشغل في البترول ومرتبي كبر، بس اتجوزت وخلفت وكان عليا أن أنا أختار اختيار جديد، الفلوس والغربة ولا الأسرة. كان عندي حرية الاختيار، بس اللي هختاره هتحمل عواقبه. اخترت الأسرة، تحملت طبعا قلة الفلوس وعدم القدرة على شراء كل شيء اللي أنا كنت متعود عليه في الأول. أنتم كمان عندكم حرية الاختيار، مثلا جبت مجموع حلو في ثانوية عامة، عندك 20 كلية ممكن تختار منهم مجموعك جايبهم، وانت في شلة الصداقة عندك 10 بنات وانت عندك 10 ولاد تختاروا منهم شريك الحياة. بس خدوا بالكم ان كل اختيار هتتحملوا معاه نتيجة وتوابع الاختيار ده. يعني ببساطة كده عايزين نقول كل واحد مخير الى ان يختار، ثم يصبح مصيرا لاختياره. مهم قوي، كل واحد مخير الى ان يختار ثم يصبح مصير لاختياره الشخصي. تختار بقى علاقات، مخدرات، اعتناق أفكار معينة، براحتك. طيب في حياتنا مع ربنا اطلب من ربنا يدي لك حكمة تختار صح. لو اخترت بقى أنك تمشي مع ربنا ده اختيار له توابع، وشكلها على فكرة مش سهل. الحلو بقى أن ربنا بنفسه هو اللي هيساعدك تكمل في اختيارك أنك تمشي معاه.
0: كنتم مع علمتني الحياة و
1: هاني وهبي.
2: بعد القرار الجميل اللي أخدته في حياتك،
0: خدمة الصخرة للإعلام،
2: ارجع كنيستك من تاني، ولو مالكش كنيسة انضم لأقرب كنيسة
0: لي الحياة،
2: وكمان اقرأ الكتاب المقدس
1: هاني وهبي
2: كل يوم، اقرب لهفة وحب، لأنها بالفعل رسالة
1: في
2: حب
1: سؤال
2: من ربنا.
1: مش هخش في التفاصيل
2: عشان تعرفوا أكتر،
1: هو البني آدم مخير ولا مصير؟
2: وممكن
1: أكيد مش هنناقش القضية دي زي ما كنا بنناقشها زمان.
2: كمان
1: أنا مثلا
2: واظب على الصلاة حتى لو بأبسط الكلمات
1: المعبرة من قلبك،
2: قولها للرب في حديث بينك وبين
1: يما مصنع في القاهرة جنب البيت،
2: وأثناء يومك استغل أي فرصة تتكلم فيها.
1: والنتيجة كانت إيه؟
2: وكمان مهم قوي ما تنساش لازم تترك كل الماضي وابدأ من أول وجديد مع المسيح. سيب كل حاجة كانت معطلاك عنه وفي الصليب ودم المسيح اللي فات مات.
1: اوعى
2: تنسى انك تكون رسالة ربنا للناس وتشهد عن المسيح بحياتك وكمان بكلامك، وتكون خادم من كل قلبك.
1: كان عليا ان انا اختار،
2: ودلوقتي اسيبك في اروع رحلة حب وسلام وفرح مع اروع شخص في الوجود.
1: كان عندي حرية
2: هو المسيح.
1: بس
2: ربنا يباركك ويحفظك ويكمل معاك كل ايامك اللي جايه.
1: تحملت طبعا قلة الفلوس وعدم القدرة على شراء كل شيء اللي انا كنت متعود عليه في الاول. انتم كمان عندكم حرية الاختيار، مثلا جبت مجموع حلو في ثانوية عامة، عندك 20 كلية ممكن تختار منهم مجموعة جايبهم، وانت في شلة الصداقة عندك 10 بنات وانت عندك 10 ولاد تختاروا منهم شريك الحياة. بس خدوا بالكم ان كل اختيار هتتحملوا معاه نتيجة وتوابع الاختيار. يعني ببساطة كده عايزين نقول كل واحد مخير الى ان يختار، ثم يصبح مصيرا لاختياره. مهم قوي، كل واحد مخير الى ان يختار ثم يصبح مصير لاختياره الشخصي. تختار بقى علاقات، مخدرات، تتناقش افكار معينه براحتك. طيب في حياتنا مع ربنا اطلب من ربنا يديلك حكمه تختار صح. لو اخترت بقى انك تمشي مع ربنا ده اختيار له توابع، وشكلها على فكره مش سهل. الحلو بقى ان ربنا بنفسه هو اللي هيساعدك تكمل في اختيارك انك تمشي معاه.
0: كنتم مع علمتني الحياه و
1: هاني وهبي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: من لنا بتلك الحياة التي خرجت من يد الله، عظيمة بسيطة، هادئة نشيطة، تحمل نسيم الأصيل وشذى الندى العليل وبسمة الفجر وغنى الخير. يوم قال الله وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. آهما لنا بتلك الحياة التي قال الله عنها إنها حسنة، حسنة جدا. يوم خلق الله الأرض والسماء والماء، النور والنهار والأنهار، الشجر والثمر، الشمس والقمر. يوم كانت مطالع الصباح والمساء تبتهج وتتنطق الآكام بالبهجة. وكان مساء وكان صباح يوما جديدا. آهما لنا بتلك الحياة التي خرج الزمن فيها ربيعا يحبو على صفحة التاريخ بين يدي الأزل والأبد، وليدا لم يسمع، لم يرى، ولم يتكلم، ولكن الصورة تشوهت، والبهجة يابست، والعظمة ضاعت، والقوة ضعفت، والأشواك خرجت، فأطبق الضباب، وعاد الإنسان إلى التراب. وردة الحياة ذبلت وانحسمت، الزهرة ماتت وانتهت، وبكينا القصة التي كانت، وبلا وداع رحلت.

على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

0: ميراثا لي، واقبلني ميراثا لك يا ملكي وإلهي. مع كل صباح جديد أشرق ببهائك في قلبي، بدد ظلمة خطيتي فأستنير ببرك وجلالك، بدد ظلام الحرف القاتل فأستنير بالروح المحيي. أنصت إلى كلمات قلبي أنت وحدك تفهمها، حطم مؤامرات الشرير المخادع القتال والمملوء مرارة. افتح لي أبواب بيتك لأنعم ببهاء هيكلك المقدس، هب لي أن أفتح لك أبواب قلبي لتقيم مذبحك داخلي، لتحل بركتك علي ولتدربني على حياة الجهاد واهبا لي النصرة. هب لي روح الهتاف والبهجة بك مع كل شعبك. القمص تدرس يعقوب ملطي.
1: قدرتك على حفظ اتزانك في الطوارئ ووسط الاضطرابات وتجنب الذعر هي العلامات الحقيقية للقيادة. في وسع المرء أن يقود حصانه في الماء، ولكن ليس في وسعه أن يرغمه على الشرب. إذا وليت أمرا أو منصبا فابعد عنك الأشرار، فإن جميع عيوبهم منسوبة إليك. ابتكر، فالابتكار يصنع منا شخصية القائد وليس شخصية التابع فقط. كن ذكيا في توزيع مهامك. دع الموظفين الأكفاء يقومون ب50% من أعمالك الروتينية. إذا كنت تجد المتعة في عملك فسيجد الآخرون المتعة في العمل تحت إمرتك. الزعيم العبقري يجب أن يكون لديه القدرة على جعل المعارضين المختلفين يظهرون كما لو أنهم ينتمون إلى عائلة واحدة. التجديد هو ما يميز القائد عمن يتبعه. الناس تقبل دائما القائد الذي يعترف بأخطائه ولا يبررها. القائد الناجح هو الذي يرجع نجاحه إلى مجهود فريقه لا إلى عمله هو.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
7: تقولون إن المسيح لم يصلب.
8: لا لم يصلب.
7: بعد كل ما قلناه.
9: قلنا إن الصلب كان لازماً لغفران الخطايا،
10: وأنه كان لابد من الكفارة،
11: وإن المسيح استوفى كل الشروط للفداء، فكان هو الفادي.
7: وكل ذلك ناقشناه بالعقل والمنطق، ومن واقع دراستنا للعلوم الفلسفية والدينية والكتب السماوية.
8: هذا صحيح، واقتنعنا بذلك
10: وقبلناه بعد مناقشة ومحاججة طبعا،
9: وفهمنا فكرة الفداء والكفارة.
8: لكن المسيح لم يصلب.
7: يقول لم يصلب.
11: انتظر يا مريم، تقصدون أنه لم يكن هو المصلوب؟
8: لا لم يكن هو المصلوب.
7: فماذا حدث؟
9: شبه له.
10: لم يقتلوه هو
8: ولم يصلبوه هو.
11: كان على الصليب مصلوب، أليس كذلك؟
8: المسيح كان قادرا على صنع المعجزات
10: بإذن الله وقوته.
9: تحول من صورة إلى صورة،
8: تغيرت هيئته،
10: وألقي بصورته على غيره،
9: وصلب هذا مكانه.
10: أنقذ الله نبيه من الصلب،
9: وخدع اليهود وصلب غيره مكانه.
7: هل سمعت ذلك يا أبي؟
11: نعم يا مريم، نعم سمعته من زمن.

0: حين جاء اليهود إلى المسيح في البستان
1: جثيماني؟
0: لا أعرف، في ضيعة أو مكان اعتاد أن يذهب إليه مع تلاميذه.
1: وماذا حدث هناك؟
0: حدثت أكثر من رواية، لكنها تتفق على أن المسيح لم يكن هو الذي قبض عليه.
2: رواية تقول إن المسيح بعدما رفعه الله حيا إليه، وكان اليهود قد صمموا على قتله، اجتمعوا وألقوا القبض على شخص آخر وصلبوه مكانه.
1: ومن كان هذا الشخص؟
2: أي شخص؟ شخص عادي غير معروف.
1: وسكت، لم يصرخ، لم يعترض.
2: لابد أنه اعترض، لكن هم صلبوه رغم ذلك مكان المسيح.
3: وشكله، هل كان شكل المسيح وشبهه؟
2: أنا لا أعرف، هذه الرواية لم تحدد ذلك.
0: لكن هناك رواية أخرى تقول إن الله أو المسيح وله قدرة معجزية، أنزل شبه المسيح على شخص آخر ظنوه المسيح فقبضوا عليه.
1: نفس الشبه؟ الملامح نفسها؟
0: طبعا.
1: والملابس؟ نفس الملابس؟
0: القادر أن يغير ملامحه، قادر أن يغير ملابسه.
1: والصوت؟ نفس الصوت؟
0: ماذا يا سمر، أتعترضين فقط؟ طبعا نفس الصوت.
1: ومن كان هذا الشخص؟ غير معروف أيضا؟
0: بل معروف، قالوا إنه إما تيطاوس.
1: إما؟ هل هناك أكثر من شخص؟
3: نعم نعم، هناك أكثر من شخص. اسمعي يا مريم، اسمعي.
0: تيطاوس أحد تابعي المسيح، نزل عليه شبه المسيح فدخل اليهود وأخذوه.
3: دخل اليهود إليه أم خرج هو إليهم؟
0: لا فرق،
3: الرواية تقول إنه خرج إليهم بنفسه.
1: يعني كان راضيا؟
0: لا أعرف.
2: يقال إنه شاب من أتباع المسيح، وكان أنه حين جاء اليهود وأحس بهم المسيح، سأل المسيح من حوله: من يتطوع لألقي عليه بشبهي فيموت مكاني؟
1: وهل يقبل أحد أن يموت هكذا مجهولا بوجه غريب عن وجهه؟
0: في سبيل معلمه وسيده، لم لا؟
1: لا، رواية بعيدة عن العقل.
2: لكنها تقول إن هذا الشاب تقدم وقبل المهمة، وكرر المسيح عليه السؤال 3 مرات، وأكد الشاب استعداده لذلك حتى يكون مساويا للمسيح في الجنة.
1: مساويا للمسيح في الجنة؟
0: ألم يمت مكانه؟ طبعا.
2: فأجلسه المسيح مكانه ثم نام.
1: نام؟ من الذي نام؟
2: المسيح نام، وهذا تفسير للقول متوفي.
3: وبعدما أنامه، بعد أن أنامه الله، رفعه إليه
1: وقبضوا على الشاب
0: وصلبوه بدلا من المسيح.

0: ورواية أخرى رواية الحارس يا حسام.
1: قالوا إن اليهود بعد أن اعتقلوا المسيح أقاموا عليه حارسا، ولكن الله رفعه إليه وأنزل الشبه على الحارس فصلبوه مكانه.
2: نام المسيح أولا طبعا، أليس كذلك؟
1: لم تذكر الرواية موضوع النوم هذا
3: لكي يتم القول متوفيه.
4: كيف لم تذكر هذه الرواية موضوع النوم؟
2: وهل هناك رواية أخرى؟
0: الرواية التي يروج لها كتاب برنابا، أن الشبه نزل على يهوذا الخائن فأمسكوا به وصلبوه.
4: ولم يعترض؟
1: لابد أنه اعترض
3: طبعا، وصرخ وبكى وثار.
4: ولم يسمعوا صوتك؟
5: الزحام كان شديدا، ضع صوته في الزحام.
2: تسخر يا أبي أم تجد؟
0: احكموا أنتم، هل نسخر أم نجد؟
1: ولماذا لا تصدقون هذه الرواية؟
2: وأين كان المسيح وقتها؟
3: أنامه الله ورفعه إليه.
1: حتى لو كان ثار يهوذا وصرخ ما كانوا صدقوه، وجهه وجه المسيح.
0: جاء يهوذا متقدما لليهود ليقبضوا على المسيح، أليس كذلك؟
3: نعم، هو الذي سلم المسيح لليهود.
0: وحين تغير وجهه واختفى من وسطهم، ألم يتساءلوا أين ذهب؟ أين ذهب؟
1: لم تقل الرواية شيئا عن ذلك.
4: كان لابد أن تقول حتى نقتنع.
3: هناك روايات أخرى تقول إن الشبه وقع على عدد كبير من الناس، وكلهم كانوا شبه المسيح.
2: ومن اختاروه منهم ليصلبوه؟
0: أي واحد، المهم أنه ليس المسيح.
2: هذا كلام.
0: هو كلام.

0: فأنتما لا تصدقان أنه شبه لهم هذه؟
1: لا نصدقها بالمعنى الذي ذكرتموه.
2: وهل لها معنى غير ما ذكرناه؟
3: معنى آخر غير معنى إلقاء الشبه، شبه المسيح على آخر؟
4: هناك تفسير له يختلف عما تقوله تلك الروايات جميعها.
0: ما هو هذا التفسير؟
1: أي أن اليهود لم يقتلوه ولم يصلبوه فعلا ويقينا، وإنما هم ظنوا ذلك وهم مخطئون.
4: ظنوا أنهم بقتله وصلبه يقتلون ويصلبون ذكره واسمه وشأنه، ولكنهم فشلوا وتصوروا ذلك وتشبه ذلك لهم، لأن الصلب لم يبد ذكره واسمه وشأنه، بل بقي اسمه وذكره حتى اليوم ولما بعد اليوم خالدا ساميا مرفعا.
3: تقصدان أن المعنى هو أنه برغم الموت الفعلي الجسدي للمسيح على الصليب، فإن اليهود خدعوا أنفسهم وتصوروا أن ذكره مات وهو لم يموت.
2: هذا تفسير جديد، هل سمعته من قبل يا حسين؟
0: سمعته يا مروان، لكنني لم أستسغه جيدا.
1: بالعكس، هذا المعنى أقرب للعقل والمنطق. تصور مثلا أن شخصا ما أهانني وشتمني وحقرني، لكنني بسماحة وحلم وصبر لم أرد إهانته وتحقيره لي، فكأنني أقول له: تظن أنك أهنتني وحقرتني؟ لا، أنت لم تهني وتحقرني، فإن حلمي رفعني وعظمني.
4: وهذا طبعا أقرب في موضوع الصلب من إلقاء شبه على شخص آخر وصلبه بدلا من المسيح. الأكثر قبولا هو أن اليهود بفعلتهم هذه لم يقتلوا رسالته ولم يصلبوا ذكره، خدعوا أو شبه لهم.
1: ألا تستسغ هذا التفسير يا حسام أيضا؟
4: هكذا فند الإمام العلامة الرازي قصة الشبه هذه، هو الذي قال ذلك في تفسيره لتوفي المسيح ورفعه.
3: الإمام الرازي نفسه؟
4: نفسه وضع إشكالات لموضوع التشبيه هذا.
2: وما هي تلك الإشكالات؟
4: هي كثيرة، أوجز بعضها لكم.
0: قل يا عم قاسم، قل لنا يا عم قاسم.
4: لو أجزنا إلقاء الله شبه إنسان على إنسان آخر لزم السفسطة.
3: السفسطة؟ ماذا تعني؟
1: هذا قول الإمام الرازي.
0: تعني الارتباك والتردي في الخطأ، أي أن كل واحد سيعيش غير متأكد من الآخر. قد لا تكونين سمر، وإنما ألقي عليك شبه سمر.
3: هذا مخيف.
4: وإشكال آخر قاله الإمام: إن الله تعالى كان قادرا على تخليص المسيح من أعدائه اليهود بأن يرفعه إلى السماء دون إلقاء شبهه على غيره، ويقتل بريئا دون ذنب جناه.
2: معقول؟ ما الداعي فعلا للتشبيه هذا؟ لو رفعه الله أمام عيونهم لكانت معجزة كبيرة ولطمة قاسية لليهود.
1: ثم كيف يخادع الله ويعيش هكذا؟ هل يخاف من اليهود؟
4: وهذا تقريبا ما قاله الإمام الرازي، قال: إن ذلك إلقاء لليهود في الجهل والتلبيس، وهذا لا يليق بحكمة الله.
3: ثم ما يدهشني كيف أن ذلك الآخر الذي صلب مكانه لم يصرخ طوال الوقت للناس ويقول إنه ليس المسيح ويكشف الخدعة، كيف؟
4: وهكذا فرح اليهود بموت المسيح، وحسبوا أنهم بقتله وصلبه تخلصوا منه نهائيا، ومن تعليمه ومن آياته ومن ذكره،
1: ولكنهم لم يتخلصوا منه، فحتى اليوم وبعد 2000 سنة ما زالت تعليمه وآياته وذكره باقية. ظنوا أنهم قتلوه وصلبوه،
4: ولكنه شبه لهم، شبه لهم، يكفي ذلك اليوم. شكرا لكم.
5: شكرا لك.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: لماذا نستبعد القول بأن شخصاً آخر غير المسيح حمل شبهه هو الذي مات فوق الصليب؟ لماذا نستبعد القول إن شخصاً غير المسيح حمل شبهه هو الذي مات فوق الصليب؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون،

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

0: أيها الكلم الحقيقي، هب لي أن ألهج في حبك نهارا وليلا، في وقت الفرج كما في الضيق. أيها الطريق، احملني فيك وإليك فأنعم ببرك. أيها المصلوب، يا من حولت الخشبة إلى شجرة حياة، أقمني شجرة مثمرة مغروسة على مجاري روحك القدوس. قمص تدرس يعقوب ملطي.
1: بكره قوي اللي بيكذبوا. طب بالنسبة للي بيكرهوا واللي بيشتموا واللي بيحبطوا ويفشلوا واللي بيغتتوا واللي بيجرحوا ويعذبوا واللي بيتوهوا، طب واللي بيسرقوا، طب واللي بيلتووا ويمثلوا، طب واللي بيطردوا واللي بيظلموا واللي بيغلسوا ويرخموا، طب واللي بيخونوا واللي بيخوفوا ويرعبوا ويحبسوا، طب واللي بيذبحوا واللي بيقتلوا، دول نظامهم ايه؟ شوف كده، يمكن تكون بتعمل حاجة منهم ولا انتش داري.

أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم شك نعمة. معكم أنا زينب على راديو سيلافي، وحلقتنا اليوم بعنوان شحال كتسوى. بزاف ديال المرات كنلقاو راسنا بلا ما نحسو كنديرو حاجات باش نعجبو الناس. مثلا كنلبسو زوين، كنحاولو نبانو في أحسن هيئة. ماشي عيب الواحد يبان زوين، ولكن الخوف انه الواحد يكون كيقلب على قيمته في هاد الحوايج. كاين اللي كتلقاه مزير راسه وغارق كريديات باش يشري طوموبيل، كاين اللي كيشوف قيمته في هاد الطوموبيل، وكاين اللي كيشوف قيمته برقم حساب ديالو في البنكه، كاين اللي كتقلب على قيمتها في الحوايج لا مارك، في المكياج، كاين اللي كيقلب على قيمته في الكارو. كتلقاه ما كيكميش كاع، ولكن جالس مع صحابه باش يبان كول ويعجبهم، كيجبد حتى هو كارو ويكمي. كاين بزاف وبزاف. الحلقة ديالنا ديال اليوم بعنوان شحال كتسوى. خليكم معنا، غناخدو فاصل موسيقي ونرجعو لكم، تسناونا.

رجعنا لكم مستمعين الأعزاء، معكم أنا زينب ببرنامجكم شك نعمة على راديو سيلافي، وحلقتنا ديال اليوم بعنوان شحال كتسوى.

بزاف ديال المرات كنربطوا القيمة ديالنا بحاجات مادية، فلوس، طوموبيل، خدمة. إلى غابت هاد الحاجة كنحسوا براسنا ما عندنا قيمة، وهذا مفهوم غلط للقيمة. هادشي كبر معانا ملي كنا صغار بلا ما نحسوا، فاش كانوا في المدرسة كيقولوا لنا فلان حسن منك لأنه جاب في النتيجة أكثر منك، لا شعوريا. وحنا كنكبروا بدا هاد الشعور كيكبر معانا، وبدينا كنفهموا باللي كل حاجة امتلكناها غتعطينا قيمة أكثر. بدينا كنقيسوا قيمتنا بحسب الحاجات المادية والمعنوية اللي كنربحوها، مع العلم أنه هاد الحاجات كتكون متغيرة. القيمة ديالي هي شي حاجة فيكس، ماشي شي حاجة كتتبدل. قيمتي ماشي بحال البورصة، قيمتي ماشي هي الدرهم، طالعة نازلة بحسب الحاجات المادية اللي كنمتلكها، لأنك هكذا ماشي كتعطي قيمة لراسك، بالعكس كتنقص من القيمة ديال راسك. باش تعرف القيمة ديالك لازم تعرف شكون انت. انت ماشي حاجة مادية فقط باش تكون القيمة ديالك هي حاجة مادية، انت روح ونفس. داود النبي كيقول في المزامير: أحمدك من أجل أني قد امتزت عجبا، عظيمة هي أعمالك ونفسي تعرف ذلك يقينا. داود كيقول أحمدك من أجل أني قد امتزت عجبا. داود كيشوف أنه هو امتياز، داود عارف قيمته. الرب هضر مع صموئيل وقال له هذا هو. داك الساعة صموئيل جبد الزيت ومسحاله على راسه، وهذا تقليد كان كيدار شحال هادي فاش الواحد كيتختار ملك، كيهزو شوية ديال الزيت وكيمسحوه بها. في داك الوقت حتى واحد ما كان كيتوقع انه الله يقدر يختار داود، خصوصا بالمواصفات اللي كيقول عليها الكتاب، انه كان صغير ما كانش كيبان صالح لدور القيادة والملك، كان زعر وعوينات وخضيضرين، لكن الله كان كيشوف فيه شي حاجة وحدة اخرى، وهذا بالضبط اللي الله كيشوفه فيا وفيك. مهما كنتي كتشوف راسك صغير، مهما كنتي كتشوف راسك ما تستاهلش، عرف انه الله دايما كيشوف فيك حاجة مختلفة على اللي احنا كبشر كنشوفوه في ريوسنا. وقول له كيف ما قال داود: أحمدك من أجل أني قد امتزت عجبا. وكيف ما داود عرف قيمته، حتى انت عرف قيمتك. بقوا معنا أعزائنا المستمعين، غادي ناخذ فاصل نسمعوا فيه ترنيمة ونرجعوا لكم.

رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء، معكم أنا زينب وبرنامجكم شك نعمة على راديو سيلافي، وحلقتنا اليوم بعنوان شحال كتسوى. كيف ما شفنا قبل الفاصل أننا مهما كنا كنشوفنا راسنا ناقصين وكنقلبوا على حاجات تعطينا قيمة، الله كيشوفنا بمنظور آخر. الله كيشوفنا مميزين كيف ما كيقول داود في المزمور: أحمدك من أجل أني قد امتزت عجبا. بزاف ديال الأمثلة تربينا عليها كتقرر القيمة ديالنا بالفلوس. كاين بزاف نتاع الأمثلة الشعبية كنسمعوها بحال: القرع بفلوسه أرادك الراس نبوسه، ولا اللي ما عنده فلوس كلامه مسوس. أجيو نشوفوا الكتاب المقدس واش عنده نفس النظرة للإنسان. واحد القصة كتقول أنه وفيما هو خارج إلى الطريق، فيما هو هنا كترجع على يسوع المسيح، وفيما هو خارج إلى الطريق ركض واحد وجت له وسأله: أيها المعلم الصالح، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له يسوع: لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا واحد، وهو الله. أنت تعرف الوصايا: لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا تسلب، أكرم أباك وأمك. فأجاب: يا معلم، هذه كلها حفظتها منذ حداثتي. فنظر إليه يسوع وأحبه وقال له: يعوزك شيء واحد، اذهب بع كل ما لك واعط للفقراء فيكون لك كنز في السماء، وتعال اتبعني حاملا الصليب. فاغتم على القول ومضى لأنه كان ذا أموال كثيرة. القصة كتقول أنه واحد السيد لبس عليه، واحد الشاب مني شاف يسوع المسيح مشى عنده كيجري وقال له: قل لي شنو ندير باش نورث الحياة الأبدية. يسوع المسيح قال له الوصايا، ولكن هاد الدري قال له: أنا أريدي، أنا ديجا عارف كل الوصايا، قل لي شي حاجة جديدة. يسوع شاف فيه وبغاه لأنه كان عارفه وباغي يتبعه. قال له: خاصك حاجة وحدة، بيع كاع الحاجات اللي عندك وعطي الفقراء، وهكذا غيكون عندك كنز في السماء، وتعال تبعني. فالكتاب كيقول اغتم، يعني هاد الشاب هذا اغتم على القول ومضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة. لو كانت قيمتنا بالفلوس كنا غنشوفوا أنه المسيح استقبل الشاب الغني بلا شروط. هاد الشي ما كيعنيش أنه الله ما كيبغيش الأغنياء أو أنه كيفضل الفقراء على الأغنياء. ماشي عيب يكونوا عندك الفلوس أو تكون صاحب منصب زوين، لكن خطير بزاف أنك تكون شايف قيمتك من خلال هاد الفلوس. خطير بزاف أنك تشوف قيمتك من خلال هاد المنصب، لأنها نهار ما تبقاش عندك وهذا شي حاجة اللي هي واردة جدا، غتلقى راسك تالف. وهذا الشي بالضبط علاش كنلقاو بلي بزاف ديال الناس اللي كيخسروا فلوسهم في البورصة كينتحروا. غتكونوا سمعتوها بزاف في الأخبار، بزاف ديال المرات كنشوفوا بلي الناس اللي كيخسروا فلوسهم كلها في البورصة كينتحروا، مع العلم أنه كتلقى عنده دارو وعنده ولاده، ولكن ما كيستحملش. علاش؟ لأنه بالنسبة ليه كانت هي طوق النجاة، كانت ديك الفلوس هي الحياة، كانت هي اللي كتوفر له أسباب الراحة والرفاهية والمتعة. هادشي علاش السيد المسيح كيقولنا: لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض حيث يفسد السوس والصدأ، وحيث ينقب السارقون ويسرقون، بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء حيث لا يفسد سوس ولا صدأ، وحيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون، لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. الغني والفقير بحال في القيمة. الكتاب المقدس كيقول في سفر الأمثال: الغني والفقير يتلاقيان، صانعهما كليهما الرب. يعني الكتاب المقدس كيقول بوضوح أنه ما كاينش فرق بين الغني والفقير، بجوج بهم الرب هو اللي خلقهم، لكن الفرق هو أنك أنت تكون كتشوف قيمتك من خلال حاجة مادية، من خلال حاجة كتحسب، من خلال حاجة القيمة ديالها كتتغير عبر الزمان. لكن داود كان شايف الله صح، وكان شايف قيمته صح من اللي قال له: أحمدك من أجل أني قد امتزت عجبا. خليكم معنا أعزائنا المستمعين، غد ناخذ فاصل ونرجع لكم.

رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء، معكم أنا زينب وبرنامجكم شك نعمة على راديو سيلافي، وحلقتنا اليوم بعنوان شحال كتسوى. كاين واحد سؤال جاء في الكتاب المقدس 3 مرات، من هو الإنسان؟ الكتاب كيقول على الإنسان بمجد وكرامة كللته. هو هنا كيهضر علينا حنا كبشر، كيهضر عليك، كيهضر عليا. داود كان كيتسأل على شكون هو هذا الكائن اللي بمجد وكرامة كللته وأقامته على أعمال يديك. أيوب كان كيتسأل نفس السؤال، شكون هو الإنسان؟ كاين بزاف ديال الأسئلة طرحات في الكتاب المقدس على ماهية الإنسان، لكن أنا بغيت ندوز معكم للإجابة. كنقراو في إنجيل مرقس والإصحاح الثاني. ثم قال لهم لليهود اللي كانوا في عداوة معه، السبت إنما جعل للإنسان لا الإنسان لأجل السبت. السبت بالنسبة لليهود كان وما زال يوم مقدس. في السبت كان ممنوع أنه الواحد يخدم أو يدير أي أكتيفيتي، السبت مقدس. لكن المسيح قال لهم السبت إنما جعل لأجل الإنسان لا الإنسان لأجل السبت. السبت اللي كان بالنسبة لليهود هو الرمز الديني، قال لهم أنه الدين جعل لأجل الإنسان وماشي الإنسان لأجل الدين. الإنسان ما تخلقش من أجل الدين والعقيدة لدرجة أنه يقدر يمشي في الجراس وعلى قبل الدين. السبت بجلالة قدره وعظمته إنما جعل لأجل الإنسان. إذن الله عمره ما غيشوفك من خلال إطارك الديني. بالنسبة لله قيمتك ما كتجلى في حتى حاجة حتى إلا كانت هي الدين. كاين قصة أخرى ممكن نشوفوها في إنجيل متى والإصحاح 12 كتقول وإذا إنسان، هو هنا ما قالش سميته لأنه ماشي مهم شنو سميته، ماشي مهم مستواه الدراسي، ماشي مهم شنو دينه، المهم أنه إنسان. وإذا إنسان يده يابسة فسألوه قائلين هل يحل الإبراء في السبوت لكي يشتكوا عليه؟ كان المسيح في قلبه حزن عميق على غلاظة قلوبهم، وفي قلبه أيضا شفقة عميقة على هذا الإنسان، فقال لهم أي إنسان منكم يكون له خروف واحد فإن سقط هذا في السبت في حفرة أفما يمسكه ويقيمه؟ فالإنسان كم هو أفضل من الخروف؟ إذن يحل فعل الخير في السبوت. ثم قال للإنسان مد يدك، فمدها فعادت صحيحة كالأخرى. عندك تكون شايف راسك أنك نامبوختكوا، عارف علاش؟ لأن الله عمره ما يخلق نامبوختكوا. تحقيرنا لأنفسنا غرض من أغراض الشيطان. عندك إصحابك راه تواضع، لا ماشي تواضع، لأن الله ما خلق حتى شي حاجة تافهة وما خلقنيش باش نكون تافه. يكفيني أنه خلقني على صورته ويكفيني أنه جاء على صورتي. بركة ما تشوف راسك أنك ما كتسوى والو. خلينا متفقين أنه الخطية شوهات صورتنا قدام أنفسنا، وهذا الشيء كيخلينا ديما نحاولوا نلقاو قيمتنا في حاجات مادية وحدة أخرى. علاش؟ لأننا بيننا وبين أنفسنا وبيننا وبين الله عارفين أنه صورتنا تشوهات، شوهات هالخطية لكن ما مسحتهاش. من بعد ما وقعنا في الخطية وعشنا في الخطية، الكتاب المقدس كيقول عندك تلعن الإنسان لأنه تكون على صورة الله. هو ما هدرش على شخص معين، هو ما هدرش على شخص مؤمن، هو ما هدرش على شخص عارف الله، هو هدر على الإنسان. أي إنسان تكتشوفه في الشارع مهما كان الشر دياله، مهما كان الفساد دياله أو العقيدة دياله، مهما كان ظلام أفكاره، هو لا يزال كائن مخلوق على صورة الله. وانت مهما غدرت بك الأيام وطحناتك الأمراض وعذباتك الظروف، مهما ظلموك الناس ومهما تحطمات النفسية ديالك، انت ما زال مخلوق على صورة الله، وخاصك تعتز بهذا الشيء وتكون فخور. نعم صورة شوهات، لكن كاين علاج إلهي في الفداء، كاين مشروع جبار تسمى مشروع الفداء. أعزائي المستمعين، إلا كان عند الملائكة الحق أنهم يغيروا ويحسدوا، فما عندهمش حتى شي حاجة يغيروا منها إلا الإنسان، لأنه لم يرتفع عند الله كائنا من كان غير الإنسان. حتى أن الكتاب المقدس كيقول على الملائكة أنهم أرواح خادمة مرسلة للخدمة للعتيدين أن يرثوا الخلاص. لكن المشكلة الكبيرة أننا ما كنحترموش أنفسنا،
ما كنقدروش أنفسنا وما كنقدروش غيرنا. فاش كنتعامل مع واحد فقير أو مع واحد مقاريش أو مع واحد بسيط، أنا هنا كنتعامل معاه كإنسان مخلوق على صورة الله، وعمري ما غنعرف نتعامل مع الله إلا إذا عرفت نتعامل مع الإنسان اللي مخلوق على صورة هذا الإله. خليكم معنا مستمعينا الأعزاء، غادي ناخذ فاصل ونرجع لكم، بقاو معنا.

رجعنا لكم أعزائنا المستمعين، معكم أنا زينب وبرنامجكم شك نعمة على راديو سيلافي، وحلقتنا اليوم كانت بعنوان شحال كتسوى. كيف ما شفنا قبل الفاصل، كاين بزاف ديال الحاجات كنشوفوا القيمة ديالنا من خلالها، لكن هاد الحاجات كتبقى ديما حاجات مادية، حاجات متغيرة. إذا كانت عندك أسئلة أو اقتراحات أو عندك أفكار على قيمة الإنسان، أو كنتي أنت شخصياً كتشوف قيمتك في حاجة معينة، تقدر تواصل معنا عبر الصفحة ديالنا في الفيسبوك سيلافي راديو، سيت ويب www.radioclv.org، أو عبر الإيميل cn@radioclv.org. أنا متاحة كذلك عبر واتساب وفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14. كونوا معايا الحلقة الجاية، ونتمنى لكم أوقات سعيدة. إلى اللقاء.

يا رب كنرفع بين يديك المغرب بلادنا، الرحمة ديالك في اسم يسوع، ارحمنا واشفي الأرض. وهذه الفرصة هذه للناس خايفين ومرعوبين، يا رب خليها فرصة الناس تفكر فيك والناس ترجع ليك وتعرف أنك أنت وحدك الذي لا يتغير. كل حاجة في هذا العالم تتغير، ما كاين حتى حاجة ممكن الواحد يعول عليها ويعرف أنه ممكن يتكل عليها ويستند عليها. أنت وحدك إلهنا الحي الذي لا تتغير، فخلي هذه الفرصة فرصة رجوع، فرصة ديال التوبة، فرصة ديال التفكير فيك والالتصاق بك يا إلهنا الحي. اشفي أرضنا، ارحمنا يا إلهنا باسم الرب يسوع.

0: خدمة الصوتيات والمرئيات AV Ministry مع هيئة الصخرة للإعلام يقدمان برنامج الله والنص الحلو مع هايدي حنة.
1: أهلا بكل نص حلو بيسمعني النهاردة. كنت من الشخصيات اللي بخاف قوي على أولادي ولازم يكونوا قدام عيني عشان أكون مطمنة عليهم. بس في مرة رحنا مصيف وكنا في البحر مع بعض، لكن ابني قرر انه يسيب البحر ويخرج برا على الشاطئ. كان لابس عوامة زرقاء وكنت كل شوية أبص ألاقيه على أول الشاطئ لابس العوامة الزرقاء فأطمن، وشوية كده زهقت وخرجت، وكانت المفاجأة ان اللي لابس العوامة الزرقاء ولا التاني مش ابني. الملامح أصلي ما كانتش واضحة وأنا من بعيد بسبب إنه المية البحر كانت في عيني. كل اللي كنت شايفاه ولد لابس عوامة زرقاء، فكنت أقول ده ابني. طبعاً أكيد تعرفوا كانت مشاعري شكلها إيه. وبعد 5 دقايق مروا علي كأنهم 5 سنين من البحث، لقيناه أخيراً والبحر بيسحبه بالعوامة في اتجاه بعيد قوي عنا، وجري بابا وجابه. واللي يوجع بقى إنه لما جه قعد يشرح قد إيه هو كان شايفنا من بعيد وعمال يصرخ علينا، لكن إحنا ما كناش لا سمعين ولا شايفين. في الوقت ده عرفت إن ربنا بيقول لي ما تخافيش قوي كده على أولادك، أنا بحافظ عليهم أكتر منك. ودي أهو كنت مفكرة إنك شايفاه وإنه قدام عينك، لكن في الوقت ده كان ممكن يغرق في البحر وأنا اللي حافظت عليهم، أنا برعاهم أكتر منك. لكل نص حلو. الكتاب المقدس في مزمور 121 عدد 7 و8 بيقول كده: الرب يحفظك من كل شر، يحفظ نفسك، الرب يحفظ خروجك ودخولك من الآن وإلى الدهر. كمان البشير متى بيقول كده أصحاح 10 وعدد 30: وأما أنتم فحتى شعور رؤوسكم جميعها محصى. إحنا محفوظين في إيد الله ومحروسين، بس المهم تثقي فيه. طبعاً أنا مش بقول ما تخافيش على أولادك، لأن ده شيء مش طبيعي، لكن ما يكونش الخوف مرضي بحيث نحوط حواليهم بزيادة، ولو بعدوا عنا نطلع نجري عليهم، مش عايزينهم يروحوا هنا ولا يروحوا هنا ولا يتكلموا مع ده ولا مع ده. تقريبا كده عاملين حصار عليهم، مش مدينهم الحرية. كل ده باسم ان احنا خايفين عليهم. وخلي بالك ممكن يكونوا قصاد عينك ويتأذوا برضو زي ما حصل معي. الله عنايته فائقة. شفتوا الآية اللي قريتها بتقول ايه؟ حتى شعر الراس بيعرف عددها. مين فينا يقدر يعد شعر راسه؟ لكن هو عارفها كويس قوي. هو لا ينعس ولا ينام، بيهتم بينا، بحياتنا، ببيوتنا، بأولادنا، بكل حاجة تخصنا مهما كانت صغيرة. فلو حسيتي في يوم بالخوف افتكري ان ايد ربنا بتحميك من الشر. على فكرة عايزة اقولك حاجة، مش الشر اللي انت شايفاه بعينك بس اللي الله بيحميك منه، ده في حاجات ممكن تحصل لك والله يحميك منها من غير ما تعرفي. يعني ممكن مثلا وانت معدية كانت عربية ممكن تكون بتدوسك، بس الله حفظك وانت مش واخدة بالك. عايزاكي تقري معايا الآية دي وحطي اسمك مكانها: الرب يحفظ هايدي من كل شر، يحفظ نفسي، يحفظ دخولي وخروجي من الآن وإلى الدهر. من فضلك لو كلام النهاردة لمسك وكنت فعلا من الشخصيات اللي مش بتقدر يكون عندك سلام وعندك خوف كبير على أسرتك، صلي معايا الصلاة دي: يا رب بشكرك لأنك حافظني فعلا من كل شر، وحافظ أسرتي وبتحميها من كل خطر ممكن تكون بتتعرض لي. بشكرك لأنك أنت بترعاهم وأنا مش موجودة معاهم. يا رب خليني أكون واثقة إنك هترعى أسرتي من كل خطر إحنا ممكن نحس بيه أو ما نحسش بيه. آمين. وفي النهاية خليكي فاكرة إنتي النص الحل اللي بيحل الحياة لكل اللي حواليه. أسيبكم وعلى معاد تاني إحنا النص الحل مع الله. كان معاكم هايدي حنة.
0: إذا كان عندك أي سؤال تواصل معنا على femme@commercialradiocalv.org femmelle@radiocalv.org أو على رقم التليفون 012-112-111-614. كان معاكم برنامج الله والنص الحلو، إعداد وتقديم هايدي حنة، هندسة صوتية إيريني كامل.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بارك أعدائي يا رب، ولك عنهم فأباركهم أنا أيضا. الأعداء قادوني إلى عناقك أكثر مما فعل أصدقائي. أصدقائي ربطوني بالأرض فيما أعدائي حلوني من الأرض وبعثروا كل مطامح الدنيوية. أعدائي قد غربوني عن الحقائق الدنيوية وجعلوني طارئا ومقيما في هذا العالم غير مرتبط به، كما يجد الحيوان المطارد مخبأ أكثر أمانا من الحيوان غير المطارد. كذلك أنا لأحمي نفسي من أعدائي وجدت ملاذا مأمونا عندما التجأت إلى هيكلك، حيث لا الأصدقاء ولا الأعداء يقدرون على تهديد نفسي. لذا يا رب بارك أعدائي ولا تلعنهم فأباركهم أنا أيضا. ليس أنا بل بالأحرى هم من اعترف بخطاياي أمام العالم. لقد جلدوني عندما ترددت أمام الجلد، لقد عذبوني كلما حاولت تجنب العذابات، لقد وبخوني في حين أني تملقت نفسي، لقد ضربوني فيما كنت أمدح نفسي من الجهل. فبارك أعدائي يا رب ولا تلعنهم فأباركهم أنا أيضا. في كل مرة قدمت نفسي على أني حكيم كانوا ينادونني بالأحمق. في كل مرة قدمت لهم نفسي القوي كانوا يسخرون مني وكأني قذل. كلما تمنيت أن أقود الآخرين كانوا يدفعونني إلى الخطوط الجانبية. كلما حاولت أن أغني نفسي كانوا يمنعونني بيد من حديد. كلما فكرت بأني سوف أنام بسلام كانوا يوقظونني. في كل مرة كنت أحاول أن أبني بيتا لحياة مديدة هادئة كانوا يطردونني منه ويهدمونه. في الحقيقة إن أعدائي قد حلوني من هذا العالم ومدوا يدي لا لألمس هدب ثوبك. لذا يا رب بارك أعدائي، يا رب لا تلعنهم فأباركهم أنا أيضا. باركهم يا رب وكثرهم، كثرهم واجعلهم أكثر قساوة علي ليكون جري إليك بلا رجعة، ليتحطم كل رجاء بالإنسان كما تتحطم شبكة العنكبوت، ليحكم السلام المطلق على نفسي، ليصير قلبي قبرا لأخوي الشريرين العجرفة والغضب، فأخبئ كل كنوزي في السماوات وأصير مؤهلا للتحرر إلى الأبد من وهم الذات الذي أسرني في الشبكة المميتة لهذه الحياة الخادعة. الأعداء علموني ما يتعلمه المرء بصعوبة، إن ما من عدو للإنسان في هذا العالم إلا نفسه، وإن الإنسان يكره أعداءه عندما يفشل في معرفة أنهم ليسوا أعداء بل أصدقاء قساة وبلا قلب. فعلا من الصعب علي أن أخبر من الذي نفعني أكثر من الآخر أو أذاني أكثر من الآخر، الأعداء أم الأصدقاء؟ فبارك أعدائي يا رب ولا تلعنهم فأباركهم أنا أيضاً.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. على من يقول أنه شيء مستحيل الحدوث ألا يقاطع من يعمل على تحقيقه؟ حين تقرر عمل الجديد وتغيير التقليدي، ستجد كثيرين يؤكدون لك على استحالة ما تحاول وعبث ما تقول. لا تدع هؤلاء يعطلونك، استمر في طريقك واعمل على تغيير هذا العالم إلى الأفضل. نحن نحتاجك.

شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

ياه قد إيه البني آدم النهاردة ما هو شايل، مع أن الدنيا اللي حوالينا سهلت المسائل ووفرت المواصلات ورصفت الطرق وعلت العماير، بس واضح أنها تعبت البني آدم، يمكن لأنها ريحته فما بقاش يعرف يشيل، وفجأته بعد كده بشيل كتير، فوقع تحت هم بكرة وذنب مبارح، حسابات النهاردة، طلبات اللي فوقيه ومسؤوليات اللي تحتيه. مفيش حد لغاية النهاردة شفته مش شايل أي حاجة خالص. ولما تقرأ معايا اللي قاله المسيح للراجل المشلول لما جيش فيه تستغرب، لأنك تشوفه بيقوله قوم شيل سريرك وروح بيتك. إيه ده؟ حتى السرير اللي ممكن الواحد يرتاح عليه من الشيل بعد الشيل، يقول المسيح للعيان قبل حتى ما يدخل في دور النقاهة إنه يشيله؟ ده مش بس كده، لكن اللي زيدك اندهاش حاجة تانية في إنجيل متى أصح 11 وآية 28، وعبارة المسيح الشهيرة برضو: تعالوا لي يا تعبانين ياللي شيلتكم تقيلة وأنا ريحكم. طبعا دي حاجة تبسط، لكن بعدين زي ما يكون الانبساط بيروح بسرعة لما تكمل القراية، لأن باقي كلامه على طول تلاقيه بيقول للتعبانين دول: شيلوا نيري عليكم. يعني بالبلدي شيلني شيلتك وشيلك شيلتي. وقلت لنفسي يا رب حتى انت عاوزنا نشيل. هو ما ينفعش نعيش من غير ما نشيل؟ ما ينفعش حياة من غير أحمال؟ يمكن اللي سمعته من شوية ده هو اللي مرات بيدور في عقلك، لكن هل تعرف ان الشيل مع انه متعب لكنه مفيد؟ ما تستغربش، يعني الشيل عبارة عن حاجة بتشد عضلات تفكيرك زي ما بتقوي عضلات ايديك وتمتن كتافك، ويمكن بيها بتطلق جناحات ايمانك فوق، فاللي ما تقدرش انت تشيله هتلقى حد جنبك يشيله معاك وعنك. المشكلة انك في مرات بتشيل الشيل الغلط، بتشيل الهم، بتشيل الذنب، بتشيل خوفك من بكرة. الشيل دي كلها كبيرة قوي عليك لدرجة انها بتحنيك بدل ما تقويك، مرات بتعجزك بدل ما تعزيك. لكن في شيل تاني ربنا بيقولك لو شلتها هتحررك من تقل شلتك انت. تحب تعرف زي ايه؟ خليك معايا.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: أول شيلة محتاج تشيلها هي اللي كنا بنتكلم عنها من شوية، شيل سريرك. الراجل المشلول كان من شوية متشال فوق السرير، لكن دلوقتي مطلوب منه بعد ما شفاه المسيح طبعا إنه هو اللي يشيل السرير. مش بس يسيب السرير وراه ويمشي، لكن ويشيل السرير خالص. يمكن لأنه لو ساب السرير هيرجع له تاني وهيرقد عليه تاني عيان أو تعبان، يعني هيفضل السرير بتاعه هو المحطة اللي بتنادي عليه بعد أي شوية تعب. ويا ما سراير نايمين عليها زي سرير أخينا ده، أعذار واخدينها علشان تريحنا أو تخلينا بدل ما نتحمل المسؤولية نرميها على غيرنا. سرير الضعف، أنا محدود، اللي حوالينا بيغلطوا. يعني ببساطة ربنا كان عاوز الراجل ده بعد ما صحي من مرضه يفهم إنه لازم يتعلم يشيل المسؤولية. كفاية نوم خلاص. يمكن يكون سريرك اللي بيريحك وقت الفشل إنك تقعد كتير على النت، إنك ترجع تاني لنفس البنت، إنك تسمع الأغنية اللي بتريحك أو تغرق في أحلامك اللي بتفرحك، لكنك بقيت مع مرور الوقت عاجز، مش قادر تتحرك، اتربطت في كرسي قدام الكمبيوتر أو أدمنت الكلام ونسيت العمل. الشفاء مش بس قومة من على سريرك، لكن إنك تتعلم تبعد عن سريرك خالص بإنك تشيله. يمكن معنى شيل السرير هنا إنك تتخلص منه لوقت، ويمكن إنك تودعه للأبد. شيلة تاني بعد ما تشيل عنك أعذارك إنك تتعلم تحط كتفك تحت نير المسيح. يعني إيه نير المسيح؟ النير هو الحمل اللي كان بيتحط على رقبة الطور زمان وهو بيجر الساقية ويلف بيها متغمي علشان ما يدخش. ولما نقول حطوا نير الأمر الفلاني على فلان، يعني وضعوا المسؤولية عليه. يبقى النير معناه الالتزام والمسؤولية. ناس كتير بدأت فعلا تفوق من أعذارها، شالت سرايرها، لكن لسه معرفتش تلتزم وتفهم إيه مسؤولية العلاقة مع المسيح. سابت الخطيب الأول لكنها مش قادرة تعيش مع الزوج الحقيقي. يمكن اتفطمت من الطعم القديم، لكن لغاية دلوقتي ما دقتش الطعم الجديد، زي اللي بطل السيجارة وأدمن لبانة. ربنا علشان ياخدنا في شيلة تريحنا من شيلتنا ويكسر الربطة اللي اتربطت بيها شيلتنا فينا، لازم يحطنا تحت نيره هو. علشان كده ما ينفعش انك تعيش معاه من غير ما تلتزم بيه ويربط نيره عليك. ده ببساطة هو الشيء الوحيد اللي هيخليك ترفض أي حمل تاني مش هو اللي حطه عليك. ولو ما التزمتش بنيره هو، كتفك مع الوقت هيتخلع ومحدش هيتحمل المسؤولية دي غيره. مرات بنشيل روحنا حاجات مش من إيدين ربنا. عملتها واحدة زمان اسمها مارثا، عملت عزومة للمسيح وبدأت تشيل هم الأكل والشرب، وفجأة لقت أختها سايباها وقاعدة عند رجلين المسيح بتسمع كلامه. اتضايقت مارثا وراحت تشتكي وقالت: يا معلم، انت سايبني تعبانة في المطبخ لوحدي واختي قاعدة هنا تحكي معاك. قال لها المسيح: مين اللي شايلك الشيلة دي؟ انا ما كنتش محتاج غير طبق واحد بس. لكن في شيلة كمان كل ما تشيلها تحميك وتقويك وتدي لك عطايا تملى بيها ايديك. اتكلم عن الشيلة دي بولس الرسول في رسالته لكنيسة في حتة اسمها أفسس، فأصح 6، وهو بيقول لإخواته المؤمنين: احملوا، شيلوا سلاح الله الكامل. العسكري في الجيش لازم يتدرب كويس إنه يشيل المخلة. إيه هي المخلة بقى؟ هي شيلة تقيلة قوي، بس من غيرها يموت العسكري وحده في أرض الحرب. ده مش بس يشيلها ويمشي بيها، وبيطلب منه إنه يجري بيها مسافات طويلة بدون وقوف. ليه؟ علشان في الحرب اللي في المخلة دي هو تموينه، هو قوته. العسكري اللي يدخل المعركة من غير ما يشيل سلاحه تنتظر منه إيه؟ الميزة هنا إن اللي يشيل النير يقدر بسهولة يشيل السلاح. اللي عنده التزام بالمسيح يقدر مع الوقت ببساطة يشيل سلاح الله. وسلاح الله مش سلاح حرفي، سيف ولا مسدس ولا رشاش، لا، لكن سلاح الله شيء أكبر وأعمق وأخطر من كل دول. الأسلحة اللي البني آدم بيشيلها، بيشيلها علشان يقتل بيها أخوه البني آدم، لكن طول عمرها ما تحميه هو. السلاح اللي في إيد الناس النهاردة للقتل، لكن السلاح اللي ربنا بيديه للبني آدم للحماية. لما تشيله يحمي راسك من الفكر، يحمي صدرك وقلبك من الهم، يحمي منطقة الوسط عندك من الخوار. كمان تقدر بدل ما تكون في موقف دفاع بس ينفع تهاجم بيه أفكار إبليس بكلمة ربنا اللي زي السيف. وقتي معاك خلص، لكن قبل ما اختم كلامي معاك نفسي أعيد معاك على 3 شيء للنهاردة اقبل إنك تشيلهم. ربنا مش عاوزنا نستسلم لذنوبنا وهمومنا وعجزنا، لكن نشيلها كلها ونمشي بيها وما نرجع لهاش تاني، وبعدين نيجي تحت نيره والتزام بسيرنا معاه، ونقول لي إنه يحركنا تحت قيادته بدل ما نشيل هموم كل يوم علينا. وأخيرا نتعلم إننا نشيل سلاح الله الكامل اللي نفضل بيه طول الوقت محميين، وتكون حياتنا من قوة لقوة. آمين. يا رب أنا رافض أعيش متشال، ورافض برضو أكون حمال. ما أنا مش ضعيف يتشال يتعال، وشلتي بقى التقيل عليا. أرجوك ريحني يا اللي شلت الموت عني، شيلني حملك الهين وخليني أرفض أكون مستهون. أحمل المسؤولية بشرف ولا عيش تاني متراخي.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سي لافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

هل لي أن أسألك يا سيدي أن تحتضنني في حضن لاهوتك؟ فأنا أريد أن أذوب وأفنى فيك، أريد أن لا أوجد فيما بعد، بل توجد أنت فقط فيا. أسلمك مشاعري وإرادتي، قلبي وفكري، روحي ونفسي وجسدي. أسلمك ماضي وحاضري ومستقبلي، أسلمك ضعفاتي ووساخاتي، فها هي بين يديك أبي، افعل بي ما تريد. عد وشكلني إناء آخر يناسب مجدك يا أبي، ارحمني واقبلني وسامحني، أضع قلقي بين يديك وأضع حزني واكتئابي، أضع فقري ومرضي، أضع فشلي ونجاحي، أضع خوفي وأنيني بين يديك، وأقول لك يا أبي خذها كلها، وضع بدلا منها القليل من لاهوتك وروحك، حتى لا أكون أنا وتكون أنت سيدي، حتى أفنى وأذوب في لاهوتك كما يذوب الملح في مياه البحر. أصلح كل ما أفسدته الأيام فيا، أصلح كل ما أفسده الشيطان وكل ما صار فيا بسبب الخطية، كل معقل اتخذته الخطية والفساد واتخذه الشيطان مكانا له واحتله في قلبي وفي كل كياني، حرره أنت وطهره ليكون بحسب صورة ابنك الحبيب. أمسك مشرة الروح القدس أيها الجراح الأعظم، واستأصل كل ما فيا ليس منك، لتفني إنساني العتيق ولتجدد الجديد الفاخر بحسب برك، فأنا أشتاق لصورتك الحقيقية. أعني يا أبي حتى أكون كما تريد أنت لا كما أريد أنا، في اسم الرب يسوع المسيح.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديداً كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمناً له، والثاني شاهد قبلها إعلاناً يعرض هذا العقد مجاناً عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييماً أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.
2: Now I am at العين السخنة. طب حبيب، وقت ممتع إن شاء الله. في طريقي إلى المطار. طب هتوحشنا، ترجع لنا بالسلامة. أنا وصديقي في مطعم حتشبسوت. طب الهنا والشفا. أنا رايح المطرية، ماشي. أنا راجع من سوبر ماركت، ماشي. في طريقي إلى المنزل. لا بقى، لا بجد، كفاية كده بجد بقى يا عم، روح اللي تروحه. أنا ذنبي إيه إنك على صفحتي؟ وبعدين لو كل واحد من أصحابي شير 2 لوكيشن في اليوم هيتحول لموقع اللوكيشن الاجتماعي. أنا عايز أعرف إيه المعلومة اللي عايز توصلها من اللوكيشن، دعاية لي يعني ولا إيه؟ يا عم روح اللي تروحه، بس أرجوك ما تزهقنيش.

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. موضوع حلقتنا النهاردة بعنوان لا تسأل لماذا أنا. مين فينا يقدر ينسى أرثر آشي، لاعب التنس الأمريكي الشهير وأسطورة ويمبلدون الحاصل على العديد من البطولات العالمية؟ اتولد أرثر في فيرجينيا في 10 يونيو سنة 1943 ميلادية، وكان من أصل أفريقي. وفي سنة 1966 ميلاديا وأثناء دراسته في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، فاز ببطولة فردي للرجال وبطولة زوجي للرجال برضه لربطة كولجيت القومية. وفي سنة 1968 ميلاديا فاز ببطولة الولايات المتحدة الوطنية لفردي للرجال، وفي السنة نفسها فاز بكأس ديفيز. وهو يعتبر أول أمريكي من أصل أفريقي تختار الولايات المتحدة في كأس ديفيز، وفاز ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة وبطولة أستراليا المفتوحة، وفي عام 1975 ميلاديا فاز ببطولة ويمبلدون من جديد. لكن في صباح يوم شعر صاحب أسطورة ويمبلدون بألم شديد في صدره وارتفاع في درجة حرارته، وزاد الألم جدا لدرجة أنه ما كانش قادر يستحمل، واتصلوا بالمستشفى ومنها دخل غرفة العمليات. وكانت أول عملية لقلب أرثر آشي اللي كان بعديها عمل عملية قلب مفتوح سنة 1983 ميلادي. من الوقت ده اتدهورت صحته وبقي جسمه مقوس وكتفه مرتخي. وفي سنة 1988 فاجأ أحد الأطباء وقال له أنك أنت عندك مرض الإيدز نتيجة نقل دم إليك أثناء العملية التانية. وبعد حزن جديد وألم مرير قرر آش هو ومراته أنه يتعامل مع المرض كأنه حقيقة. أنه خبى المرض، لكن سنة 1992 قال للناس. لكن في الوقت ده كله كان دايما مطمن وهادي وفي سلام، لأنه كان دايما يحافظ على علاقته مع ربنا وكان بيصلي كل يوم، لدرجة أنه قبل النوم كان يصلي صلاة مشهورة ويقول يا رب أنت اللي بتطمني في وقت الحيرة والضياع، أنت نوري لما الحياة ضلت، أنت يا رب اللي بترجع القارب بتاعي لما يضيع في النار. أنا من غيرك لا أستطيع، لكن بيك أستطيع كل شيء. قبل وفاة أرثر في 6 فبراير سنة 1993 ميلاديا جات له رسالة من أحد معجبيه بيسأله لماذا اختارك الله أنت لهذا المرض العجيب؟ رد عليه أرثر وقال من العالم ده بدأ 500 مليون طفل يمارسوا لعبة التنس، منهم 50 مليون اتعلموا قواعد لعبة التنس، منهم 5 مليون بقيوا لاعبين محترفين، وصل منهم 5000 للمنافسة على بطولة الجراند سلام بفرنسا، اتبقى منهم 50 للمنافسة على البطولة، وفاز منهم 4، وفي الدور اللي قبل النهائي اتصفوا بقيوا 2، وفي الدور النهائي فاز منافس واحد اللي هو كنت أنا. ولما فزت وتسلمت كاس البطولة ورفعته في فرحة كبيرة ما سألتش ربنا ليه أنا، علشان كده وأنا في قمة ألامي برضو عليا ما سألش ليه أنا. عزيزي المستمع، ده درس حلقتنا النهاردة. لما نقع في تجارب مختلفة من الضيق والألم والمشاكل، أول حاجة دايما بنقولها اشمعنى أنا يا رب، ليه اخترتني أنا يا رب. لكن خلونا النهاردة في حلقتنا نغير كلامنا ونقول للرب احنا بنشكرك، احنا بنخضع ليك، احنا واثقين فيك، انت عارف انت بتعمل ايه، انت عارف وقتك لحياتي شكله ايه. انا يا رب بسلمك قلبي، بسلمك مشاكلي حتى ألامي، واثق انك هتخرج من الآكل أكلا ومن الجافي حلا.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

إن كنت قد صرت كعصفور وحيد يحوط به أعداء أقوياء وأشرار، فأنت يا رب هو ملجأ لي، إليك أطير وفي حضنك ألتجئ. لست أريد أن أهرب إلى جبال الحكمة البشرية ولا السلطان الزمني ولا الإمكانيات العالمية، وإنما إليك أيها الجبل القدوس. هب لي روحك كجناحي حمامة فأطير إليك وأسكن في أحضان أبيك. هب لي روحك القدوس فأحب برك، بل أحب نفسي وأحب إخوتي كنفسي. انزع عني حب الظلم حتى لا أبغض أعماقي، لتمطر علي روحك القدوس النار يطهر أعماقي. أما النار والكبريت والريح العاصف فلا تكون حظ كأسي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

هل أنت من هواة كرة القدم؟ هب أنك تشاهد مباراة معادة انتصر فيها الفريق الذي تشجعه، ولأنك تعرف النتيجة النهائية، هل ستحزن للهدف الأول الذي أصاب مرمى فريقك؟ كلا. هل ستكتفي بالتعادل؟ أبداً. لماذا؟ لأن المباراة معادة، ولأنك تعرف النتيجة النهائية. عزيزي، لقد انتصر لك المسيح في الصليب. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية؟ إنني أدعوك لا أن تصنع هذا الانتصار، لأن المسيح قد انتصر فعلا، بل أن تجعل هذا الانتصار حقيقة واقعة تتمثل كل يوم في حياتك. قل له: أيها الآب، متعني بالنصرة الكاملة في المسيح. نعم، فيعظم انتصاري بالذي أحبني. إنني أصلي أن تكون قد اتخذت أروع قرار في الحياة، لأن كل الذين قبلوا أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. يمكنك أن تصير مسيحيا في لحظة، لكن أن تكون مسيحيا ناضجا فهذا يحتاج إلى الحياة بجملتها. يقول الكتاب المقدس: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. إن مصدر هذا التغيير هو الله، لكن على قدر ما تطيع كلمة الله وتتصل به في الصلاة، على قدر ما تتغير حياتك إلى تلك الصورة عينها. لا تسمح لأي شيء أو شخص أن يحتل مكان سيادة الرب يسوع بالروح القدس على حياتك، لأنه هو اللؤلؤة التي قيل عنها: أيضا يشبه ملكوت السماوات تاجرا يطلب لآلئة حسنة، فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما كان له واشتراها. يسوع لؤلؤة الحياة الأفضل.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا يمكن صقل ماسة بدون احتكاك، ولا رجل بدون محاولات. يجب أن تحاول وتصبر وتتحمل حتى يتم صقلك وتكون في أفضل حالة لك، تماما مثل حجر الماس، فهو قبيح الشكل على حالته الطبيعية في بطن الأرض، لكن بعد صقله وتلميعه تجده ذلك الحجر النفيس الذي يخلب الألباب ويخطف الأبصار.

0: 50 للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديداً كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمناً له، والثاني شاهد قبلها إعلاناً يعرض هذا العقد مجاناً عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييماً أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتري. النهاردة شخصيتنا هتكون عن منيرة ثابت. هي أول محامية في المحاكم المختلطة وأول فتاة جامعية تعمل بالصحافة. أصدرت مجلة الأمل بالفرنسية والعربية عام 1925، تبنت قضية حق المدرسات في الزواج مع الاحتفاظ بوظائفهن، ففي ذلك الوقت كانت المدرسة تفصل من عملها إذا تزوجت، ونجحت الحملة وأقرت وزارة المعارف هذا الحق.

الكلمة الخلاقة. بكلمة الرب صنعت السماوات، وبنسمت فيه كل جنودها، لأنه قال فكان، هو أمر فصار. المزمور 33، الآيتان 6 و9. منذ أن بدأ تاريخ البشرية تساءل الناس عن أصل الكون، ما هو السبب الأول؟ كيف جاء كل ذلك إلى الوجود؟ لقد تم تقديم ولا تزال تقدم نظريات لا نهاية لها، لكن المرنم يكشف هنا السبب الأول الحقيقي للكون، الذي هو كلمة الرب ونفخة فمه، حرفياً روحه. كل ما هو مخلوق جاء إلى الوجود عندما تكلم الرب بالكلمة، واتحدت نسمة أو روح فمه مع تلك الكلمة. وهذا واضح للغاية في الآيات الافتتاحية لسفر التكوين، العدد 2، وروح الله يرف على وجه المياه، ثم العدد 3، وقال الله ليكن نور فكان نور. في تلك اللحظة اتحدت كلمة الله بروحه، اتحادهم جاء إلى الوجود بكل ما تكلم به الله. لقد نطق بكلمة نور، فظهر النور نفسه إلى الوجود، لأنه قال فكان، هو أمر فصار. الرب تكلم بالكون إلى الوجود، ومن خلال اتحاد كلمته مع روحه تم الخلق. لم تكن هناك حاجة إلى أي شيء آخر. يا لها من إمكانيات غير محدودة توجد في هذا الإعلان. في كل مرة نفتح قلوبنا لكلمة الله وروحه بالعمل معا، تنطلق في داخلنا نفس القوة التي جلبت الكون بأكمله إلى الوجود. كلمة الله سوف تخلق في حياتنا وتجاربنا بنفس القوة الخلاقة التي أوجدت النور في اليوم الأول للخليقة. أشكرك يا رب على قوتك الخلاقة العاملة في داخلي عندما أخضع لروحك وأطيع كلمتك.

هاليلويا. كم واحد مصدق انه رب صالح؟ هاليلويا هاليلويا. يصنع الله اقصر جدا بما نطلب ونفتكر، مش بحسب احتياجاتنا، مش بحسب امكانياتنا، بل بحسب اللي على قلبه لينا. يلا بفرح نقول الكلام ده. داخلين يا رب قدامك بنصلي وانت بتلبط اللي لينا.

0: لو تحب تعيدها معايا وانت وافع ايدك اعمل كده لو تحب قل له وقف في عينيا قشور
1: عينيا قشور اكشفها لي
0: نازل نازل طلبنا ان احنا نشوفك
1: في العمق معاك
0: كمان مره حكي معاه وانت في حضنه قل له محتاج اشوفك

نفس الدوق اللي احنا بنقوله ده. قول له رب يعني ايه قلب مريض بحبك. خليه يكشف لك من فضلك. شايف ناس بتقولها مغمضة عنيها. هيصنع رب، هيسحبك للأرض دي ويدوقك طعم لم يخطر على بالك. صدقني الطعم ده يقول الكتاب عنه كما في السماء كذلك على الأرض. رب عايز يدوقنا من طعم السماء وانت على الأرض. ومفيش حاجة تبقى قادرة تاخدك من الأرض دي، ولا مشكلة ولا ضعف ولا خطية ولا احتياج. أرجوك اطلبها يسكرنا بيه، تبقى مزبي بيه قوي. بس اوعى تقول كفاية انت، قل له عايز الأرض دي.

اصنع يا رب، اصنع يا رب ما على قلبك، سيب بصماتك، احنا ما نقدرش. اصنع يا رب، بصدق في محضرك هتسقط الاكاذيب، تسقط القشور، كل اللي قلوبهم جعان دوقنا دوقنا، لنعيش عمرنا الباقي يا رب على الفتات، وانت معاك الغنى والكرامة، القنية الفاخرة والحظ معك سيدي.

لا تسافر إلى الصحراء بحثاً عن الأشجار الجميلة، فلن تجد في الصحراء غير الوحشة. وانظر إلى مئات الأشجار التي تحتويك بظلها وتسعدك بثمارها وتشجيك بأغانيها. أحياناً يغلق الله أمامنا باباً لكي يفتح لنا باباً آخر أفضل منه، ولكن معظم الناس يضيع تركيزهم ووقتهم وطاقتهم في النظر إلى الباب الذي أغلق، بدلاً من باب الأمل الذي انفتح أمامهم على مصراعيه. الآمال العظيمة تصنع الأشخاص العظماء. لا تحاول أن تعيد حساب الأمس وما خسرت فيه، فالعمر حين تسقط أوراقه لن تعود مرة أخرى، ولكن مع كل ربيع جديد سوف تنبت أوراقا أخرى. فانظر إلى تلك الأوراق التي تغطي وجه السماء ودعك مما تسقط على الأرض، فقد صارت جزءا منها. إذا نظرت

بعين الإيمان إلى الوجود لرأيت الجمال شائعا في كل ذرته. المؤمن كالورقة الخضراء لا يسقط مهما هبت العواصف. ليس المهم ما يحدث لك، بل المهم ما الذي ستفعله بما يحدث لك.

لتقم يا رب ملكوتك في داخلي، فتعلن سمواتك في. هب لي أن أتحدث بحبك وعمل خلاصك خلال حبي وحياتي. أيها العريس شمس البر الجبار، هب لنفسي بهجتك فلا ينزع العالم فرحك من أعماقي. هب لي قوة فأجاهد بنعمتك ضد إبليس وظلمته. اغرس أحكامك فيا فتشبع نفسي وتغني بك. أجدك أسمن من كل العالم وأشهى من كل عذوبة. استرني من خطاياي الخفية والظاهرة، واحفظني من عدو الخير الغريب. هب لي برك فيمتلي لساني تهليلا وقلبي فرحا. القمص تدرس يعقوب ملطين.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.
2: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في فقرة جديدة من بورتري. شخصيتنا النهاردة هتكون سيزانا براوي، بدأت نشاطها السياسي في ثورة 1919 مع المناضلة هدى شعراوي، وكانت وكيلة الاتحاد النسائي الدولي، وانضمت إلى الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي عام 1935، وأصدرت مجلة نسائية مصرية عام 1925، ومثلت المرأة المصرية في أكثر من 20 مؤتمر دولي. هي من مؤسسات الاتحاد النسائي المصري عام 1923 والاتحاد النسائي العربي عام 1944، وانتخبت في العام نفسه كعضوة في مجلس السلام العالمي، وتوفيت عام 1985.

0: انتظرونا بعد قليل برنامج معا على الطريق للقس مايكل يوسف.
1: Welcome to C'est la vie radio.

0: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Hello, listening friends.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون إلينا.
1: We are very glad that you tuned in to this broadcast.
2: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى في هذا البرنامج.
1: And we are delighted to bring you a new series of messages from the book of Jonah.
2: ويسعدنا أن نقدم لكم سلسلة جديدة من الرسائل من سفر يونان.
1: And we are calling this series of messages Biblical Compassion.
2: ونحن نسمي هذه السلسلة من الرسائل الحنو أو الإشفاق الكتابي.
1: Compassion is a very popular subject in the West.
2: الحنو موضوع عام ومحبوب في الغرب.
1: Compassion is a noble virtue.
2: الحنو صفة وفضيلة نبيلة جدا.
1: Indeed, Jesus Christ was filled with compassion for the world.
2: في الحقيقة كان يسوع المسيح ممتلئا بالحنو على العالم.
1: The problem is with the misuse of the word compassion.
2: المشكلة هي في سوء استخدام كلمة الحنو.
1: With that misuse, the definition of compassion gets muddled.
2: وبسوء الاستخدام هذا أصبح تعريف الحنو مشوبا وملوثا.
1: And compassion ends up meaning nothing but sentimentality.
2: والحنو لا يعني في النهاية أكثر من مجرد النزعة العاطفية.
1: Sentimentality kills the truth.
2: النزعة العاطفية أو النظرة العاطفية تقتل الحقيقة.
1: Sentimentality blurs evil and makes it seem acceptable.
2: النظرة العاطفية قد تلون الشر بشكل يجعله يبدو مقبولا.
1: Sentimentality covers up sin with the dress of tolerance.
2: النظرة العاطفية قد تغطي الخطية برداء من القبول والاحتمال.
1: Sentimentality is being used to decide what is wrong and what is right.
2: النظرة العاطفية تستخدم لتقرير ما هو خطأ وما هو صواب.
1: And when you do that, sooner or later,
2: وعندما تفعل ذلك فالذي يحدث عاجلا أو آجلا
1: that God and His Word will be replaced by what society calls right or wrong.
2: أن الله وكلمته سوف يستبدلان بما يدعوه المجتمع صوابا أو خطأ.
1: God's absolutes will take the back seat to man's definitions.
2: فالقيم والكمالات الإلهية المطلقة تتوارى أمام تعريفات البشر.
1: God's commandments and injunctions will give way to man's humanistic arbitration.
2: والوصايا والأوامر الإلهية تفسح المجال للأحكام البشرية والإنسانية.
1: And that is why I have started this series of broadcasts to explain biblical compassion.
2: ولهذا السبب بدأت هذه السلسلة من هذه البرامج بشرح مفهوم الحنو الكتابي.
1: In order to distinguish it from humanistic compassion.
2: لكي أوضح الفرق بينه وبين الإشفاق الإنساني.
1: Biblical compassion is rooted in God himself.
2: الحنو الكتابي يستمد جذوره من الله نفسه.
1: Biblical compassion has its origin in the compassion of the God of the Bible.
2: الحنو الكتابي يرجع أصله إلى حنو إله الإنجيل.
1: Biblical compassion is found in the Word of God.
2: الحنو الكتابي موجود في كلمة الله.
1: Biblical compassion is far removed from humanistic sentimentality.
2: الحنو الكتابي أبعد ما يكون عن النزعة العاطفية الإنسانية.
1: Human compassion reminds me of a story told about some military recruits.
2: الحنو أو الإشفاق الإنساني يذكرني بقصة عن بعض المجندين العسكريين الجدد.
1: And this group of new recruits were sitting down while the sergeant was standing up and talking to them.
2: كانت هذه المجموعة من المجندين الجدد جالسة بينما كان الضابط المختص واقفا يتحدث إليهم.
1: The sergeant said to the new recruits,
2: قال الضابط للمجندين الجدد,
1: Those of you who are stupid, stand up.
2: الأغبياء منكم يقفون.
1: At first, no one did.
2: في البداية لم يقف أحد.
1: Then the biggest and the strongest among the recruits stood up.
2: ثم وقف أضخم وأقوى واحد من المجندين.
1: The sergeant was surprised and he looked at him and said,
2: فدهش الضابط ونظر إليه قائلا,
1: So you think that you are stupid?
2: أهكذا تظن أنك غبي؟
1: The young recruit replied,
2: فأجاب المجند الشاب قائلا,
1: No sir, I just hate to see you standing all by yourself.
2: لا يا سيدي ولكني فقط أكره أن أراك واقفا هكذا وحدك.
1: Now that's sentimentality, not compassion.
2: هذه نزعة عاطفية وليست المقصود بالحنو.
1: The book of Jonah is a book of compassion.
2: سفر يونان هو سفر الحنو.
1: The book of Jonah is a book that reveals to us the compassionate heart of God.
2: سفر يونان هو سفر يكشف لنا عن حنو قلب الله.
1: The book of Jonah is a book about God's compassion from beginning to end.
2: سفر يونان من بدايته إلى نهايته هو سفر حنو الله.
1: Although that theme does not get spelled out until the end of the book.
2: مع أن هذا الموضوع لم يفصح عنه بالكلام حتى نهاية السفر.
1: The book of Jonah shows us clearly that our God is far from being a sentimental God.
2: سفر يونان يبين لنا بوضوح أن إلهنا أبعد ما يكون عن النزعة أو النظرة العاطفية.
1: But rather, God is at the heart and inside the very essence of true compassion.
2: ولكن بالحري الله هو قلب وجوهر الحنو الحقيقي.
1: While the theme of compassion in the book of Jonah does not get spelled out until the end of the book,
2: ومع أن موضوع الحنو في سفر يونان لا يفصح عنه بالكلام حتى نهاية السفر تماما,
1: yet God's compassion is actually the very heart of the book.
2: إلا أن حنو الله هو في الواقع قلب ذلك السفر وجوهره.
1: Someone once said that there are only two types of believers.
2: قال أحدهم مرة إنه يوجد نوعان فقط من المؤمنين.
1: There are those who are traveling with the will of God.
2: يوجد أولئك المسافرون مع إرادة الله.
1: And those who are traveling against the will of God.
2: ويوجد أولئك الذين يسافرون عكس إرادة الله.
1: There is no third type of believer.
2: ولا يوجد نوع ثالث من المؤمنين.
1: If you are a believer and you think that you can be neutral,
2: إذا كنت مؤمنا وتظن أنك تستطيع أن تبقى محايدا,
1: you are fooling yourself and are in terrible danger.
2: فأنت تخدع نفسك وأنت في خطر كبير.
1: The question I want to pose to you this day is this.
2: السؤال الذي أريد أن أضعه قدامك اليوم,
1: Are you traveling with the will of God?
2: هل أنت مسافر مع إرادة الله؟
1: Or are you traveling against the will of God?
2: أم أنك مسافر عكس إرادة الله؟
1: If you are indifferent,
2: إذا كنت غير مبال,
1: If you are neutral,
2: أو إذا كنت محايدا,
1: make no mistake about it, you are traveling against the will of God.
2: فأنت بكل تأكيد مسافر ضد إرادة الله.
1: We have every conceivable force working on us to help us travel against the will of God.
2: لدينا كل القوى التي يمكن تصورها والتي تعمل كل ما في وسعها لتساعدنا على السفر ضد إرادة الله.
1: We live in a time when it is much easier to travel against the will of God than with the will of God in our lives.
2: فنحن نعيش في عصر السفر فيه عكس إرادة الله أسهل بكثير من السفر فيه مع إرادة الله لحياتنا.
1: It is far more tempting and enticing to travel against the will of God than with the will of God.
2: والإغراءات والتجارب للسفر ضد إرادة الله أكثر بكثير من السفر مع إرادة الله.
1: It is much easier for us to fool ourselves and travel against the will of God than with the will of God.
2: وأسهل علينا بكثير أن نكون حمقى فنسافر ضد إرادة الله من أن نسافر مع إرادة الله.
1: it is far more acceptable to rationalize traveling against the will of God than with the will of God.
2: وكثيرا ما نتقبل تبريرات واعتذارات لسفرنا ضد إرادة الله أكثر من سفرنا مع إرادة الله.
1: My listening friend, let me ask you a question.
2: أيها الصديق المستمع، دعني أسألك هذا السؤال.
1: Which way are you traveling?
2: في أي طريق أنت مسافر؟
1: In your moral life, are you traveling with the will of God or against the will of God?
2: في حياتك الأخلاقية، هل أنت مسافر مع إرادة الله أم أنك مسافر ضد إرادة الله؟
1: In your marriage, are you traveling with the will of God or against the will of God?
2: وفي زواجك، هل أنت مسافر مع إرادة الله أم أنك مسافر ضد إرادة الله؟
1: In your relationships, are you traveling with the will of God or against the will of God?
2: وفي علاقاتك، هل أنت مسافر مع إرادة الله أم أنك مسافر ضد إرادة الله؟
1: In your money and your possessions, are you traveling with the will of God or against the will of God?
2: وفي مالك وفي ممتلكاتك، هل أنت مسافر مع إرادة الله أم أنك مسافر ضد إرادة الله؟
1: Have you sufficiently fooled yourself to the point of convincing yourself that you are traveling with the will of God while in reality you are not?
2: أم أن خداعك لنفسك قد وصل بك إلى النقطة التي فيها أقنعت نفسك أنك مسافر داخل مشيئة الله مع أنك في الحقيقة لست كذلك؟
1: Have you deceived yourself sufficiently to the point of blurring the fact that you are traveling against the will of God?
2: هل خدعت نفسك إلى درجة أنك لطخت الحقيقة أنك مسافر ضد إرادة الله؟
1: My listening friends, I want you to take notes throughout this series of broadcasts.
2: أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو أن تكتبوا ملاحظاتكم خلال هذه الحلقات من هذه البرامج.
1: Why am I asking you to do that?
2: لماذا أطلب منكم هذا الطلب؟
1: Because the God of Jonah is our God.
2: لأن إله يونان هو إلهنا.
1: Just as God patiently dealt with Jonah, He will deal with us.
2: وكما أن الله تعامل مع يونان بصبر وطول أنات، هكذا سيتعامل أيضا معنا.
1: It may take a year.
2: قد يستغرق الأمر عاما.
1: It may take 10 years.
2: وقد يستغرق الأمر 10 سنوات.
1: It may take 20 years.
2: وربما يستغرق الأمر 20 سنة.
1: But God will deal with us in the same way that He had dealt with His servant Jonah.
2: ولكن الله سيتعامل معنا بنفس الطريقة التي تعامل بها مع خادمه يونان.
1: Let's look at the book of Jonah chapter 1 verses 1 to 3.
2: دعنا نتأمل ما جاء في سفر يونان الأصحاح الأول من العدد الأول إلى العدد الثالث.
1: Let's read it together.
2: دعنا نقرأ هذه الآيات معا. وصار قول الرب إلى يونان ابن أمتاي قائلا: قم اذهب إلى نينوى المدينة العظيمة ونادي عليها، لأنه قد صعد شرهم أمامي. فقام يونان ليهرب إلى ترشيش من وجه الرب، فنزل إلى يافا ووجد سفينة ذاهبة إلى ترشيش، فدفع أجرتها ونزل فيها ليذهب معهم إلى ترشيش من وجه الرب.
1: Jonah was privileged beyond measure.
2: نال يونان امتيازا فاق كل المقاييس.
1: You say why?
2: قد تسأل لماذا؟
1: Because the word of God came to him.
2: لأنه قد صار إليه قول الرب.
1: But that's not any more of a privilege than you and I have.
2: ولكن هذا في حد ذاته ليس أكثر من الامتياز الذي لك ولي.
1: We have the word of God.
2: فنحن لدينا أيضا كلمة الله.
1: It comes to us.
2: إنها تأتي إلينا.
1: It is with us.
2: إنها معنا.
1: We read it and hear it preached and taught.
2: ونحن نقرأها ونسمعها في الوعظ والتعليم.
1: You are hearing it right now.
2: بل إنك تسمعها بالفعل الآن.
1: We read it in books.
2: نقرأها في الكتب.
1: We are surrounded by it.
2: وهي تحيط بنا من كل جانب.
1: But the question is this.
2: ولكن السؤال هو هذا:
1: What are you doing with it?
2: ماذا أنت فاعل بها؟
1: Do you internalize it?
2: هل تحفظها في داخلك؟
1: Many believers are running around trying to discern the will of God for their lives.
2: كثيرون من المؤمنين يهرولون هنا وهناك وهم يحاولون أن يميزوا إرادة الله في حياتهم.
1: The Bible says clearly that the will of God is your sanctification.
2: ويقول الكتاب المقدس بوضوح إن إرادة الله قداستكم.
1: What does that mean?
2: ما معنى هذا؟
1: When you walk closely with God, you will discern His will for your life.
2: عندما تسير ملتصقا بالرب فإنك ستميز إرادته لحياتك.
1: When you are spending time in prayer and in the Word of God, you will discern His will for your life.
2: عندما تقضي وقتا في الصلاة وفي كلمة الله فإنك ستميز إرادته لحياتك.
1: The Bible said the secrets of the Lord are with those who fear Him.
2: قال الكتاب المقدس سر الرب لخائفيه.
1: Who are those who fear the Lord?
2: من هم خائفوه هؤلاء؟
1: They are those who are constantly seeking His counsel.
2: هم أولئك الذين يطلبون دائما مشورته.
1: Those who fear Him are those who are constantly seeking His mind.
2: خائفوه هؤلاء هم أولئك الذين يطلبون دائما فكره.
1: Those who fear Him are those who are constantly walking with Him.
2: خائفوه هم أولئك الذين يطلبون دائما فكره.
1: Those who fear Him are those who are constantly walking with Him.
2: خائفوه هم أولئك الذين يسيرون دائما معه.
1: What about Jonah?
2: والآن ماذا عن يونان؟
1: Let's look back at the scripture.
2: دعنا نعود مرة أخرى إلى كلمة الله.
1: Jonah 1:1.
2: سفر يونان الأصحاح الأول والعدد الأول.
1: The word of the Lord came to Jonah, son of Amittai.
2: وصار قول الرب إلى يونان ابن أمتاي.
1: What was Jonah supposed to do?
2: ماذا كان ينتظر من يونان أن يفعل؟
1: He was supposed to go to Nineveh to preach.
2: كان ينتظر منه أن يذهب إلى نينوى ليكرز.
1: What did Jonah do?
2: فماذا فعل يونان؟
1: He ran away.
2: هرب.
1: Now some of you might be feeling sorry for Jonah.
2: والآن قد يشعر بعضكم بالأسف على يونان.
1: Some of you might say, well, he might not have recognized the voice of the Lord.
2: وقد يقول بعضكم ربما لم يتعرف على صوت الرب.
1: Well, let me correct your theory right now.
2: دعني أصحح لك نظريتك الآن.
1: In the book of 2 Kings, chapter 14, verses 23 to 27.
2: في سفر الملوك الثاني، الأصحاح الرابع عشر، من العدد الثالث والعشرين إلى العدد السابع والعشرين.
1: God already spoke to Jonah once before.
2: نجد أن الله قد سبق وكلم يونان مرة قبل ذلك.
1: Listen to that scripture reading right now.
2: دعنا نسمع هذا الفصل من كلمة الله الآن.
1: 2 Kings 14 beginning at verse 23.
2: سفر الملوك الثاني الأصحاح الرابع عشر ابتداء من العدد الثالث والعشرين. في السنة الخامسة عشرة لأمصيا بن يؤاش ملك يهوذا ملك يربعام بن يؤاش ملك إسرائيل في السامرة 41 سنة وعمل الشر في عيني الرب لم يحد عن شيء من خطايا يربعام ابن نباط الذي جعل إسرائيل يخطئ هو رد تخم إسرائيل من مدخل حمات إلى بحر العربة حسب كلام الرب إله إسرائيل الذي تكلم به عن يد عبده يونان بن أمتاي النبي الذي من جت حافر لأن الرب رأى ضيق إسرائيل مرا جدا لأنه لم يكن محجوز ولا مطلق وليس معين لإسرائيل ولم يتكلم الرب بمحو اسم إسرائيل من تحت السماء فخلصهم بيد ربعام ابن يؤاش.
1: So Jonah was familiar with the voice of the Lord.
2: ومعنى هذا أن صوت الرب كان مألوفاً ليونان.
1: What is the difference then between these two times that Jonah heard God's voice?
2: فما هو الفرق إذن بين هاتين المرتين اللتين سمع يونان فيهما صوت الله؟
1: Listen carefully.
2: أرجو أنك تنصت جيداً.
1: Jonah liked what he heard the first time.
2: يونان أحب ما سمعه في المرة الأولى.
1: And that is why Jonah was very willing to listen.
2: ولذلك كان يونان راغبا جدا في الاستماع.
1: Now for those of you who are believers,
2: أقول للإخوة المؤمنين الذين يستمعون إلينا,
1: Have you noticed how when the Lord speaks to you or leads you in the way you would like to go, you are excited?
2: هل لاحظت كيف يكون ابتهاجك عظيما عندما يكلمك الرب أو يقودك إلى الطريق الذي تحبه؟
1: You are happy to do his will.
2: أنت هنا سعيد أن تعمل إرادته.
1: In 2 Kings 14,
2: في الأصحاح الرابع عشر من سفر الملوك الثاني,
1: God gave Jonah the privilege of announcing the great blessing for the people of Israel.
2: الله أعطى يونان امتياز الإعلان عن البركة العظيمة لشعب الله.
1: A great blessing was coming from the hand of God even though the people did not deserve it.
2: كانت هناك بركة عظيمة قادمة من يد الله حتى إذا كان الشعب لا يستحقها.
1: In fact, the people deserved nothing but judgment.
2: وفي الحقيقة لم يكن الناس في حاجة إلى شيء ما سوى الدينونة.
1: But God told Jonah that he was going to bless the people even more.
2: ولكن الله أخبر يونان أنه كان مستعدا أن يعطي الشعب مزيدا من البركات.
1: Oh, can you imagine what the people probably thought?
2: هل تستطيع أن تتصور ما يحتمل أن يكون قد تطرق إلى ذهن الناس؟
1: Oh, that's great. We are God's favorites.
2: يا له من شيء عظيم. نحن متميزون عند الله.
1: He will bless us no matter what we do.
2: إنه سوف يباركنا بغض النظر عما نفعله.
1: He will prosper us even if we are in disobedience.
2: هو سوف يحقق لنا النجاح حتى لو كنا في حالة العصيان.
1: He will wink at our sin because he loves us.
2: هو سوف يتغاضى عن خطايانا لأنه يحبنا.
1: Even today, people still think those kinds of things.
2: وحتى في يومنا هذا لا يزال الناس يفكرون بمثل هذه الأنواع من التفكير.
1: Millions of people say that they believe in God.
2: ملايين من الناس يقولون إنهم يؤمنون بالله.
1: Millions of people believe that God loves them regardless of how they live.
2: ملايين من الناس يعتقدون أن الله يحبهم بغض النظر عن كيفية حياتهم.
1: In fact, most people want God's grace without repentance.
2: في الحقيقة معظم الناس يريدون نعمة الله بدون توبة.
1: Most people want God's favor without obedience.
2: معظم الناس يريدون انحياز الله لهم بدون طاعة.
1: Most people want God's blessings without surrendering to him.
2: معظم الناس يريدون بركات الله عليهم دون أن يسلموا حياتهم له.
1: Even among believers.
2: وحتى بين المؤمنين.
1: People want to hear all about the promises of God and the blessings of God.
2: الناس يريدون أن يسمعوا كل ما يمكن أن يسمعوه عن مواعيد الله وعن بركات الله.
1: And they have all day long to listen.
2: وهم مستعدون أن يسمعوا عن ذلك طوال اليوم.
1: But tell them that they are in disobedience with their money.
2: لكن لو أنك أخبرتهم أنهم في حالة عصيان بالنسبة لأموالهم.
1: Tell them that they are disobedient with their time.
2: لو أنك أخبرتهم عن عصيانهم بالنسبة لوقتهم.
1: Tell them that they are disobedient with their use of their gifts.
2: لو أنك أخبرتهم أنهم في حالة عصيان بالنسبة لاستخدام مواهبهم.
1: Tell them that they are disobedient by flirting with sin.
2: لو أنك أخبرتهم عن عصيانهم بتهاونهم مع الخطية.
1: Then no one wants to hear it.
2: عندئذ لن يرغب أحد في الاستماع إليك.
1: Everyone wants the kind of message to go away.
2: ولا يوجد أحد يرحب بالإصغاء إلى مثل هذه الرسائل.
1: Everyone is suddenly very busy and have important things to do other than listen to the voice of God.
2: وفجأة يجد كل واحد نفسه مشغولا بأشياء كثيرة يعتبرها أكثر أهمية من الإصغاء لصوت الله.
1: Jonah was no different.
2: لم يكن يونان مختلفا عن ذلك.
1: It is my prayer that everyone who is hearing my voice right now.
2: إنني أصلي اليوم أن كل من يسمع صوتي في هذه الرسالة.
1: Will say to the Lord.
2: يقول للرب.
1: Lord, help me to hear your voice.
2: يا رب ساعدني على أن أسمع صوتك.
1: Lord, help me to obey your voice.
2: يا رب ساعدني على أن أطيع صوتك.
1: And I want you to tune in next time when we will look in more details about how to hear and obey the voice of God.
2: وعندما تصغي إلينا في الحلقة القادمة سوف نتأمل معك بالتفصيل عن كيف نسمع وكيف نطيع صوت الله.
1: Until then, I wish you God's richest blessing.
2: فإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: ازاي تتعامل مع الناس النكديه؟ اول حاجه ما تتعاملش خالص، ما هو الباب اللي يجي لك منه ريح سد واستريح. لو انت مضطر والامر صعب، يبقى لازم تكون ايجابي، رد رد ايجابي. يقول لك الحاله مقشفره والدنيا صعبه، امي بتولد وخالتي بتغسل والحياه ضنك، قول له بكره تفرق، ربنا عنده كتير، الشمس طالعه، النهارده يوم جميل. المهم رد ايجابي، اشتري مني، الحياه ما تستاهلش اكتر من كده. طيب لو انت بقى حاولت بس جرعه النكد كانت اكتر من ايجابيتك بكتير، يبقى ما قدامكش غير سدادات الودان. الاير بلاكس دي هو ده وقتها تحطها، تقعد في السليم، لكش دعوه باي حاجه. الشخص التاني ان شاء الله يجيب فرقه حسب الله، وهاتك يا دموع، انت زي الفل، الحياه بالنسبه لك زبدي خلاص. ابعد عن النكد، اشتري مني.
2: العباده الحقيقيه لله لازم يكون فيها تضحيه شخصيه، واحنا بندي لله وقتنا ومواهبنا واغلى ما عندنا، والكتاب المقدس بيقول لنا ان كل ده مقبول عند الله. النهارده هنتامل في افكار اكتر عن ازاي نعيش بطريقه نعبد الله بيها على طول. خليك معانا. النهارده بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. في السلسلة بتاعتنا إزاي نعبد الله، بنعرف مع بعض إيه هي تكلفة العبادة. افتحوا معايا دلوقتي رسالة روميا إصحاح 14 وعدد 7، وإحنا بنفهم التكلفة دي بشكل أعمق.
3: ممكن تسأل فين العبادة هنا؟ في اللغة اليونانية كلمة يخدم هي يوتريال، ومعناها تقديم العبادة. واللي بيقول بولس هنا هو لو خدمنا اللي حوالينا بالبر والسلام والفرح في الروح القدس، ومشاعر موجودة تاني هنا، وقتها هنكون بنكرم الله. احنا بنعمل، بصوا معايا على النص، اللي مرضي قدام الله. قادر تشوف قد ايه الحق ده ممكن يغير حياتك اليومية في دعوتك؟ فاكر لما جت إليزابيث إليوت هنا من كذا سنة وحكت القصة دي اللي مقدرش انساها أبدا. لمدة سنتين اشتغلت على لغة بدائية وحولتها لكتابة، وكان لازم تراجع كل الكلمات المختلفة وأشكال الأفعال وكل حاجة مع حد من المتخصصين. ولما خلصت، ما كانش عندهم مكان زيروكس وقتها، كانت حتى كل الأبحاث بتاعتها واللي كانت المفروض هتستخدمها في ترجمة العهد الجديد في شنطة، والشنطة دي اتسرقت. ودوروا في كل حتة لكن معرفوش يلاقوها خالص، ومجهود السنتين ضاع. فواحد سألها: ما زعلتيش من ربنا عشان مجهود السنتين دول اللي ضاعوا في الهوى؟ فردت وقالت له: الفكرة دي ما جاتش على بالي أبدا، لأن السنتين اللي كنت شغالة فيهم كانت هي دي عبادتي لله وخدمتي ليه. السنين اللي اشتغلت فيهم دول كانوا من أجل الله مش من أجل الناس. عشان كده الشنطة ممكن تتسرق لكن محدش يقدر يسرق الشغل أبدا. لما بجهز لعظة بحب أكتب ملاحظات، والنهاردة الملاحظات دي على جزئين، ومش هقول ليه أنا كتبتها على جزئين، لكن أحيانا مش بكون معصوم من الخطأ زي الكتاب المقدس، فهتلاقوني بكتب ملاحظات كتير. ومعتقدش أن بولس كان بيكتب ملاحظات كتير لما كتب رسالة روميا، لكن أنا بقدم ذبيحتي لله. أيا كان اللي عندنا بنديه لله ببساطة ونقول له: يا رب أنا بعمل كده من أجلك. ممكن الناس اللي حواليا ما يقدروش ده كويس، لكن حتى لو حصل فدي مش نقطة النهاية. أنا عملت ده من أجلك، وده العمل الروحي للعبادة، لأني بخدم اللي حواليا من خلال خدمة الإنجيل. عشان كده الفعل التاني هو الخدمة. خلوني أقول لكم على الفعل التالت، وهو الربح. افتحوا كتبكم المقدسة، احنا لسه في رسالة رومية اصحاح 15، وهنلاحظ في عدد 15 و16 بيقول: ولكن بأكثر جسارة كتبت إليكم جزئيا أيها الإخوة كمذكر لكم بسبب النعمة التي وهبت لي من الله، حتى أكون خادما ليسوع المسيح لأجل الأمم، مباشرا لإنجيل الله ككاهن، ليكون قربان الأمم مقبولا مقدسا بالروح القدس. بولس الرسول بيقول إيه هنا؟ هو بيقول: وأنا بشارك رسالة إنجيل يسوع المسيح والناس بيقبلوه، فده جزء من اللي بقدمه لله وجزء من العبادة، وكمان جزء من إني أخلي الله هو محور حياتي وجزء من رغبة الله، وبيكون مبسوط جدا لما بيبقى لينا دور في خلاص الناس. ولكل شخص قبل المسيح دوره يقدم ويضحي من أجل الله. النهاردة كرسنا بعض الأطفال للرب، ولما أبائهم يربوا الأطفال دول لمجد الله ويخلوهم يعرفوا المسيح كمخلص، فده جزء من عبادتهم الروحية الفعالة لله. عشان كده لما نوصل للسماء إحنا وأولادنا هنكون مع بعض هناك، وده جزء من التقدمة اللي بنديها لله. هنقول له: يا رب، إحنا ربناهم لمجدك بالرغم من كل الإحباطات اللي قابلناها طول الطريق، لكن ربناهم كده علشان يكون عندنا حاجة نقدمها ليك وتقبلها. عشان كده ربح الناس للمسيح هو جزء من العبادة. خلوني أقول لكم على فعل رابع، وهو السلوك. تعالوا نروح لرسالة أفسس وأصحاح 5 وبداية من عدد 7، هنلاقي بولس الرسول بيقول: فلا تكونوا شركاءهم مع أبناء المعصية لأنهم بيعملوا كل حاجة مش المفروض تعملوها، لأنكم كنتم قبلا ظلمة وأما الآن فنور في الرب. اسلكوا كأولاد نور، لأن ثمر الروح هو في كل صلاح وبر وحق، مختبرين، وهي دي الكلمة اللي عايز نركز عليها، ما هو مرضي عند الرب. وده جزء من اللي بنقدمه لله، إننا نسلك بالصلاح والبر والحق. فكرة إنه العبادة تكون مقتصرة على الكلمات لمجرد إنك بترنم الترانيم الصحيحة هي فكرة مستحيلة عند بولس. المفروض حياتنا كلها تبقى عبادة. محتاجين نسأل طول حياتنا السؤال المهم قوي: ايه اللي بيرضي الرب؟ ايه اللي المفروض نعمله علشان نبين انه مستحق كل عبادتنا وكل اعماق كياننا وحياتنا؟ ايه اللي نقدر نعمله؟ في حاجة واحدة نقدر نعملها، وهي اننا نسلك كأبناء للنور ونكون امناء ليه. خلوني اقول لكم على فعل تاني، وهو العطاء. وهنروح دلوقتي لرسالة فيليبي، وهنلاحظ بولس بيقول في إصحاح 4 وعدد 16 و17: فإنكم في تسالونيكي أيضا أرسلتم إلي مرة ومرتين لحاجتي، ليس أني أطلب العطية بل أطلب الثمر المتكاثر لحسابكم. بولس بيقول هنا: خلي بالك، أنا كنت أقدر استغنى عن اللي أنتم بعتوه لي، لكن مبسوط أنكم بعتوه مش بس لفايدتي لكن لفايدتكم كمان. ده مفهوم ثوري جدا عن العطاء لعمل الله. فمعظم الأحيان بنفكر وبنقول: أنا بتبرع لبعض الخدمات، بدي علشان المرسلين يقدروا يروحوا الأماكن الإرسالية بتاعتهم، أنا بقدم علشان نعمل برامجنا المختلفة وتوصل لكل العالم من أجل يسوع المسيح، وعشان كده أنا بدي علشان نساعد الناس. مش هي دي الطريقة اللي بنفكر بيها؟ بولس بيعكس الموضوع وبيقول: حتى لو مفيش مرسلين نبعتهم، وحتى لو مفيش ناس عندهم احتياجات، هيكون كويس ليكم انكم تدوا، لان العطاء بيعمل حاجة مختلفة للشخص اللي بيدي، وده كأنك بتحط فلوس في حساب مشترك. بولس بيقول: عطائنا بيربح، وده اللي بيعمله الله في حياتك، لانه انا وانتم اتولدنا بخلة، وعشان كده لما بندي فاحنا بنتخلى عن بخلنا وبنبقى شبه يسوع اكتر. العطاء مرتبط اكتر باللي بيعمله جوانا، مش بس من أجل الخير اللي ممكن يحصل لشخص تاني. فعدد 18 بيقول: ولكني قد استوفيت كل شيء واستفضلت، قد امتلأت إذ قبلت من أبافروديتس الأشياء التي من عندكم، نسيم رائحة طيبة، ذبيحة مقبولة مرضية عند الله. بولس بيقول هنا أنه كرمك بيرضي الله، وأنه ذبيحة مقبولة عنده، ده جزء من عبادتك، وهو ده كل اللي مقصود بالعبادة، أنك تجيب حاجة وتديها لله. هتلاحظوا من وقت للتاني هنا في اجتماعات الكنيسة لما بنوصل لفقرة العطاء بقول: خلونا مكملين عبادتنا واحنا بنلم العطاء. واتجرأ واقول انه في ناس بتسمعنا وبتقول لنفسها: ده مجرد فقرة راحة بنستخدمها كوقت انتقالي من الترانيم اللي بنعبد الله بيها بجد لوقت العطاء اللي مش بنقدم بيه عبادة خالص. لا، احنا كنا بنسبح الله، لكن دلوقتي جه الوقت اننا نقدم عطايانا، وهي دي العبادة. هي رائحة وصورة جميلة جدا للعهد الجديد، بتبين انه الله مبسوط جدا بالرائحة دي، وبيفرح لما بيشوف الناس بيدوا بسخاء، ودي ذبيحة مرضية عند الله. ايه اللي بيخلينا نعتقد اننا عبدنا لمجرد اننا رنمنا ترانيم حلوة؟ منين جبنا المفهوم ده؟ العبادة مرتبطة بالعطاء. وفي فعل تاني هقوله ليكم، اسمحوا لي كمان اقول لكم انه العبادة مرتبطة بالصلاة، وعشان كده هنروح لرسالة تيموثاوس الاولى واصحاح 2. بولس بيقول في الاعداد من 1-3: فاطلب اول كل شيء ان تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لاجل جميع الناس، لاجل الملوك وجميع الذين هم في منصب، لكي نقضي حياه مطمئنه هادئه في كل تقوى ووقار، لان هذا حسن ومقبول لدى مخلصنا الله. لما بنصلي من اجل كل شخص في سلطه، من اجل الرئيس ومن اجل المحتاجين والعالم بتاعنا، فدي كمان حاجه كويسه ومقبوله عند الله. خليك فاكر انه الغرض الكامل من العبادة اللي انت شايفها هو عبادة الله، ومحتاجين نتأكد انه كل جوانب حياتنا بتشاور على طريق الله. وايه طريقة افضل نقدر نعمل بيها كده غير اننا نستفاد من امتياز الصلاة الرائع ده، وده جزء من عبادتنا المقبولة عند الله. دلوقتي اسمحوا لي اتكلم عن اجتماع العبادة في مقطع اخير محتاجين نطلعه مع بعض، وهو رسالة العبرانيين واصحاح 13. دلوقتي بنوصل أخيرا لاجتماع العبادة، وبيتكلم كاتب العبرانيين في الأعداد 13 و14 عن عار المسيح، وإزاي المفروض نكون على استعداد أننا نتبعه خارج المحلة وشايلين عاره ونتحد معاه، حتى لو ده هيكلفنا تكلفة شخصية كبيرة. وبعد كده بيكمل في عدد 15 وبيقول: فلنقدم به في كل حين لله ذبيحة التسبيح، أي ثمر شفاه معترفة باسمه، ولكن لا تنسوا فعل الخير والتوزيع، لأنه بذبائح مثل هذه يسر الله. خلي بالك من حاجة مهمة قوي، الكتاب المقدس واضح جدا لما بيقول إن عبادتنا وتسبيحنا وامتنان قلوبنا مقبولين قدام الله، لكن لاحظ معايا في الجزء اللي لسه قاريينه إنه بيتكلم كمان عن فعل الخير. ما تهملش فعل الخير، لأن كل اللي بنعمله بيكون مقبول عند الله لو كان لمجده وباسمه، حتى لو كان مش باين. فأوقات كتير الناس بتحس بالإحباط لأنهم مش معروفين، لكن الله بيكون عارفهم، وده الأهم. في الحلقة اللي فاتت سمعنا كلام مارتن لوثر، وهنسمع منه مرة كمان. هو قال: الله هو اللي بيدي اللبن للبقر، لكنه بيستخدم شخص علشان يحلب البقرة. بمعنى تاني، لما تعمل حاجة مش ظاهرة زي حلب البقرة، أو لما تنظف الأرض، أو لما تحرث الأرض، بغض النظر عن اللي بتعمله، أنت كاهن قدام الله، وكلنا عندنا امتياز أننا نقدم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح. وعايز أسألك النهاردة، هل بتخدم الله؟ هل بتقول أنه بغض النظر عن اللي هعمله النهاردة، فكل حاجة هعملها باسمه والمجده؟ لأنه في النهاية أهم حاجة الله شايفنا إزاي وعلاقتنا معاه. النهاردة سمعنا مع بعض أكتر عن إزاي نعبد الله، ايه المبادئ اللي بتدعم اختبار العبادة بتاعك. الحلقة اللي جاية هنسمع تعليم يقدر يخلي كل كنايسنا تقف على ارض صلبة. برنامج الرجد حتى الفوز هو خدمة من خدمات كنيسة نودي.
4: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

حياة العالم غريبة ومريبة، يمتزج فيها الحلو بالمر، يجتمع عندها الأمل بالألم والضعف بالقوة والبسمة بالدمعة. تشرق لتغرب، تعطي لتأخذ، تمنح لتمنع، تصفو لتكدر، تسخو لتقطر، تبطن غير ما تظهر، تعلو وتحلو أحيانا، لكنها تشقينا وتدمينا زمانا، تضحك لنا لتسخر منا. الحياة مع الرب مباركة وعجيبة، قد يؤخذ منها غنى اليد لكن يبقى ثراء النفس، قد تسلب الفرحة لكن تبقى التعزية، قد تضعف القوة لكن تزداد الإرادة، قد تضيق الحياة بها لكنها لا تضيق بالحياة. نعم، الحياة مع الرب مباركة وعجيبة، إنها كالحفرة التي كلما أخذت منها ازدادت عمقا واتساعا، كالنخلة كلما رميتها أعطتك تمرا وخيرا. هذا لأن سر الحياة ربها هو

فهو في الفقر ثراؤها، وفي الحزن تعزيتها ورجاؤها، وفي الضعف إرادتها وقوتها ونصرتها. إن رفقتنا مع يسوع لا سبيل فيها للرجوع، فالمريض لا يشتاق لمرضه، ولا يحن الفاشل لفشله، ولا يعود المهزوم لهزيمته. ولا يمكن أن نطلب المظهر الخادع بعد أن اختبرنا صدق الجوهر الرائع. وليس معنى هذا أن طريق المسيح مريح فسيح، فطريقه ما أضيقه وما أعذبه، لكنه وعدني أن يزيل الصعاب، وأن يمهد للهضاب، وأن يقشع عني الضباب. يقولون: تخير الرفيق قبل الطريق. نعم، مع المسيح ذاك أفضل جدا.

أصاب الموت صبية صغيرة هي ابنة ييروس، وشابا يافعا هو ابن أرملة نايين، ورجلا ناضجا هو لعازر. ييروس شخصية متدينة مشهورة، والأرملة حزينة مغمورة، ومريم ومرثى من الدائرة المحبوبة. لكن لابد لشمس الحياة أن تختفي، ولقصة العمر أن تنتهي، ولصفحة الإنسان أن تنطوي. لذا أرجو رب الحياة أن يخرج من القبر نفسك، وأن يسير معك دربك، وأن يضمن لك أبديتك. نعم، لكل عملة وجهان، فكما أن الخطية والموت توأمان، هكذا الخلاص والقيامة متلازمان، والمسيح والحياة لا يفترقان.

رب يسوع، هبني فهما وإدراكا لقوة صليبك، واشعرني عندما أكون في شدة العالم وضد مبادئ العالم إني لست مهزوما بل منتصرا بقوة صليبك. رب يسوع، إن عطشك لا يرويه الماء ولا الخل، بل ترويه توبتي ورجوعي بك تحت أقدام الصليب، حيث تبقى هناك عطشان. أتأمل كيف بصق على وجهك وأرى إني أنا الذي أستحق هذه البصقات، لأن عيني الشاردة هي المتسببة في هذه البصقات. أيها الرب يسوع، إن الصليب كان الوسيلة الوحيدة للقاء اللص معك. ما أسعدها لحظة وما أمتعه صليب. رب يسوع، أعطني روحك المملوء حبا الذي قال لصالبيه: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. لأن هذه الصلاة هي التي أوقعت اللص القاتل أسيرا في أحضان محبتك.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لماذا المسيح؟
1: لماذا المسيح؟ هو المتواجد. قال المسيح لتلاميذه: ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. متى إصحاح 28 وعدد 20.
2: قبلك لا إله، بعدك لا إله، وبعدك لا إله.
0: مين فينا مش محتاج رفقة مستديمة؟ مين فينا يدعي إن المسيح اللي اسم من أسمائه الله معانا إنه يكون معاه؟ يا رب يسوع، جايلك النهاردة بوحدتي وبرودة المحبة من اللي حواليا اللي مخلياني تايه. جايلك ترافقني بروحك، بكلمتك، وكمان تعزياتك اللي تخليني متشجع. وانت اللي قال عنك بولس انك وقفت معاه في المحاكمة لما الكل سابوه وكمان قويته.
1: كنت مع برنامج لماذا المسيح، تقديم إناس رؤوف وماركو ألبرت، إعداد وفي رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كامل.

0: أحبك يا رب إلهي من كل قلبي ومن كل نفسي ومن كل قدرتي ومن كل فكري.
1: أحبك يا رب يا قوتي،
0: أنا لحبيبي وإلي اشتياقه، أطلب من تحبه نفسي.
1: تحت ظله اشتهيت أن أجلس، وثمرته حلوة لحلقي.
0: من سيفصلني عن محبة المسيح؟ فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة تقدر أن تفصلني عن محبة الله.
1: الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني،
0: والذي يحبني يحبه أبي، وأنا أحبه وأظهر له ذاتي.
2: أتحبني أكثر من هؤلاء؟
1: نعم يا رب،
0: أنت تعلم أني أحبك.
2: ارعى خرافي.
3: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
4: إن الشركة مع المسيح لها بهجتها وفرحتها، لها عمقها وتأثيرها، لكن على المؤمن أن يكون متزنا بين الشركة والشهادة، بين تعالوا إلى موضع خلاء واذهبوا واكرزوا بالإنجيل. إن الشهادة هي إمعان النظر جيدا في المسيح ثم الخروج للبعيدين لتخبرهم بما رأيت. عزيزي، في كل يوم أنت تكتب إنجيلا خامسا بأعمالك وأقوالك، وسواء أخطأت أم أصبت فسيقرأ الناس إنجيلك.

قال المسيح: أنتم ملح الأرض. لكن شهادة الحياة تجعل الناس يحسون بالعطش إذا لم تقدم لهم كأس الماء البارد باسم المسيح بشهادة الكلام. لذا اذهب وخبر بكم صنع الرب بك، كيف كنت، وكيف مع المسيح تقابلت. كلمهم عن حياتك مع المخلص وكيف تغيرت، إذ كيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به، وكيف يسمعون بلا كارث.

الفندق. مرحبا بك في الفندق، ونتجول سويا فيه لأعرفك بمعالمه وبالعاملين فيه، حيث يوجد في الأمام بوابة خشبية صغيرة، وبمجرد الدخول تجد أمامك الريسبشن. على أحد الكراسي هناك تلمح من بعيد سيدة تجلس في منتصف الخمسينات تنتظرك، وأكفانها مغمضة تجاهد لتفتحهم. تلك السيدة التي تعد لك الطعام على مزاجك، وهو مازال هناك في الإناء لكنه بارد، حيث أنه يتم تسخينه عند موعد قدومك لأنه بيتغير كل يوم. تنتظرك تلك السيدة وتنتظر منك الزعيقة بتاعت كل يوم اللي بتسأل فيها سيادتك لكي تطمئن على أحوال ملابسك، هل تم تنظيفها أم ليس بعد. يجلس في الغرفة المجاورة لريسبشن الفندق رجل في أواخر الخمسينات، ممدد على السرير بالبيجامة المؤلمة وحاطط رجل على رجل، بيحركهم يمين وشمال من التوتر والقلق على حضرتك بسبب تأخيرك وعدم قدرتهم للوصول إليك عشان عايزين يطمنوا على سيادتك وموبايلك فاصل شحن، لكنه ينتظرك بمزاجه بدل ما تصحيه وتقرفه عشان تاخد فلوس لليوم التالي اللي هتصرفها. يتمتع هذا الفندق بالراحة والإقامة المجانية مع خدمة الغسيل والتنظيف والإطمئنان عليك أيضا. الفندق يفتح أبوابه لك طوال أيام الأسبوع وبأي حالة تمر بها. الفندق سمي مؤخرا بذلك الاسم عشان أنت بتيجي تحط راسك فيه وتصحى فايق رايق مستعد تاني يوم لقضاء يوم ممتع مع الأصدقاء بخارجه. أما إذا كنت تتساءل عن حقيقة اسمه القديم، فقبل ذلك كان يدعى بالبيت. عزيزي، مرحبا بك في الفندق الخاص بك.

الماضي. ليس المستقبل إلا الماضي في حالة تحضير وتهيئة. الأمس هو شيك تم سحبه، والغد شيك مؤجل، أما الحاضر فهو السيولة الوحيدة المتوفرة، لذا علينا أن نصرفه بحكمة. لو أن ما فعلته بالأمس يبدو عظيما، فهذا يعني أنك لم تفعل شيئا اليوم. إن التنافس مع الذات هو أفضل تنافس في العالم، فكلما تنافس الإنسان مع نفسه كلما تطور، بحيث لا يكون اليوم كما كان بالأمس، ولا يكون غدا كما هو اليوم. تذكر أن اليوم هو الغد الذي كنت قلقا عليه بالأمس. سامح واطلق سراح الماضي. استمتع بالأشياء الصغيرة، لأنك في يوم ما قد تنظر إلى الوراء وتدرك أنها كانت الأشياء الكبيرة. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب.

يا أبتاه، الآن أعطني أن أقرأ طول يومي، ما هي مشيئتك، وأتممها بأسرع ما يكون وبفرح كبير. عندئذ سأرى من حيث لا أدري أني في حضن أبي. يا أبتاه، أعطيني أن أكون سريع الاستجابة لإلهامات روحك القدوس في عن طريق الصلاة. إن حياتي ستظل بلا معنى ولا طعم ولا فائدة إن لم تعلن مشيئتك في لإتمامها. يا رب، أنت ترشدنا، ولكننا نتركك ونبحث عن إرشاد العالم وتعذيته، ثم نفشل فنجدك كما أنت. عندئذ نحس بخطأنا نحوك. أنت يا إلهي أب، كلك حب للبشرية، وسكبت روح حبك فيا، وهذا هو الطريق الوحيد لمعرفتك والحياة معك. ربي، أعطيني أن أبكي على خطيئة أخي مثل ما أبكي على خطيئتي، لأن كلاهما جرحاك يا حبيبي يسوع. يا نفسي، اهتمي بداخلك لترضي يسوع. العريس السماوي لا يهمه نوع الموضة، بل يهمه الجمال الداخلي للنفس. أعطيني يا رب أن أنظر لصليبك وأرى ذراعيك الممدودتان لتنتشلني من العالم، بل أتذكر أيضا كلامك: شمالك تحت رأسي ويمينك تعانقني. بل تبعدني عن العالم وألتصق بك وحدك يا قدوس.

شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

0: خدمة الصخرة للإعلام تقدم برنامج علمتني الحياة مع هاني وهبي.
1: في سؤال مش هخش في التفاصيل بتاعته قوي، هو البني آدم مخير ولا مصير؟ أكيد مش هنناقش القضية ديت زي ما كنا بنناقشها زمان. أنا مثلا لما خلصت كلية هندسة كان عندي عدة اختيارات للشغل، يما بترول وصحراء وغربة، يما مصنع في القاهرة جنب البيت. أنا بكامل حريتي اخترت البترول، والنتيجة كانت إيه؟ سفر وبهدلة وغربة وبعد عن الأسرة والأهل والكنيسة، بس طبعا كان في فلوس، ووقتها كانت الفلوس هدف واختيار. أنا اللي اخترت بحريتي فأصبحت مصير للي أنا اخترته. بعد فترة كنت كبرت في الشغل في البترول ومرتبي كبر، بس اتجوزت وخلفت وكان عليا أن أنا أختار اختيار جديد، الفلوس والغربة ولا الأسرة. كان عندي حرية الاختيار، بس اللي هختاره هتحمل عواقبه. اخترت الأسرة، تحملت طبعا قلة الفلوس وعدم القدرة على شراء كل شيء اللي أنا كنت متعود عليه في الأول. أنتم كمان عندكم حرية الاختيار، مثلا جبت مجموع حلو في ثانوية عامة، عندك 20 كلية ممكن تختار منهم مجموعك جايبهم، وانت في شلة الصداقة عندك 10 بنات وانت عندك 10 ولاد تختاروا منهم شريك الحياة. بس خدوا بالكم ان كل اختيار هتتحملوا معاه نتيجة وتوابع الاختيار ده. يعني ببساطة كده عايزين نقول كل واحد مخير الى ان يختار، ثم يصبح مصيرا لاختياره. مهم قوي، كل واحد مخير الى ان يختار ثم يصبح مصير لاختياره الشخصي. تختار بقى علاقات، مخدرات، اعتناق أفكار معينة، براحتك. طيب في حياتنا مع ربنا اطلب من ربنا يدي لك حكمة تختار صح. لو اخترت بقى انك تمشي مع ربنا ده اختيار له توابع، وشكلها على فكرة مش سهل. الحلو بقى ان ربنا بنفسه هو اللي هيساعدك تكمل في اختيارك انك تمشي معاه.
0: كنتم معا علمتني الحياة و
1: هاني وهبي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رسم الفنان الألماني كولمان هانت صورة رائعة اشتهرت على مر السنين، صورة المسيح قارع الباب. قال فنان آخر إنها صورة رائعة لكن عيبها أن الباب بلا مقبض. فأجاب كولمان: هذا لأن مقبض الباب في الداخل نفتحه نحن. ألم تسمع قول المسيح: هأنذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، إن مفتاح باب قلبك هو أنت. ترى ماذا يقف خلف الباب يمنع دخوله إليك؟ هل هي صداقة معينة، شهوة رذية، فكر شرير، خطية دفينة؟ لماذا لا تقرر أن تفتح الآن له؟ افتح له، افتح للمسيح.
2: لو انت شابه وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شويه نصايح مهمين جدا. اول حاجه، ادخلي على لسته اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى الزوج المناسب، ابعتي شويه قلوب، زودي لايكات، اي حاجه يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحده تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحي له من بعيد لبعيد لغايه ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكايه دي، يبقى ادخلي على لسته اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقة دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطرة تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معك على عريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديدة، عيشي حياتك بالطريقة اللي تريحك، واكيد في السكة هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الأشياء الرخيصة ليست جيدة، الأشياء الجيدة ليست رخيصة. لا تجعل نصب عينك تقديم الرخيص، بل احرص على

يا رب يسوع، قمت الاتضاع، أحييت المحبة، مجدت الصليب، أدخلت الحياة الجديدة إلى عالمنا الميت، بددت يأس الإنسان، نفخت فيه صورة سلطانك، كشفت سر الإنجيل وأضأت الطريق وفتحت ذهننا لإدراك سر الخلود. أسست رجاؤنا بغير المنظور وبكل وعد الآب وبكل ما هو آت. قويت إيماننا بنصرة الروح على الجسد وغلبة الحق على الباطل وحقيقة الظهر الآتي. رفعت المحبة لنتخطى الألم ونتجاوز الموت ونتشجع في بذلها إلى أقصى حد. أدخلت في قلوبنا سر الفرح الحقيقي الذي لا يمكن لأحد أن ينزعه منا. أنا اليوم أتنسم من قبرك رائحة حياتي، وآخذ من حنوطك مسحة لقيامة الجسد. الآن تحولت حقيقة القبر عندي من مقر إلى عبور، وعوض قسمات الحزن ولطخات الدم ينطبع بهاء نور وجهك في قلبي. الآن جروح يديك ورجليك تجعلني أسمو بجروحك، وجنبك المفتوح شهادة حياة تبدد عني كل أهوال الموت. قيامتك يا سيدي أكدت لي وعد مجيئك، فلا تبطئ وتعال سريعاً.

0: بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43.3 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلا في كلامك.
1: ابدأ بطلب صغير أولاً ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحرص. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته، تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر، ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
3: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: أقول ماذا؟
0: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
6: تقولون إن المسيح لم يصلب.
7: لا لم يصلب.
6: بعد كل ما قلناه.
8: قلنا إن الصلب كان لازما لغفران الخطايا
9: وأنه كان لابد من الكفارة
3: وإن المسيح استوفى كل الشروط للفداء فكان هو الفادي.
6: وكل ذلك ناقشناه بالعقل والمنطق ومن واقع دراستنا للعلوم الفلسفية والدينية والكتب السماوية.
7: هذا صحيح واقتنعنا بذلك
9: وقبلناه بعد مناقشة ومحاججة طبعا
8: وفهمنا فكرة الفداء والكفارة.
7: لكن المسيح لم يصلب.
6: يقول لم يصلب.
3: انتظر يا مريم، تقصدون أنه لم يكن هو المصلوب؟
7: لا لم يكن هو المصلوب.
6: فماذا حدث؟
8: شبه له.
9: لم يقتلوه هو
7: ولم يصلبوه هو.
3: كان على الصليب مصلوب، أليس كذلك؟
7: المسيح كان قادرا على صنع المعجزات
9: بإذن الله وقوته.
8: تحول من صورة إلى صورة،
7: تغيرت هيئته
9: وألقي بصورته على غيره
8: وصلب هذا مكانه.
9: أنقذ الله نبيه من الصلب
8: وخدع اليهود وصلب غيره مكانه.
6: هل سمعت ذلك يا أبي؟
3: نعم يا مريم نعم، سمعته من زمن.

0: حين جاء اليهود إلى المسيح في البستان
1: جثيماني؟
0: لا أعرف، في ضيعة أو مكان اعتاد أن يذهب إليه مع تلاميذه.
1: وماذا حدث هناك؟
0: حدثت أكثر من رواية، لكنها تتفق على أن المسيح لم يكن هو الذي قبض عليه.
2: رواية تقول إن المسيح بعدما رفعه الله حيا إليه، وكان اليهود قد صمموا على قتله، اجتمعوا وألقوا القبض على شخص آخر وصلبوه مكانه.
1: ومن كان هذا الشخص؟
2: أي شخص؟ شخص عادي غير معروف.
1: وسكت، لم يصرخ، لم يعترض.
2: لابد أنه اعترض، لكن هم صلبوه رغم ذلك مكان المسيح.
3: وشكله، هل كان شكل المسيح وشبهه؟
2: أنا لا أعرف، هذه الرواية لم تحدد ذلك.
0: لكن هناك رواية أخرى تقول إن الله أو المسيح وله قدرة معجزية أنزل شبه المسيح على شخص آخر ظنوه المسيح فقبضوا عليه.
1: نفس الشبه؟ الملامح نفسها؟
0: طبعا.
1: والملابس؟ نفس الملابس؟
0: القادر أن يغير ملامحه، قادر أن يغير ملابسه.
1: والصوت؟ نفس الصوت؟
0: ماذا يا سمر، أتعترضين فقط؟ طبعا نفس الصوت.
1: ومن كان هذا الشخص؟ غير معروف أيضا؟
0: بل معروف، قالوا إنه إما تيطاوس.
1: إما؟ هل هناك أكثر من شخص؟
3: نعم نعم، هناك أكثر من شخص. اسمعي يا مريم، اسمعي.
0: تيطاوس أحد تابعي المسيح، نزل عليه شبه المسيح فدخل اليهود وأخذوه.
3: دخل اليهود إليه أم خرج هو إليهم؟
0: لا فرق،
3: الرواية تقول إنه خرج إليهم بنفسه.
1: يعني كان راضيا؟
0: لا أعرف،
2: يقال إنه شاب من أتباع المسيح، وكان أنه حين جاء اليهود وأحس بهم المسيح، سأل المسيح من حوله من يتطوع لألقي عليه بشبهي فيموت مكاني.
1: وهل يقبل أحد أن يموت هكذا مجهولا بوجه غريب عن وجهه؟
0: في سبيل معلمه وسيده، لم لا؟
1: لا، رواية بعيدة عن العقل.
2: لكنها تقول إن هذا الشاب تقدم وقبل المهمة، وكرر المسيح عليه السؤال 3 مرات، وأكد الشاب استعداده لذلك حتى يكون مساويا للمسيح في الجنة.
1: مساويا للمسيح في الجنة؟
0: ألم يمت مكانه؟ طبعا.
2: فأجلسه المسيح مكانه ثم نام.
1: نام؟ من الذي نام؟
2: المسيح نام، وهذا تفسير للقول متوفيك.
3: وبعدما أنامه، بعد أن أنامه الله رفعه إليه
1: وقبضوا على الشاب
0: وصلبوه بدلا من المسيح.

0: ورواية أخرى رواية الحارس يا حسام.
1: قالوا إن اليهود بعد أن اعتقلوا المسيح أقاموا عليه حارسا، ولكن الله رفعه إليه وأنزل الشبه على الحارس فصلبوه مكانه.
2: نام المسيح أولا طبعا، أليس كذلك؟
1: لم تذكر الرواية موضوع النوم هذا
3: لكي يتم القول متوفيه.
4: كيف لم تذكر هذه الرواية موضوع النوم؟
2: وهل هناك رواية أخرى؟
0: الرواية التي يروج لها كتاب برنابا، أن الشبه نزل على يهوذا الخائن فأمسكوا به وصلبوه.
4: ولم يعترض؟
1: لابد أنه اعترض
3: طبعا، وصرخ وبكى وثار.
4: ولم يسمعوا صوتك؟
5: الزحام كان شديدا، ضع صوته في الزحام.
2: تسخر يا أبي أم تجد؟
0: احكموا أنتم، هل نسخر أم نجد؟
1: ولماذا لا تصدقون هذه الرواية؟
2: وأين كان المسيح وقتها؟
3: أنامه الله ورفعه إليه.
1: حتى لو كان ثار يهوذا وصرخ ما كانوا صدقوه، وجهه وجه المسيح.
0: جاء يهوذا متقدما اليهود ليقبضوا على المسيح، أليس كذلك؟
3: نعم، هو الذي سلم المسيح لليهود.
0: وحين تغير وجهه واختفى من وسطهم، ألم يتساءلوا أين ذهب؟ أين ذهب؟
1: لم تقل الرواية شيئا عن ذلك.
4: كان لابد أن تقول حتى نقتنع.
3: هناك روايات أخرى تقول إن الشبه وقع على عدد كبير من الناس، وكلهم كانوا شبه المسيح.
2: ومن اختاروه منهم ليصلبوه؟
0: أي واحد، المهم أنه ليس المسيح.
2: هذا كلام.
0: هو كلام.

0: فأنتما لا تصدقان أنه شبه لهم هذه؟
1: لا نصدقها بالمعنى الذي ذكرتموه.
2: وهل لها معنى غير ما ذكرناه؟
3: معنى آخر غير معنى إلقاء الشبه، شبه المسيح على آخر؟
4: هناك تفسير له يختلف عما تقوله تلك الروايات جميعها.
0: ما هو هذا التفسير؟
1: أي أن اليهود لم يقتلوه ولم يصلبوه فعلا ويقينا، وإنما هم ظنوا ذلك وهم مخطئون.
4: ظنوا أنهم بقتله وصلبه يقتلون ويصلبون ذكره واسمه وشأنه، ولكنهم فشلوا وتصوروا ذلك وتشبه ذلك لهم، لأن الصلب لم يبد ذكره واسمه وشأنه، بل بقي اسمه وذكره حتى اليوم ولما بعد اليوم خالدا ساميا مرفعا.
3: تقصدان أن المعنى هو أنه برغم الموت الفعلي الجسدي للمسيح على الصليب، فإن اليهود خدعوا أنفسهم وتصوروا أن ذكره مات وهو لم يموت.
2: هذا تفسير جديد، هل سمعته من قبل يا حسين؟
0: سمعته يا مروان، لكنني لم أستسغه جيدا.
1: بالعكس، هذا المعنى أقرب للعقل والمنطق. تصور مثلا أن شخصا ما أهانني وشتمني وحقرني، لكنني بسماحة وحلم وصبر لم أرد إهانته وتحقيره لي، فكأنني أقول له: تظن أنك أهنتني وحقرتني؟ لا، أنت لم تهني وتحقرني، فإن حلمي رفعني وعظمني.
4: وهذا طبعا أقرب في موضوع الصلب من إلقاء شبه على شخص آخر وصلبه بدلا من المسيح. الأكثر قبولا هو أن اليهود بفعلتهم هذه لم يقتلوا رسالته ولم يصلبوا ذكره، خدعوا أو شبه لهم.
1: ألا تستسغ هذا التفسير يا حسام أيضا؟
4: هكذا فند الإمام العلامة الرازي قصة الشبه هذه، هو الذي قال ذلك في تفسيره لتوفي المسيح ورفعه.
3: الإمام الرازي نفسه؟
4: نفسه وضع إشكالات لموضوع التشبيه.
2: وما هي تلك الإشكالات؟
4: هي كثيرة، أوجز بعضها لكم.
0: قل يا عم قاسم، قل لنا يا عم قاسم.
4: لو أجزنا إلقاء الله شبه إنسان على إنسان آخر لزم الصفصطة.
3: الصفصطة؟ ماذا تعني؟
1: هذا قول الإمام الرازي.
0: تعني الارتباك والتردي في الخطأ، أي أن كل واحد سيعيش غير متأكد من الآخر. قد لا تكونين سمر، وإنما ألقي عليك شبه سمر.
3: هذا مخيف.
4: وإشكال آخر قاله الإمام: إن الله تعالى كان قادرا على تخليص المسيح من أعدائه اليهود بأن يرفعه إلى السماء دون إلقاء شبهه على غيره، ويقتل بريئا دون ذنب جنا.
2: معقول؟ ما الداعي فعلا للتشبيه هذا؟ لو رفعه الله أمام عيونهم لكانت معجزة كبيرة ولطمة قاسية لليهود.
1: ثم كيف يخادع الله ويعيش هكذا؟ هل يخاف من اليهود؟
4: وهذا تقريبا ما قاله الإمام الرازي، قال: إن ذلك إلقاء لليهود في الجهل والتلبيس، وهذا لا يليق بحكمة الله.
3: ثم ما يدهشني كيف أن ذلك الآخر الذي صلب مكانه لم يصرخ طوال الوقت للناس ويقول إنه ليس المسيح ويكشف الخدعة، كيف؟
4: وهكذا فرح اليهود بموت المسيح، وحسبوا أنهم بقتله وصلبه تخلصوا منه نهائيا ومن تعليمه ومن آياته ومن ذكره،
1: ولكنهم لم يتخلصوا منه، فحتى اليوم وبعد 2000 سنة ما زالت تعليمه وآياته وذكره باقية. ظنوا أنهم قتلوه وصلبوه،
4: ولكنه شبه لهم، شبه لهم، يكفي ذلك اليوم. شكرا لكم.
5: شكرا لك.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: لماذا نستبعد القول بأن شخصا آخر غير المسيح حمل شبهه هو الذي مات فوق الصليب؟ لماذا نستبعد القول إن شخصا غير المسيح حمل شبهه هو الذي مات فوق الصليب؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن 19. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

0: عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس من يسع عبد النور.
1: Welcome to C'est la vie radio.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: جاء في ملوك الأول 22 و23 أن روحا خرج ووقف أمام الرب وقال إنه يخرج ويكون روح كذب في أفواه جميع أنبياء آخاب ملك إسرائيل. فقال الرب له: إنك تغويه وتقتدر، فاخرج وافعل هكذا. فهل يستعمل الله أرواحا شريرة لتنفذ مقاصده؟
2: قيلت هذه الكلمات بمناسبة عقاب الله للملك أخآب على عصيانه، فقد جلب الملك أخآب الخراب على نفسه بفساده وكبريائه وعصيانه، ورفض أن يصغي لصوت أنبياء الله الصادقين، فأرسل الله له روح الكذب الذي فضل الملك أخآب أن يسير معه. فقال النبي ميخا: إن الله سمح للروح الشرير أن يضلل الملك أخآب الشرير بمشورة شريرة. ولا شك أن الله يخضع كل الأرواح له، ويستخدم الأرواح الشريرة لتحقيق مقاصده، وهذا من أعمال سيادته في عالمنا. الجميع في خدمته، سواء عرفوا هذا أو لم يعرفوه، وهذا يمجد الله ولا ينقص من كمال صفاته. ولو لم يكن الله صاحب السلطان على الأرواح الشريرة لكانت قبضته على عالمنا ضعيفة واهية، وهذا مستحيل. ويسمى الروح الشرير الذي ضلل أنبياء الملك أخآب الأنبياء الكذبة يسمى روح الضلال، كما جاء في يوحنا الأولى 4:6، ويسمى في نبوة زكريا 13:2 الروح النجس، ويسمى في تسالونيكي الثانية الأصحاح الثاني عمل الضلال الذي سيرسله الله إلى الذين يكرهون الحق فلا يخلصون لأنهم يصدقون الكذب.
1: جاء في ملوك الأول 22:49 أن الملك يهوشافاط رفض أن يعاون أخزي بن أخاب ملك إسرائيل رغم وجود معاهدة بينهما ورد ذكرها في أخبار الأيام الثاني 20:35-36.
2: نعم، كانت هناك معاهدة، وبنى الملكان أسطولاً سافر إلى عصيون جابر، لكن نبيا حذر الملك يهوشافاط من عقد معاهدات مع الأشرار. وجاء في أخبار الثاني الأصحاح 20 أن يهوشافاط انسحب من المعاهدة طاعة للتحذير الإلهي.
1: جاء في ملوك الثاني 1:17 أن يهورام ملك إسرائيل ملك في السنة الثانية ليهورام ابن يهوشافاط ملك يهوذا. ولكن في ملوك الثاني 3:1 يقول إن يهورام ملك إسرائيل ملك في السنة الثامنة عشرة ليهوشافاط ملك يهوذا.
2: العبارتان صحيحتان، فقد عين الملك يهوشافاط ابنه يهورام نائبا عنه في الملك على مملكة يهوذا، بينما كان يهوشافاط يقوم بمعركة حربية في راموت جلعاد مع أخآب ملك إسرائيل. وعندما ملك الملك يهورام ابن أخآب على مملكة إسرائيل بعد موت أبيه، كان ذلك في السنة الثانية لملك يهورام ابن الملك يهوشافاط، وفي السنة الثامنة عشرة من ملك والده يهوشافاط.
1: جاء في ملوك الثاني 2:23 و24 قصة بعض الصبيان الذين ضحكوا على النبي أليشع ونادوه يا أقرع، فلعنهم باسم الرب. فخرجت دبتان افترستا 42 ولدا، وهذا في غاية القسوة.
2: قبل أن نحكم على نبي الله أليشع بالقسوة يجب أن نأخذ في اعتبارنا بعض النقاط. أولها كلمة صبيان المستخدمة هنا تعني شابا في نحو 20 من عمره، استخدمت بهذا المعنى عن إسحاق في سفر التكوين أصحاح 22 وعن الملك سليمان في ملوك الأول 3. فهؤلاء كانوا شبانا مراهقين مستهزئين. ثم إن النبي أليشع لم يقتل هؤلاء العابثين، بل الذي قتلهم هو الله سبحانه الذي أرسل الدبتين لافتراسهم، وهو الحكيم العارف القلوب العادل في الحكم. ولا يجب أن ننسى أن الذي يضطهد خادم الله يضطهد الله نفسه، فقد كان النبي أليشع يتكلم بكلام الله، وما فعله الرب بهؤلاء العابثين لم يقدم حماية للنبي أليشع فقط، بل قدم حماية لكل عباد الرب الذين يمكن أن يكونوا موضع هزء العابثين. وأخيرا نقول إن شريعة موسى أمرت بحلق شعر الأبرص، وقول هؤلاء الصبيان للنبي أليشع يا أقرع كان شتيمة كبيرة، لأنهم لقبوا أليشع بالأبرص.

0: ورد في ملوك الثاني 826 كان أخزيا ابن 22 سنة حين ملك، وملك سنة واحدة في أورشليم، واسم أمه عثليا بنت عمري. وورد في أخبار الأيام الثاني 22 كان أخزيا ابن 42 سنة حين ملك، وملك سنة واحدة في أورشليم، فكيف يكون هذا؟
1: لا شك أن ما جاء في ملوك الثاني 8 صحيح، فإن عمر أخزيا حين ملك كان 22 سنة. ففي سفر أخبار الثاني 21 نقرأ أن عمر أبيه لما مات كان 40 سنة، وفي أخبار الثاني 22 غلطة من الناسخ، سببها أن اللغتين العبرية واليونانية القديمتين لم يكن بهما الأرقام العربية، فكان العبرانيون يستخدمون الحروف الهجائية بدل الأرقام، وبعض هذه الحروف متشابهة الشكل، فمثلا حرفا الدال والراء في العبرية متشابهان كثيرا، وهناك تشابه كبير بين الحرف الذي يدل على العدد 20 والحرف الذي يدل على العدد 40. وغلطة الناسخ هذه لا تغير أي تعاقيد دينية، كما أن ملوك الثاني أصحاح 8 يصحح ما جاء في أخبار تاني أصحاح 22. وقال المفسر المعروف متى هنري تعليقا على هذا الموضوع: لا نجد كتابا مطبوعا بدون قائمة تصحيح الأخطاء، ولا تنسب الأخطاء للمؤلف، ولا تبخس الكتاب قيمته، والقارئ العادي يدرك القراءة الصحيحة تلقائيا، أو يدركها بمقارنة الخطأ بصواب آخر في نفس الكتاب. وقد كان النساخ أمناء في الاحتفاظ بالنص الذي وصلهم بغير تغيير، فسلمون ما وصلهم كما هو.
0: جاء في ملوك الثاني 10:13-14 أن ياهو قتل إخوة الملك أخزيا، ولكن في أخبار الأيام الثاني 22:8 يقول إن الذين قتلوا هم أبناء أخيه.
1: الحادثتان صحيحتان، فقد قتل ياهو إخوة الملك كما قتل أيضا أبناء أخيه، لأن الرب أمر ياهو أن يستأصل كل عائلة الملك الشرير أخآب. ومما يبرهن هذا أن قتل إخوة أخزيا تم بعد قتل أخزيا نفسه، كما يقول ملوك الثاني 9:27، بينما تم قتل أبناء أخ أخزيا قبل قتله، كما يقول أخبار الثاني 22:8-9.
0: ورد في ملوك الثاني 14:21 اسم عزريا، والصحيح أنه عزية بدون الراء.
1: عزريا وعزية لقبان يعنيان المدح، فمعنى عزية قوة الله، ومعنى عزريا السامع لله، فسيان إذا أطلق عليه عزية أو عزريا، لأن كليهما لقب للمدح، ويكون أن للرجل اسمين، اسمه عزريا واسمه عزية، قوة الله في حياته لأنه يستمع إلى كلام الله، وكل من يسمع كلام الله يمنحه الله قوة لينتصر على الخطية وعلى الشيطان وعلى أعدائه.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت radio.clv.org. ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: فاهم كل الأمور، كاشف كل الدواخل والخبايا، فائز كل النوايا السيئة والحسنة، عارف كل المعلومات اللي في الدنيا، خبير في الذرة والطبخ والبدنجان، عالم حشرات قد الدنيا، دارس جميع أنواع الشخصيات بتفهمها وهي طايرة، حلل كل الألغاز، عندك إجابات لكل الأسئلة اللي في الدنيا. لو عندك صفة من تلك الصفات اللي فاتت، بطل هاري وخليك في نفسك لو سمحت.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا وقفت أكثر مما وقعت ولو بمرة واحدة فستنجح. حين تلحق بك هزيمة أو خسارة أو فشل، عد بسرعة لتقف على قدميك من جديد، وإن لم تفعل هذا فساعتها ستكون قد خسرت فعلاً.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.
2: صلى عندما كان مهجورا، وصلى عندما كان حزينا، صلى عندما كان متعبا، وصلى عندما كان مسرورا، صلى من أجل الحزانة، من أجل الخطاة، وصلى من أجل المتعبين لكي يأتوا إليه. هذا هو إلهي، فعن يسوع أتحدث.

0: مستمعينا أهلا بيكم في برنامجكم حقيقة أم أسطورة. في البرنامج عندنا بنتكلم عن قضايا في الكتاب المقدس وبنشوف إذا كانت دي قصة حقيقية ولا أسطورة. معانا ضيف الحلقات دكتور ناجي اسكندر زميل الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا. أهلا بيك يا دكتور.
1: أهلا يا هايدي. أهلا بيك.
0: في الحلقة اللي فاتت تكلمنا عن القصة الحقيقية إزاي بنعرف إنها حقيقية والأسطورة كمان بنعرف إزاي إنها أسطورة. وحضرتك قلت لنا إنه الأسطورة بتبقى فيه جزء منها قصة. قصة يعني حقيقية. طيب يبقى إيه بقى؟ يبقى
1: تمام. أنا عايز برضو نقف عند كلمة قصة شوية. أنا هسميها أحداث حقيقية.
0: أيوة.
1: تمام. فالأسطورة ممكن تكون مبنية على أحداث حقيقية حصلت.
0: تمام.
1: لكن بعد التشتت اللي حصل في برج بابل وتوزعت المجموعات البشرية على وجه الأرض، كانت النتيجة أنه أخذوا الحقائق التاريخية اللي حصلت زي حقيقة الخلق، حقيقة الطوفان، حقيقة فلك نوح، وابتدوا يضيفوا ليها حاجات من البيئة المحيطة بيهم.
0: أنا بس عايزة عشان في ناس ممكن تبقاش عارفة قصة برج بابل.
1: برج بابل ده حصل بعد طوفان. لما انتهى الطوفان استمر على فكرة 371 يوم، مدة طويلة جدا. بعد ما خرج نوح وزوجته وأولاده الثلاثة وزوجتهم ابتدوا يتكاثروا على الأرض. الرب قال لهم إنهم ينتشروا ويملأوا الأرض، لكن هم تجمعوا في منطقة اسمها شنعار وبنوا برج عشان يعبدوا آلهة أخرى وثنية. فالرب قال إن أنا مش هعاقبهم بعقوبة طوفان تاني، لأن الرب عمل ميثاق بعد الطوفان إنه مش هيغرق الأرض مرة تانية بالطوفان. فكانت النتيجة إن الرب بلبل ألسنتهم، يعني خلى كل مجموعات تتكلم بلغة مختلفة. فالمجموعات البشرية دي ابتدت تتحرك لأماكن أخرى من العالم، وابتدوا ينشئوا حضارتهم ويعيشوا في أماكن بيئات مختلفة. كانت النتيجة إنهم خدوا حقائق الخلق وحقائق الطوفان وابتدوا يضيفوا عليها حاجات من البيئة اللي هم عايشين فيها. وابتدوا يغيروا في أسماء نوح مثلا، ليه أسماء كتيرة قوي في قصص الطوفان اللي موجودة أو أساطير الطوفان اللي موجودة. فإزاي بقى نعرف مين الأصل ومين الصورة، مين الأصل ومين الأسطورة بقى؟ مثلا في فلك نوح في مقاسات محددة في الكتاب المقدس، 300 زراع في 50 زراع في 30 زراع. وده اللي يدي استابيليتي، يدي ثبات لهذا الفلك أثناء الطوفان. لما جاء واحد اسمه جلجميش، أو يعني في وثائق جلجميش، ودي وثائق سومارية، ابتدى يوصف الطوفان، قال إنه قعد أسبوع مش قعد 371 يوم. ده فرق شاسع جدا.
0: أيوه.
1: في تأثيره على الحفريات وعلى طبقات الأرض. وصف الفلك على أساس إنه مكعب. عملوا الدراسة الكورية ليشوفوا الثبات بتاع الفلك، لقوا إنه المكعب ده يتقلب بكل اللي فيه. فشوفي الحقيقة إن كان فيه طوفان وكان فيه فلك، دي الحقيقة. لكن الأسطورة حورتها إنها تطلع حاجة تاني خالص مش مظبوطة، لا هو أسبوع ولا هو مكعب.
0: أيوة.
1: فده الفرق بين الحق والأسطورة.
0: ليه دي حق؟ ليه أنا أمتلك أقول دي حق؟
1: دي فيها أسباب كتيرة وهمة جدا، منها الناحية العلمية. مثلا لما عملوا الدراسة الكورية على ثبات السفينة، لأن السفينة نروح تبقى ثابتة، وعندي وثيقة تانية بتاعت جلجميش بتقول لي إنه مكعب ومش ثابت، يبقى مين الحق؟ العلم التشغيلي أو العلم التطبيقي يؤكد الحق اللي ماشي مع المنطق والحق. تمام؟ في حاجة تانية، إنه لما السيد المسيح يشير إلى طوفان نوح في إنجيل متى أصحاح 24، لما بيكلم السيد المسيح عن مجيئه التاني وبيقول كما كان في أيام نوح هكذا يكون في مجيء ابن الإنسان، فهو بيقارن بين حق في الماضي وحق هيحصل في المستقبل. فبكده نعرف انه المصدر اللي احنا بنتعامل معاه حقيقة وليس أسطورة.
0: دكتور ناجي بشكرك جدا على المعلومات القيمة اللي خدناها النهاردة. أعزائي المستمعين، بكده نكون خلصنا حلقتنا النهاردة ومنتظرين إجابتكم على سؤال الحلقة، هل في مصادر بتقول ان قصة نوح أسطورة ولا لا؟ منتظرين إجابتكم وتفاعلاتكم. ولو عندك أي سؤال أو حتى نقد على الكلام اللي سمعته النهاردة، من فضلك ما تترددش إنك تبعته لينا وإحنا هنكون بنرد عليك. استنونا الحلقة الجاية من برنامجكم حقيقة أم أسطورة. كان معكم هايدي حن.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

المزمور 18. أشكرك يا مخلصي يسوع، يا ملك الملوك، لقد هاج الأعداء علي حتى الموت، أما أنت فوهبتني الحياة والغلبة، توجتني بالمجد والكرامة، واهبا إياي نعمة الملوكية، أقمتني ملكا وعطيتني سلطانا، فلا أعيش بعد أسيرا في مزلة العبيد. كن ناصري، بك أتبع العدو إبليس وكل أعماله الشريرة حتى أدركهم وبك أفنيهم. هب لي قوة من لدنك فأهجم العدو وأسب على أسواره لأحطمهم. مع كل معركة هب لي نصرة تدخل بي إلى التهليل، لأسبحك كل أيام حياتي وأشهد لك أمام الكل. اجتذب الغرباء إليك فيصيروا معي أهل بيت الله. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. السقوط مؤلم إلا لمن يطير على ارتفاع منخفض. المقصود هنا هو ألا تسرف في إنفاق المال حتى لا تضر بأمورك وتجارتك في حال ساءت الأمور. أحياناً تعمينا النجاحات المتتالية والأرباح الوفيرة، فنظن أننا ملوك العالم وإننا معصومون من الفشل، فتكون سقطتنا مدمرة. لا تفعل، قلل نفقاتك واحصر مصاريفك وادخر من مالك ما يهون عليك أي مصيبة أو خسارة. تقديم أمير كيني.
1: نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.
2: حلاوة التسبيح قوته في سلطان الكلمة، إنك بتقول وتعني ما تقول. تعال مع بعض نقول الترنيمة دي وإحنا بنقولها لرب الأرض والسماء، صانع كل الكون، يضع يرفع من يشاء. مفيش حد يقدر يتني الكلمة معاه ولا يقدر يقوله أنت عملت كده ليه.

0: Aleluia. Aleluia. Aleluia.
1: Welcome to C'est la vie Radio.

الكلمة الخلاقة. بكلمة الرب صنعت السماوات، وبنسمة فيه كل جنودها، لأنه قال فكان، هو أمر فصار. المزمور 33، الآيتان 6 و9. منذ أن بدأ تاريخ البشرية تساءل الناس عن أصل الكون. ما هو السبب الأول؟ كيف جاء كل ذلك إلى الوجود؟ لقد تم تقديم ولا تزال تقدم نظريات لا نهاية لها، لكن المرنم يكشف هنا السبب الأول الحقيقي للكون، الذي هو كلمة الرب ونفخة فمه، حرفيا روحه. كل ما هو مخلوق جاء إلى الوجود عندما تكلم الرب بالكلمة، واتحدت نسمة أو روح فمه مع تلك الكلمة. وهذا واضح للغاية في الآيات الافتتاحية لسفر التكوين العدد 2، وروح الله يرف على وجه المياه، ثم العدد 3، وقال الله ليكن نور فكان نور. في تلك اللحظة اتحدت كلمة الله بروحه. اتحادهم جاء إلى الوجود بكل ما تكلم به الله. لقد نطق بكلمة نور، فظهر النور نفسه إلى الوجود، لأنه قال فكان، هو أمر فصار. الرب تكلم بالكون إلى الوجود، ومن خلال اتحاد كلمته مع روحه تم الخلق. لم تكن هناك حاجة إلى أي شيء آخر. يا لها من إمكانيات غير محدودة توجد في هذا الإعلان. في كل مرة نفتح قلوبنا لكلمة الله وروحه بالعمل معا، تنطلق في داخلنا نفس القوة التي جلبت الكون بأكمله إلى الوجود. كلمة الله سوف تخلق في حياتنا وتجاربنا بنفس القوة الخلاقة التي أوجدت النور في اليوم الأول للخليقة. أشكرك يا رب على قوتك الخلاقة العاملة في داخلي عندما أخضع لروحك وأطيع كلمتك.

قصتنا اللي هنتكلم فيها من الكتاب المقدس في سفر صموئيل الثاني أصحاح 4 وكمان أصحاح 9 من نفس السفر عن مفيبوشث ابن يوناثان ابن شاول الملك. وهنتكلم من القصة في ثلاث أفكار. الفكرة الأولى بعنوان هربت به من الخوف. المربية بتاعة الطفل مفيبوشث هربت به لأنها كانت خايفة أن الملك داود يقتل الطفل ده. الفكرة الثانية بعنوان داود وصنع المعروف، وهنشوف المعروف اللي عمله الملك داود مع مفيبوشث. الفكرة الثالثة بعنوان إله، بس إله طيب وعطوف. قصتنا بترجع من أيام الملك شاول، وهو أول ملك في تاريخ شعب إسرائيل. شاول بعد ما عصى الرب وكسر وصاياه رفض الرب من الملك واختار داود أنه يكون ملك عوضا عن شاول، فأرسل الرب صموئيل النبي لبيت لحم علشان يمسح داود للملك. ولفت الأيام والخبر وصل لشاول أن داود اتمسح للملك بداله. وكمان بعد ما داود انتصر على جوليات وغنت النساء ضرب شاول ألوفه وداود رباواته، فغضب شاول جدا وساء هذا الكلام في عينه، وبدأت رحلة طويلة من عداء شاول لداود علشان يتخلص منه ويضمن أن ملكه في أمان. وقعد شاول بجيشه يطارد داود سنين طويلة، وفي آخر حرب طلعها الملك شاول اتهزم في الحرب، وأولاده الثلاثة الكبار اللي منهم يوناثان أبو مفيبوشث ماتوا. وبعد الهزيمة دي شاول اتجرح جرح كبير، فخاف من ذل الأعداء ليه فسقط على سيفه ومات هو كمان. وبكده المجال بيتسع أمام داود ليستلم الملك اللي كان الله وعده به. وأول لما الخبر وصل القصر بتاع الملك شاول حصل ذعر ورعب، وكان هناك في القصر من عيلة الملك طفل صغير سنه 5 سنين واسمه مفيبوشث، وهو ابن يوناثان ابن الملك شاول. المربية بتاعة الطفل ده فكرت وقالت انه بعد موت يوناثان وشاول اول حاجة هيعملها الملك داود لازم هيقضي على كل من تبقى من عائلة الملك شاول كعادة الملوك في الايام دي. وكمان علشان شاول كان بيعادي داود جدا وكان بيطرده علشان يموته، فأكيد الملك داود لازم ينتقم لنفسه. فخافت جدا على الطفل من مصير تعيس وبائس ملوش أي ذنب فيه، فأخذت الطفل وهربت بيه لبلد بعيدة اسمها لودابار، ومعنى اسم البلد دي مكان بلا مرعى. وهي هربانة وبتجري بيه وقع منها وبقى أعرج مشلول يعني من رجليه الاتنين، واستمرت في طريقها لغاية لما وصلت لودابار وراحت بيه عند واحد اسمه ماكير ابن عمييل. قبل ما نكمل في الأفكار بتاعتنا تعالوا نروح نسمع ترنيمة ونرجع تاني مع بعض.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43.3 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص، كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

أعدائي يا رب ولك عنهم فأباركهم أنا أيضا. الأعداء قادوني إلى عناقك أكثر مما فعل أصدقائي. أصدقائي ربطوني بالأرض فيما أعدائي حلوني من الأرض وبعثروا كل مطامح الدنيوية. أعدائي قد غربوني عن الحقائق الدنيوية وجعلوني طارئا ومقيما في هذا العالم غير مرتبط به. كما يجد الحيوان المطارد مخبأ أكثر أمانا من الحيوان غير المطارد، كذلك أنا لأحمي نفسي من أعدائي وجدت ملاذا مأمونا عندما التجأت إلى هيكلك، حيث لا الأصدقاء ولا الأعداء يقدرون على تهديد نفسي. لذا يا رب بارك أعدائي ولا تلعنهم فأباركهم أنا أيضا. ليس أنا بل بالأحرى هم من اعترف بخطاياي أمام العالم. لقد جلدوني عندما ترددت أمام الجلد، لقد عذبوني كلما حاولت تجنب العذابات، لقد وبخوني في حين أني تملقت نفسي، لقد ضربوني فيما كنت أمدح نفسي من الجهل. فبارك أعدائي يا رب ولا تلعنهم فأباركهم أنا أيضا. في كل مرة قدمت نفسي على أني حكيم كانوا ينادونني بالأحمق. في كل مرة قدمت لهم نفسي القوي كانوا يسخرون مني وكأني قذل. كلما تمنيت أن أقود الآخرين كانوا يدفعونني إلى الخطوط الجانبية. كلما حاولت أن أغني نفسي كانوا يمنعونني بيد من حديد. كلما فكرت بأني سوف أنام بسلام كانوا يوقظونني. في كل مرة كنت أحاول أن أبني بيتا لحياة مديدة هادئة كانوا يطردونني منه ويهدمونه. في الحقيقة إن أعدائي قد حلوني من هذا العالم ومدوا يدي لا لألمس هدب ثوبك. لذا يا رب بارك أعدائي، يا رب لا تلعنهم فأباركهم أنا أيضا. باركهم يا رب وكثرهم، كثرهم واجعلهم أكثر قساوة علي ليكون جري إليك بلا رجعة، ليتحطم كل رجاء بالإنسان كما تتحطم شبكة العنكبوت، ليحكم السلام المطلق على نفسي، ليصير قلبي قبرا لأخوي الشريرين العجرفة والغضب، فأخبئ كل كنوزي في السماوات وأصير مؤهلا للتحرر إلى الأبد من وهم الذات الذي أسرني في الشبكة المميتة لهذه الحياة الخادعة. الأعداء علموني ما يتعلمه المرء بصعوبة، إن ما من عدو للإنسان في هذا العالم إلا نفسه، وإن الإنسان يكره أعداءه عندما يفشل في معرفة أنهم ليسوا أعداء بل أصدقاء قساة وبلا قلب. فعلا من الصعب علي أن أخبر من الذي نفعني أكثر من الآخر أو أذاني أكثر من الآخر، الأعداء أم الأصدقاء؟ فبارك أعدائي يا رب ولا تلعنهم فأباركهم أنا أيضاً.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا وقفت أكثر مما وقعت ولو بمرة واحدة فستنجح. حين تلحق بك هزيمة أو خسارة أو فشل، عد بسرعة لتقف على قدميك من جديد، وإن لم تفعل هذا فساعتها ستكون قد خسرت فعلا.
1: الماضي. عقد الماضي ليست إلا أعباء ثقيلة يشق عليك حملها فوق ظهرك، فسارع إلى إخراجها من حقيبة سفرك وتخلص منها. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب. إنك أنت من يصنع الوقت، تغلق عينيك فتصير في الماضي، تغلقها مرة أخرى فتستشرف المستقبل. عندما تصفح فأنت لا تغير الماضي بل تغير المستقبل. حتى المستقبل كان أجمل في الماضي. قافلة الماضي لن تصل بك إلى أي مكان. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. إذا أطلقت نيران مسدسك على الماضي، أطلق المستقبل نيران مدافعه عليك.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
2: Hello listening friends.
3: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون إلينا.
2: We are very glad that you tuned in to this broadcast.
3: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى في هذا البرنامج.
2: And we are delighted to bring you a new series of messages from the book of Jonah.
3: ويسعدنا أن نقدم لكم سلسلة جديدة من الرسائل من سفر يونان.
2: And we are calling this series of messages Biblical Compassion.
3: ونحن نسمي هذه السلسلة من الرسائل الحنو أو الإشفاق الكتابي.
2: Compassion is a very popular subject in the West.
3: الحنو موضوع عام ومحبوب في الغرب.
2: Compassion is a noble virtue.
3: الحنو صفة وفضيلة نبيلة جدا.
2: Indeed, Jesus Christ was filled with compassion for the world.
3: في الحقيقة كان يسوع المسيح ممتلئا بالحنو على العالم.
2: The problem is with the misuse of the word compassion.
3: المشكلة هي في سوء استخدام كلمة الحنو.
2: With that misuse, the definition of compassion gets muddled.
3: وبسوء الاستخدام هذا أصبح تعريف الحنو مشوبا وملوثا.
2: And compassion ends up meaning nothing but sentimentality.
3: والحنو لا يعني في النهاية أكثر من مجرد النزعة العاطفية.
2: Sentimentality kills the truth.
3: النزعة العاطفية أو النظرة العاطفية تقتل الحقيقة.
2: Sentimentality blurs evil and makes it seem acceptable.
3: النظرة العاطفية قد تلون الشر بشكل يجعله يبدو مقبولا.
2: Sentimentality covers up sin with the dress of tolerance.
3: النظرة العاطفية قد تغطي الخطية برداء من القبول والاحتمال.
2: Sentimentality is being used to decide what is wrong and what is right.
3: النظرة العاطفية تستخدم لتقرير ما هو خطأ وما هو صواب.
2: And when you do that, sooner or later,
3: وعندما تفعل ذلك فالذي يحدث عاجلا أو آجلا,
2: that God and His Word will be replaced by what society calls right or wrong.
3: أن الله وكلمته سوف يستبدلان بما يدعوه المجتمع صوابا أو خطأ.
2: God's absolutes will take the back seat to man's definitions.
3: فالقيم والكمالات الإلهية المطلقة تتوارى أمام تعريفات البشر.
2: God's commandments and injunctions will give way to man's humanistic arbitration.
3: والوصايا والأوامر الإلهية تفسح المجال للأحكام البشرية والإنسانية.
2: And that is why I have started this series of broadcasts to explain biblical compassion.
3: ولهذا السبب بدأت هذه السلسلة من هذه البرامج بشرح مفهوم الحنو الكتابي.
2: In order to distinguish it from humanistic compassion.
3: لكي أوضح الفرق بينه وبين الإشفاق الإنساني.
2: Biblical compassion is rooted in God Himself.
3: الحنو الكتابي يستمد جذوره من الله نفسه.
2: Biblical compassion has its origin in the compassion of the God of the Bible.
3: الحنو الكتابي يرجع أصله إلى حنو إله الإنجيل.
2: Biblical compassion is found in the Word of God.
3: الحنو الكتابي موجود في كلمة الله.
2: Biblical compassion is far removed from humanistic sentimentality.
3: الحنو الكتابي أبعد ما يكون عن النزعة العاطفية الإنسانية.
2: Human compassion reminds me of a story told about some military recruits.
3: الحنو أو الإشفاق الإنساني يذكرني بقصة عن بعض المجندين العسكريين الجدد.
2: And this group of new recruits were sitting down while the sergeant was standing up and talking to them.
3: كانت هذه المجموعة من المجندين الجدد جالسة بينما كان الضابط المختص واقفا يتحدث إليهم.
2: The sergeant said to the new recruits,
3: قال الضابط للمجندين الجدد,
2: Those of you who are stupid, stand up.
3: الأغبياء منكم يقفون.
2: At first, no one did.
3: في البداية لم يقف أحد.
2: Then the biggest and the strongest among the recruits stood up.
3: ثم وقف أضخم وأقوى واحد من المجندين.
2: The sergeant was surprised and he looked at him and said,
3: فدهش الضابط ونظر إليه قائلا,
2: So you think that you are stupid?
3: أهكذا تظن أنك غبي؟
2: The young recruit replied,
3: فأجاب المجند الشاب قائلا,
2: No sir, I just hate to see you standing all by yourself.
3: لا يا سيدي, ولكني فقط أكره أن أراك واقفا هكذا وحدك.
2: Now that's sentimentality, not compassion.
3: هذه نزعة عاطفية وليست المقصود بالحنو.
2: The book of Jonah is a book of compassion.
3: سفر يونان هو سفر الحنو.
2: The book of Jonah is a book that reveals to us the compassionate heart of God.
3: سفر يونان هو سفر يكشف لنا عن حنو قلب الله.
2: The book of Jonah is a book about God's compassion from beginning to end.
3: سفر يونان من بدايته إلى نهايته هو سفر حنو الله.
2: Although that theme does not get spelled out until the end of the book.
3: مع أن هذا الموضوع لم يفصح عنه بالكلام حتى نهاية السفر.
2: The book of Jonah shows us clearly that our God is far from being a sentimental God.
3: سفر يونان يبين لنا بوضوح أن إلهنا أبعد ما يكون عن النزعة أو النظرة العاطفية.
2: But rather, God is at the heart and inside the very essence of true compassion.
3: ولكن بالحري الله هو قلب وجوهر الحنو الحقيقي.
2: While the theme of compassion in the book of Jonah does not get spelled out until the end of the book,
3: ومع أن موضوع الحنو في سفر يونان لا يفصح عنه بالكلام حتى نهاية السفر تماما,
2: yet God's compassion is actually the very heart of the book.
3: إلا أن حنو الله هو في الواقع قلب ذلك السفر وجوهره.
2: Someone once said that there are only two types of believers.
3: قال أحدهم مرة إنه يوجد نوعان فقط من المؤمنين.
2: There are those who are traveling with the will of God.
3: يوجد أولئك المسافرون مع إرادة الله.
2: And those who are traveling against the will of God.
3: ويوجد أولئك الذين يسافرون عكس إرادة الله.
2: There is no third type of believer.
3: ولا يوجد نوع ثالث من المؤمنين.
2: If you are a believer and you think that you can be neutral,
3: إذا كنت مؤمنا وتظن أنك تستطيع أن تبقى محايدا,
2: you are fooling yourself and are in terrible danger.
3: فأنت تخدع نفسك وأنت في خطر كبير.
2: The question I want to pose to you this day is this.
3: السؤال الذي أريد أن أضعه قدامك اليوم,
2: Are you traveling with the will of God?
3: هل أنت مسافر مع إرادة الله؟
2: Or are you traveling against the will of God?
3: أم أنك مسافر عكس إرادة الله؟
2: If you are indifferent,
3: إذا كنت غير مبال,
2: If you are neutral,
3: أو إذا كنت محايدا,
2: make no mistake about it, you are traveling against the will of God.
3: فأنت بكل تأكيد مسافر ضد إرادة الله.
2: We have every conceivable force working on us to help us travel against the will of God.
3: لدينا كل القوى التي يمكن تصورها والتي تعمل كل ما في وسعها لتساعدنا على السفر ضد إرادة الله.
2: We live in a time when it is much easier to travel against the will of God than with the will of God in our lives.
3: فنحن نعيش في عصر السفر فيه عكس إرادة الله أسهل بكثير من السفر فيه مع إرادة الله لحياتنا.
2: It is far more tempting and enticing to travel against the will of God than with the will of God.
3: والإغراءات والتجارب للسفر ضد إرادة الله أكثر بكثير من السفر مع إرادة الله.
2: It is much easier for us to fool ourselves and travel against the will of God than with the will of God.
3: وأسهل علينا بكثير أن نكون حمقى فنسافر ضد إرادة الله من أن نسافر مع إرادة الله.
2: It is far more acceptable to rationalize traveling against the will of God than with the will of God.
3: وكثيرا ما نتقبل تبريرات واعتذارات لسفرنا ضد إرادة الله أكثر من سفرنا مع إرادة الله.
2: My listening friend, let me ask you a question.
3: أيها الصديق المستمع، دعني أسألك هذا السؤال.
2: Which way are you traveling?
3: في أي طريق أنت مسافر؟
2: In your moral life, are you traveling with the will of God or against the will of God?
3: في حياتك الأخلاقية، هل أنت مسافر مع إرادة الله أم أنك مسافر ضد إرادة الله؟
2: In your marriage, are you traveling with the will of God or against the will of God?
3: وفي زواجك، هل أنت مسافر مع إرادة الله أم أنك مسافر ضد إرادة الله؟
2: In your relationships, are you traveling with the will of God or against the will of God?
3: وفي علاقاتك، هل أنت مسافر مع إرادة الله أم أنك مسافر ضد إرادة الله؟
2: In your money and your possessions, are you traveling with the will of God or against the will of God?
3: وفي مالك وفي ممتلكاتك، هل أنت مسافر مع إرادة الله أم أنك مسافر ضد إرادة الله؟
2: Have you sufficiently fooled yourself to the point of convincing yourself that you are traveling with the will of God while in reality you are not?
3: أم أن خداعك لنفسك قد وصل بك إلى النقطة التي فيها أقنعت نفسك أنك مسافر داخل مشيئة الله مع أنك في الحقيقة لست كذلك؟
2: Have you deceived yourself sufficiently to the point of blurring the fact that you are traveling against the will of God?
3: هل خدعت نفسك إلى درجة أنك لطخت الحقيقة أنك مسافر ضد إرادة الله؟
2: My listening friends, I want you to take notes throughout this series of broadcasts.
3: أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو أن تكتبوا ملاحظاتكم خلال هذه الحلقات من هذه البرامج.
2: Why am I asking you to do that?
3: لماذا أطلب منكم هذا الطلب؟
2: Because the God of Jonah is our God.
3: لأن إله يونان هو إلهنا.
2: Just as God patiently dealt with Jonah, he will deal with us.
3: وكما أن الله تعامل مع يونان بصبر وطول أنات، هكذا سيتعامل أيضا معنا.
2: It may take a year.
3: قد يستغرق الأمر عاما.
2: It may take 10 years.
3: وقد يستغرق الأمر 10 سنوات.
2: It may take 20 years.
3: وربما يستغرق الأمر 20 سنة.
2: But God will deal with us in the same way that He had dealt with His servant Jonah.
3: ولكن الله سيتعامل معنا بنفس الطريقة التي تعامل بها مع خادمه يونان.
2: Let's look at the book of Jonah, chapter 1, verses 1 to 3.
3: دعنا نتأمل ما جاء في سفر يونان، الأصحاح الأول من العدد الأول إلى العدد الثالث.
2: Let's read it together.
3: دعنا نقرأ هذه الآيات معا. وصار قول الرب إلى يونان ابن أمتاي قائلا: قم اذهب إلى نينوى المدينة العظيمة ونادي عليها، لأنه قد صعد شرهم أمامي. فقام يونان ليهرب إلى ترشيش من وجه الرب، فنزل إلى يافا ووجد سفينة ذاهبة إلى ترشيش، فدفع أجرتها ونزل فيها ليذهب معهم إلى ترشيش من وجه الرب.
2: Jonah was privileged beyond measure.
3: نال يونان امتيازا فاق كل المقاييس.
2: You say why?
3: قد تسأل لماذا؟
2: Because the word of God came to him.
3: لأنه قد صار إليه قول الرب.
2: But that's not any more of a privilege than you and I have.
3: ولكن هذا في حد ذاته ليس أكثر من الامتياز الذي لك ولي.
2: We have the word of God.
3: فنحن لدينا أيضا كلمة الله.
2: It comes to us.
3: إنها تأتي إلينا.
2: It is with us.
3: إنها معنا.
2: We read it and hear it preached and taught.
3: ونحن نقرأها ونسمعها في الوعظ والتعليم.
2: You are hearing it right now.
3: بل إنك تسمعها بالفعل الآن.
2: We read it in books.
3: نقرأها في الكتب.
2: We are surrounded by it.
3: وهي تحيط بنا من كل جانب.
2: But the question is this.
3: ولكن السؤال هو هذا.
2: What are you doing with it?
3: ماذا أنت فاعل بها؟
2: Do you internalize it?
3: هل تحفظها في داخلك؟
2: Many believers are running around trying to discern the will of God for their lives.
3: كثيرون من المؤمنين يهرولون هنا وهناك وهم يحاولون أن يميزوا إرادة الله في حياتهم.
2: The Bible says clearly that the will of God is your sanctification.
3: ويقول الكتاب المقدس بوضوح إن إرادة الله قداستكم.
2: What does that mean?
3: ما معنى هذا؟
2: When you walk closely with God, you will discern His will for your life.
3: عندما تسير ملتصقا بالرب فإنك ستميز إرادته لحياتك.
2: When you are spending time in prayer and in the Word of God, you will discern His will for your life.
3: عندما تقضي وقتا في الصلاة وفي كلمة الله فإنك ستميز إرادته لحياتك.
2: The Bible said the secrets of the Lord are with those who fear Him.
3: قال الكتاب المقدس سر الرب لخائفيه.
2: Who are those who fear the Lord?
3: من هم خائفوه هؤلاء؟
2: They are those who are constantly seeking His counsel.
3: هم أولئك الذين يطلبون دائما مشورته.
2: Those who fear Him are those who are constantly seeking His mind.
3: خائفوه هؤلاء هم أولئك الذين يطلبون دائما فكره.
2: Those who fear Him are those who are constantly walking with Him.
3: خائفوه هم أولئك الذين يطلبون دائما فكره.
2: Those who fear Him are those who are constantly walking with Him.
3: خائفوه هم أولئك الذين يسيرون دائما معه.
2: What about Jonah?
3: والآن ماذا عن يونان؟
2: Let's look back at the scripture.
3: دعنا نعود مرة أخرى إلى كلمة الله.
2: Jonah 1:1.
3: سفر يونان الأصحاح الأول والعدد الأول.
2: The word of the Lord came to Jonah, son of Amittai.
3: وصار قول الرب إلى يونان ابن أمتاي.
2: What was Jonah supposed to do?
3: ماذا كان ينتظر من يونان أن يفعل؟
2: He was supposed to go to Nineveh to preach.
3: كان ينتظر منه أن يذهب إلى نينوى ليكرز.
2: What did Jonah do?
3: فماذا فعل يونان؟
2: He ran away.
3: هرب.
2: Now, some of you might be feeling sorry for Jonah.
3: والآن قد يشعر بعضكم بالأسف على يونان.
2: Some of you might say, well, he might not have recognized the voice of the Lord.
3: وقد يقول بعضكم ربما لم يتعرف على صوت الرب.
2: Well, let me correct your theory right now.
3: دعني أصحح لك نظريتك الآن.
2: In the book of 2 Kings, chapter 14, verses 23 to 27.
3: في سفر الملوك الثاني، الأصحاح الرابع عشر، من العدد الثالث والعشرين إلى العدد السابع والعشرين.
2: God already spoke to Jonah once before.
3: نجد أن الله قد سبق وكلم يونان مرة قبل ذلك.
2: Listen to that scripture reading right now.
3: دعنا نسمع هذا الفصل من كلمة الله الآن.
2: 2 Kings 14 beginning at verse 23.
3: سفر الملوك الثاني الأصحاح الرابع عشر ابتداء من العدد الثالث والعشرين. في السنة الخامسة عشرة لأمصيا بن يؤاش ملك يهوذا ملك يربعام بن يؤاش ملك إسرائيل في السامرة 41 سنة وعمل الشر في عيني الرب لم يحد عن شيء من خطايا يربعام ابن نباط الذي جعل إسرائيل يخطئ هو رد تخم إسرائيل من مدخل حمات إلى بحر العربة حسب كلام الرب إله إسرائيل الذي تكلم به عن يد عبده يونان بن أمتاي النبي الذي من جت حافر لأن الرب رأى ضيق إسرائيل مرا جدا لأنه لم يكن محجوز ولا مطلق وليس معين لإسرائيل ولم يتكلم الرب بمحو اسم إسرائيل من تحت السماء فخلصهم بيد ربعام ابن يؤاش.
2: So Jonah was familiar with the voice of the Lord.
3: ومعنى هذا أن صوت الرب كان مألوفاً ليونان.
2: What is the difference then between these two times that Jonah heard God's voice?
3: فما هو الفرق إذن بين هاتين المرتين اللتين سمع يونان فيهما صوت الله؟
2: Listen carefully.
3: أرجو أنك تنصت جيداً.
2: Jonah liked what he heard the first time.
3: يونان أحب ما سمعه في المرة الأولى.
2: And that is why Jonah was very willing to listen.
3: ولذلك كان يونان راغبا جدا في الاستماع.
2: Now for those of you who are believers,
3: أقول للإخوة المؤمنين الذين يستمعون إلينا,
2: have you noticed how when the Lord speaks to you or leads you in the way you would like to go, you are excited?
3: هل لاحظت كيف يكون ابتهاجك عظيما عندما يكلمك الرب أو يقودك إلى الطريق الذي تحبه؟
2: You are happy to do his will.
3: أنت هنا سعيد أن تعمل إرادته.
2: In 2 Kings 14,
3: في الأصحاح الرابع عشر من سفر الملوك الثاني,
2: God gave Jonah the privilege of announcing the great blessing for the people of Israel.
3: الله أعطى يونان امتياز الإعلان عن البركة العظيمة لشعب الله.
2: A great blessing was coming from the hand of God even though the people did not deserve it.
3: كانت هناك بركة عظيمة قادمة من يد الله حتى إذا كان الشعب لا يستحقها.
2: In fact, the people deserved nothing but judgment.
3: وفي الحقيقة لم يكن الناس في حاجة إلى شيء ما سوى الدينونة.
2: But God told Jonah that he was going to bless the people even more.
3: ولكن الله أخبر يونان أنه كان مستعدا أن يعطي الشعب مزيدا من البركات.
2: Oh, can you imagine what the people probably thought?
3: هل تستطيع أن تتصور ما يحتمل أن يكون قد تطرق إلى ذهن الناس؟
2: Oh, that's great. We are God's favorites.
3: يا له من شيء عظيم. نحن متميزون عند الله.
2: He will bless us no matter what we do.
3: إنه سوف يباركنا بغض النظر عما نفعله.
2: He will prosper us even if we are in disobedience.
3: هو سوف يحقق لنا النجاح حتى لو كنا في حالة العصيان.
2: He will wink at our sin because he loves us.
3: هو سوف يتغاضى عن خطايانا لأنه يحبنا.
2: Even today, people still think those kinds of things.
3: وحتى في يومنا هذا لا يزال الناس يفكرون بمثل هذه الأنواع من التفكير.
2: Millions of people say that they believe in God.
3: ملايين من الناس يقولون إنهم يؤمنون بالله.
2: Millions of people believe that God loves them regardless of how they live.
3: ملايين من الناس يعتقدون أن الله يحبهم بغض النظر عن كيفية حياتهم.
2: In fact, most people want God's grace without repentance.
3: في الحقيقة معظم الناس يريدون نعمة الله بدون توبة.
2: Most people want God's favor without obedience.
3: معظم الناس يريدون انحياز الله لهم بدون طاعة.
2: Most people want God's blessings without surrendering to him.
3: معظم الناس يريدون بركات الله عليهم دون أن يسلموا حياتهم له.
2: Even among believers.
3: وحتى بين المؤمنين.
2: People want to hear all about the promises of God and the blessings of God.
3: الناس يريدون أن يسمعوا كل ما يمكن أن يسمعوه عن مواعيد الله وعن بركات الله.
2: And they have all day long to listen.
3: وهم مستعدون أن يسمعوا عن ذلك طوال اليوم.
2: But tell them that they are in disobedience with their money.
3: لكن لو أنك أخبرتهم أنهم في حالة عصيان بالنسبة لأموالهم,
2: tell them that they are disobedient with their time,
3: لو أنك أخبرتهم عن عصيانهم بالنسبة لوقتهم,
2: tell them that they are disobedient with their use of their gifts,
3: لو أنك أخبرتهم أنهم في حالة عصيان بالنسبة لاستخدام مواهبهم,
2: tell them that they are disobedient by flirting with sin,
3: لو أنك أخبرتهم عن عصيانهم بتهاونهم مع الخطية,
2: then no one wants to hear it.
3: عندئذ لن يرغب أحد في الاستماع إليك.
2: Everyone wants the kind of message to go away.
3: ولا يوجد أحد يرحب بالإصغاء إلى مثل هذه الرسائل.
2: Everyone is suddenly very busy and have important things to do other than listen to the voice of God.
3: وفجأة يجد كل واحد نفسه مشغولاً بأشياء كثيرة يعتبرها أكثر أهمية من الإصغاء لصوت الله.
2: Jonah was no different.
3: لم يكن يونان مختلفاً عن ذلك.
2: It is my prayer that everyone who is hearing my voice right now,
3: إنني أصلي اليوم أن كل من يسمع صوتي في هذه الرسالة,
2: will say to the Lord,
3: يقول للرب,
2: Lord, help me to hear your voice.
3: يا رب ساعدني على أن أسمع صوتك.
2: Lord, help me to obey your voice.
3: يا رب ساعدني على أن أطيع صوتك.
2: And I want you to tune in next time when we will look in more details about how to hear and obey the voice of God.
3: وعندما تصغي إلينا في الحلقة القادمة سوف نتأمل معك بالتفصيل عن كيف نسمع وكيف نطيع صوت الله.
2: Until then, I wish you God's richest blessing.
3: فإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا، بل المسيح يحيا فيي. والآن يتعظم المسيح في جسدي، سواء كان بحياة أم بموت، لأن لي الحياة هي المسيح، والموت هو ربح.
2: إيه المبادئ اللي بتقوم عليها العبادة في كنيستك؟ رسالة العبرانيين بتقول لنا مبادئ أساسية علشان نعرف إزاي نمارس العبادة الجماعية، وهنسمع النهاردة تعليم ممكن يحط كل كنايسنا على أرض صلبة. خليك معنا النهاردة. بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيرو لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. في السلسلة بتاعتنا إزاي نعبد الله، بنكتشف مع بعض إزاي نطبق تعليم العهد الجديد على إيه اللي بيرضي الله، خصوصا في اجتماعات العبادة بتاعتنا. افتحوا معايا رسالة العبرانيين إصحاح 13.
3: لما بنصلي من أجل كل شخص في سلطة، من أجل الرئيس ومن أجل المحتاجين والعالم بتاعنا، فدي كمان حاجة كويسة ومقبولة عند الله. خليك فاكر إنه الغرض الكامل من العبادة اللي انت شايفها هو عبادة الله، ومحتاجين نتأكد إنه كل جوانب حياتنا بتشاور على طريق الله. وإيه طريقة أفضل نقدر نعمل بيها كده غير إننا نستفاد من امتياز الصلاة الرائع ده، وده جزء من عبادتنا المقبولة عند الله. دلوقتي اسمحوا لي أتكلم عن اجتماع العبادة. في مقطع أخير محتاجين نطلعه مع بعض، وهو رسالة العبرانيين وإصحاح 13. دلوقتي بنوصل أخيرا لاجتماع العبادة، وبيتكلم كاتب العبرانيين في الأعداد 13 و14 عن عار المسيح، وإزاي المفروض نكون على استعداد إننا نتبعه خارج المحلة وشايلين عاره ونتحد معاه، حتى لو ده هيكلفنا تكلفة شخصية كبيرة. وبعد كده بيكمل في عدد 15 وبيقول: فلنقدم به في كل حين لله ذبيحة التسبيح، أي ثمر شفاه معترفة باسمه، ولكن لا تنسوا فعل الخير والتوزيع، لأنه بذبائح مثل هذه يسر الله. وهتلاحظ أنه بدأ يتكلم عن التسبيح، وده الفعل السابع، وهو تسبيح الله. بكل تأكيد نقدر نسبح الله بشكل فردي، لكن من الأسباب اللي بتخلينا نتجمع مع بعض كأعضاء في جسد المسيح هو أننا نقدر نسبحه مع بعض. بيعلمنا إيه الاختبار ده عن العبادة، والمفروض نفهم منه إيه بخصوص اجتماع العبادة عندنا؟ اسمحوا لي أقدم لكم بعض الأفكار. أول فكرة، لاحظ معايا أنه الكاتب بيقول العبادة المفروض تكون بشكل إرادي. النص بيقول إحنا جينا علشان نقدم ذبيحة في المسيح، فمن خلال المسيح بنيجي. وبتمنى بعد كده أحضر سلسلة عن الله وهوضح النقطة دي كذا مرة. لكن هل تقدر تفكر معايا في عدم احترام العالم حاليا لله، وكل واحد بيعتقد أنه يقدر يدخل لمحضر الله لوحده، وأنه يقدر يجي لله ويلاقيه بالفطرة أو يلاقيه بأي طريقة يقدر عليها؟ مش هو ده إله الكتاب المقدس؟ لازم نقرب على طول من إله الكتاب المقدس بشكل صح، ولازم نروح له عن طريق يسوع المسيح. ومن غير طريق يسوع المسيح هنترفض، لأنه في النهاية هي دي التقدمة الوحيدة اللي الله قبلها. عشان كده إحنا بنيجي لله، إحنا مش بنيجي ونقتحم عرش الله من غير ما نعدي على المذبح الأول علشان نعترف ونتواضع. بنيجي علشان نقول مع إشعياء: ويل لي لأني هلكت. بنيجي